قيل عنها الكثير. قال عنها الموسيقار محمد عبد الوهاب: للبحيرات أزهار، وفيروز زهرة كل البحيرات. أغنية فيروز: تطير الأيام كما تطير أسراب اليمام، ثم تعيد ترتيبها في إناء بلوري على ظهر مهر النزق، كم تنكسر دون أن تنكسر. قال عنها الشاعر الراحل نزار قباني: أغنيات فيروز هي القناديل التي تعثر أخيرا على المنازل التي أطفأتها الأيام. قال عنها الموسيقار العالمي موريس جار: إن فيروز تنتج نوعا معينا من الآهات، كما لو أن قوس قزح يتحول إلى أصوات يهطل منها المطر. قال عنها الموسيقار الراحل منصور الرحباني: صوت فيروز يصلك بالكون مباشرة، من خلاله تتذكر الرحمة، صوت يدفعك إلى الصمت والتأمل، لا إلى التصفيق، إلى الوقار والاحترام، وإلى الخشوع والفرح. قال عنها الصحفي التونسي صلاح الدين العبيدي: فيروز تاج مرصع بأجمل المجوهرات، حط رحاله على جبين لبنان. فيروز أبدا تبقى بلا عريس، تبقى أبدا فتاة عانسا، لأنها مخطوبة للبنان، العريس الوحيد الذي تزوجها وتزوجته على العرف الجاري. قال عنها الشاعر الراحل عبد الوهاب البياتي: صوت فيروز هو المكان الوحيد الذي يتحمل قلبي. وقال عنها الموسيقار الراحل رياض السنباطي: صوت فيروز صوت من ألماس.

منذ ما يقرب 70 عاما وصوتها هو الأنقى والأبعد والأعمق، تحلق به ويحلق بها كأنها القمة التي لا تستريح إلا في القمم. قالوا عن صوتها إنه الماء الذي يحرسنا من شفاف العلم والرحيق، وصوت الروح الذي يترك زرقة في القلب ويطرد عن أيامنا الصقيع ليملأها بالدفء. وقالوا إن حنجرتها من ذهب، وإن عزلتها من أدب، ولا جدوى من إضافة الاستعارات والتخيلات. إنها فيروز سيدة لبنان الشامخة وسفيرة العرب إلى النجوم وجارة القمر، والحديث عنها عادة ما يأخذ طابعا ذاتيا، بل إن المرأة يشعر حيالها أنه منحاز أبدا لا يستطيع أن يبقى على الحياد. لكن قبل كل شيء فالحديث عن هذه المنشدة المسحورة التي هي أكثر كثيرا من مطربة وأقل قليلا من أسطورة يظل حديثا عن حكاية نغم بدأت كمغامرة في الخمسينيات لتصبح فيروز الرمز والظاهرة.

ولدت الفنانة فيروز في عام 35 900 في منزل صغير من منازل بيوت العتيقة في محلة زقاق البلاط بالذات، حيث قضت فيه طفولتها وصباها الأول. وكثيرا ما كانت تهرع إلى مطبخ ذلك البيت لتسترق السمع إلى الغناء المنبعث من راديو الجيران، لكون عائلتها لم تتوفر أيامها على جهاز الراديو. كانت فيروز تطيل عملية غسل الأطباق قدر ما تستطيع ليتسنى لها الإصغاء إلى الأغاني، كما كانت تحفظ عن ظهر قلب تلك الأغاني لأن صوت المذياع كان يأتي إلى المطبخ بشكل أفضل. وبدأت فيروز أو جارة القمر رحلتها مع الغناء بداية من عام 1945 عبر إذاعة بيروت ضمن مجموعة فتيات الإنجاد. كانت تغني في تلك الفترة مرددة المذهب وراء كل مطربة كبيرة أو مطرب شهير، ثم في مرحلة ثانية انطلقت من وراء الصفوف لتبرز في المقدمة وتطل بوجهها على الملايين. منذ البداية اتضح أن تلك الفتاة النحيلة جاءت بثوب غنائي جديد تأكد بأنه يختلف عن اللون الكرثومي الذي سعى الجميع إلى النسج على منواله. والواقع أن جل مطربات مصر والعالم العربي دخلنا في نشأتهن الفنية مدرسة أم كلثوم، لكن ثمة بعض الاستثناءات القليلة جدا، وتتمثل قديما في أسمهان ولاحقا في فيروز. صحيح أن فيروز تأثرت هي الأخرى بأم كلثوم، إذ أخذت من فنها ما يتلائم مع صوتها، بيد أنها جاءت بإضافات منحت صوتها شكلا متفردا ومميزا، وهذه طبقة في النجاح جعلتها المطربة الواحدة إلى جانب أم كلثوم الوحيدة.

فيروز أو نهاد حداد نشأت ضمن أسرة ضمت إلى جانب الأب والأم أربعة إخوة كانت هي أكبرهم. كان والدها وديع حداد يعمل في مطابع جريدة لجوغ البيروتية، وفيروز حينما تسأل عن نشأتها تشير إلى أن طفولتها كانت سعيدة رغم عدم وجود ما يدعو للسعادة. فبيت الأسرة كان صغيرا جدا، وإلى الآن تقول فيروز أذكر ليالي الأنس وأرى أبي وهو يلف اللمبة بالجريدة لكي تتسنى له القراءة ونحن نيام. أذكر ليالي الأمس، وتقول بأنها كانت أكثر شجاعة من أخيها وأنها كانت عاقلة في الصف وشيطانة في الملعب. لم تكن تعرف جدول الضرب، واليوم أيضا لا تعرفه. مرة واحدة نجحت في الحساب، والسبب كانت ضربة حظ لا شطارة. لكن فيروز الرقيقة كشلالات لبنان وروابيه وجداوله ستنجح في إضاءة الدروب والقلوب بصوتها الذي يظل كواحة في صحراء العمر وكشمس لا تغيب.

إذا كانت فيروز من بين أعظم أربعة مغنين في العالم مع باربرا ستريسند وفرانك سيناترا وإديت بياف، فإنها لم تصل إلى هذا الموقع المتقدم إلا بعد جهود مضنية وعطاء متواصل على مدى نصف قرن من الزمن، أي منذ بداية خمسينيات القرن الفائت. وإذا كان لابد من تأريخ أفراح العالم العربي وأطراحه بالصوت، فإن فيروز تعد أفضل من غنى تلك المراحل، بل وجعلها أنشودة على كل الشفاه. فمن غنيت مكة إلى سنرجع يوما إلى زهرة المدائن والقدس في البال وبحبك يا لبنان، إلى عشرات الأغنيات الحماسية والوطنية التي قدمتها جارة القمر بمنتهى الصدق والخشوع، تظل فيروز الرمز والأسطورة. فحينما غنت القدس صارت المدينة أملا وفرحا حقيقيا، وحين غنت فيروز نهضت العاصمة اللبنانية من رمادها، وحين غنت دمشق وبغداد والقاهرة وعمان اتشحت المدن العربية بصوتها واستفاق تاريخها المجيد وتفجر الحنين العربي القديم. فما من صوت يجمع كصوت فيروز، وما من صوت يمسح الأحزان كصوتها. كأن صوتها حلم الأجيال العربية من مدينة إلى مدينة ومن ساحل إلى جبل. كأن فيروز غدت هي الرمز، رمز اللقاء والالتقاء. صوتها جامع للتناقضات فيما يوحي وما يبوح، فهي حينما تغني الوطن ترفعه إلى مصاف الأسطورة، وحينما تغني الجرح الإنساني العميق تبلسمه بحنانها الساحر. إنه صلة الوصل بين المهاجر والوطن وبين القدس وأطفال الحجارة.

حينما ظهرت فيروز على مسرح الغناء اتضح للنقاد أن همسها الأبيض حل محل الجهارة البحاء، فتحرك تاريخ الغناء العربي من مرحلة إلى مرحلة ومن حال إلى حال. ومن دعام 1949 إلى الآن تغيرت أشياء وأشياء، ولكن هذه المرأة استمرت بصوتها وفنها كأنها لا تتأثر بتقلبات الأيام، فهي تغني ولا تتوقف عن الغناء في السراء والضراء وحين البأس، أي عند السلم وفي الحرب. وقد بقي البأس أو القتال يتفجر حولها وحول مستمعيها طوال هذه السنين نارا ودمارا، ولكنها ظلت تحلق كالعصفور فوق الحريق، مع أن هذا الحريق استلب منها في لهيبه ودخانه نصف عمرها الفني تقريبا. إن فيروز تتوفر على صوت من فصيلة أصوات الميزوسبرانو الخفيفة، فهي لا تصل إلى طبقة السوبرانو العالية، وطبقة صوتها هادئة النبرات بطيئة الذبذبات نسبيا، ولكنها تستخرج من خفة صوتها حركة درامية مؤثرة، كما أنها تتفنن في مساحة صوتها التي تنحصر في 8 درجات موسيقية، أو على الأرجح في 8 مقامات لكل النغمات التي صنعها ملحن أغانيها الفردية والمسرحية والجماعية، وبالأخص الأخوين عاصي ومنصور رحباني. ولقد اقترنت المسيرة الفنية لفيروز بإبداعات الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، اللذين شكل معها ثالوثا حقيقيا حقق قفزة لم يشهد الغناء العربي لها مثيلا. صحيح أن حليم الرومي هو أول من اكتشف فيروز، ولكن عاصي ومنصور كان لهما السبق في اكتشاف خامات وفي تقديم إبداعات خالدة رفقة فيروز. ثم بعد الأخوين عاصي ومنصور كان دور محمد عبد الوهاب وزكي ناصف ومحمد محسن، دون أن ننسى المغامرة التي خاضتها مع ابنها مجنون الجاز زياد رحباني.

0: اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: الحلقة الثالثة.
2: ألا تعلمون لما أرسلكم الملك في طلبي؟ أجيبوني، ما لكم صامتين؟ أنت أيضا لا تعلم يا أمين الأسرار؟
3: إنها رغبة مولاي ذي نواس يا سيدي. الملك خشي عليك وقد علم أنك خرجت بلا حرس يؤمن سلامتك، فأرسل في طلبك.
2: أي هذا السبب؟ لحقتم بي يا ضمضم؟
4: أجل يا سيدي، ليس ثمة
3: ما يدعو للحيرة يا سيدي. علينا أن نعود في الحين إلى القلعة، مولاي ينتظر أوبتك منذ البارحة، فإن أبطأنا أكثر ربما اشتد غضبه.
5: أبوك يدعوك للقصر وقلبك يا ذاشدا يدعوك لانتظار أهلها، فما أنت فاعل أيها الفارس؟ هل لنداء قلبك تستجيب أم لنداء الملك المهيب؟
3: ألم بنا يا سيدي، علينا أن نصل قبل الغروب. إن لم نعجل بالمسير قد يرسل مولاي في أثرنا فلا ننجو من عقابه.
4: أنا أعلم يا سيدي أن نسائم واحات نجران ساحرة ومنعشة، ولكن ليس
3: أخرس أنت يا ضمضم. لا شك أيها الأمير أن هذا المكان جميل كما ذكر ضمضم، لكن طاعة مولاي واجب مقدس لا يحتمل التأجيل.
2: لو لم تكن على رأس هؤلاء الفرسان يا أمين الأسرار لصرفتهم وعدت إلى القلعة وحيدا كما خرجت، لكن وجودك بينهم يجعلني لا أتأخر.
3: حرستك الآلهة يا سيدي ورعتك وحفظت ملك أبيك، هذا كرم لا أنساه لك ما حييت.
2: فلننطلق هيا.

0: أتراك مللت رعي الأغنام يا آلاء؟
1: كلا، لما يا أبي؟
0: أراك قد عدت باكرا على غير العادة. إن كرهت الخروج إلى المرعى دعيني أنظر غلاما يريحك يا ابنتي.
1: كلا كلا يا أبي، أنت تعلم أنني أحب الخروج إلى المراعي وأكره المكوث بالخيمة كامل اليوم، لكن هذا الصباح
0: انتبك الخوف.
1: وهل يخاف من آمن بالله يا أبا آلاء؟
0: فأنت مريضة إذن.
1: ما بمرض يا أبتي.
0: لكنك تخفين عن أبيك شيئا ما، أنا واثق من ذلك.
1: أبعد لقائي بذاك الفارس قد ارتسمت على وجهي أشياء لا أعرفها. أيعقل أن يلحظ أبوك يا آلاء ما لم تلحظيه؟ هل سيعرفني أكثر مما أعرف نفسي؟
0: الحق أقول لك يا آلاء، أنا واثق أنك تخفين عني حقيقة ما.
1: كل ما في الأمر يا أبي أن الذئاب هاجمت شأنا فتفرقت لمرآها وتملكها الذعر، فلم تهتم للكلأ ولم تهدأ. ولولا رعاية الله يا أبتي لغلبتني عليها الذئاب وتفرقت في البراري، لذلك عدت باكرا كما ترى.
0: ما دام الإيمان يغمر قلبك لا تخشي ذئاب البرية ولا وحوش الغاب. أما الأنعام يا ابنتي فالرب سيحرسها ويدفع عنها كل أذى.
1: هو الآن ماذا تريدني أن أعد لك غداء يا أبي؟
0: ما يسد الرمق من الأرزاق المباركة يا آلاء.

0: تكونين قد كذبت على أبيك يا ألا؟ أكان عليك أن تخبريه بشأن ذاك الفارس الذي أنجدك؟ أجل، كان علي أن أقول له كل ما وقع، ولكن ما الذي دفعني لأقول له نصف الحقيقة فقط؟ لما أخفيت عنه خبر ذاك الشاب؟ لما فعلت ذلك؟ لما؟ أوه، إنني أشعر الآن بالندم. أبي علمني أن الله يحب الصدق. أنت ارتكبت خطأ كبيرا يا ألا، حسبت أباك لم يرك، لكن الله يرى. ولكن ذاك الفارس كان عابر سبيل، إنه شاب شام أهب لنجدتي، وفي حال سبيله مضى. إنني لا أعرف حتى اسمه. صحيح أنه يبدو ثريا ميسورا، كأنه ابن سيد من سادات العرب، لكنه لم يحرك في ساكنا. فهل عليك أيتها الحمقاء أن تخبري أباك بكل كبيرة وصغيرة؟ أتخبرينه حتى بمن يعترض سبيلك، ممن لا تعرفين؟ لا لا لا لا لا، أنت لست كاذبة، لست كاذبة يا ألا.
1: يا ألا، يا ألا.
0: أنا قادمة يا أبي، أنا قادمة. خيرا يا أبي.
2: اجلسي يا ابنتي، اجلسي. أريد أن أستشيرك بأمر.
0: تستشيرني أنا؟
2: ولم لا يا ابنتي؟ أنت صرت امرأة يا ألا.
0: فيما تطلب مشورتي يا أبي؟
2: منذ حين كان في مجلسي دوس ذو ثعلبان، وهو يقرئك السلام.
0: صاحبك؟
2: أجل، الحق أقول لك، ذاك الرجل من أوفى أصدقائي، وهو على ديننا منذ سنين طويلة.
0: سمعتك كم مرة تتحدث إليه، يبدو عليه الوقار والحكمة يا أبي.
2: دوس رجل بعيد النظر، كثير السفر، عالم بأحوال العباد والبلاد. لقد طلب مني اليوم أن أتجهز للسفر إلى الحبشة.
0: الحبشة؟ أتريد أن تذهب إلى الحبشة يا أبي وتتركني هنا بنجران؟
2: وهل تظنينني سأقيم هناك العمر كله؟ ما هي إلا بضعة شهور وأعود إليك يا ألا.
0: ولم السفر يا أبي؟ ما الذي يدعوك للذهاب إلى الحبشة وما أنت بتاجر؟
2: أنت تعلمين يا ابنتي أن نجاشي الحبشة على دين المسيح، وقد أشار علي صاحبي دوس بالسفر إليه لعله يساعدنا على نشر ديننا، فنقوى به ويقوى بنا.
0: لا يا أبي، لا، أتوسل إليك لا ترحل، لا تسافر وتتركني وحيدة، أنا لا أحتمل بعادك يا أبتي.
2: فأنت ما زلت صغيرة إذن يا ألا.
0: إن كنت تحبني لا تطع صاحبك دوس، ابقى إلى جانبي يا أبي، أو خذني معك إن كان لابد من السفر.
2: أخذك إلى الحبشة؟
0: إذن نبقى سويا بنجران يا أبي، إن أراد دوس أن يلقى النجاشي فليذهب إليه، أما أنت لا، لن أهنأ لحظة واحدة وأنت بعيد عن نجران يا أبي.
2: طيب طيب يا ألا، سأفكر بالأمر، سأتحدث ثانية إلى دوس. لن أقدم على شيء دون رضاك يا ابنتي.
0: وأنا لن أرضى أبدا ولن أوافقك على سفر كهذا.
2: فإن طلبت منك أن تحضري لأبيك ما يؤكل، هل ترضين؟
0: حالا يا أبي، حالا يكون الطعام بين يديك.

0: غضب مولاي لتأخرنا، فلا شافع لنا عند مقامه إلا ألاك يا سيدي ذجدا.
1: اطمئن يا ضمضم، سيزول غضب أبي لمرآي.
0: ولكنه توعدنا يا سيدي.
2: ذلك لحرصه على سلامة سيدك ذجدا، ألا تفهم أيها الحارس؟
0: ألست خائفا أنت يا سيدي أمين الأسرار؟ ألست خائفا؟
1: أولا تكف عن الثرثرة يا ضمضم.
0: أمرك يا سيدي أمرك.
3: ألم تعجبك من مملكة حمير إلا نجران يا ذجدا؟ ألم تروق لك إلا مزارعها وواحاتها المحفوفة بالخطر؟
1: بالعكس يا أبي، أهل نجران طيبون كرماء، إنك تلحظ على وجوههم الأدب والكرم وتشعر بينهم بالأمان.
3: وهل عرفوا أنك ابن الملك؟
1: كلا، لا أحد ممن لقيت قد علم بذلك يا أبي.
3: حسنا فعلت.
2: ثم إن سيدي ذا جدا يا مولاي بألف رجل، إنه فارس لا يشق له غبار، لا يطمع الطامعون في ذرغام مثلي يا مولاي.
3: أعلم ذلك يا أمين الأسرار، أعلم ذلك، لكن الكثرة أحيانا تغلب القوة والشجاعة.
2: أصبت يا مولاي أصبت، الكثرة تغلب القوة، فلا بأس إن خرجت ثانية أيها الأمير أن تأخذ حرسا من القلعة وأمنوا لك الطريق.
3: أجل يا بني، لن أسمح لك ثانية بالخروج إلا وظهرك محمي.
1: ولكني يا أبي أكره أن يرافقني حرس أو جند، لا سيما إن كنت أنوي التنزه والتجوال منفردا.
3: عنادك هذا قد يجلب لك الويل يوما يا بني، فأطعني ولا تعصني أو سأغضب منك، وأنت تعرف عواقب غضبي، أفهمت؟
2: لا أحد يا مولاي يرتضي غضبك، لا أحد يرتضي ذلك حتى ولو كان سيدي ذجدا أيها الملك.
3: عد أنت إلى أهلك يا سميفة، هيا.
2: السمع والطاعة يا مولاي، السمع والطاعة.
3: أما أنت يا ذجدا فأصغي إلي ولا تقاطعني.
1: أنا مصغ إليك يا مولاي.
2: اسمعني جيدا يا ضمضم.
0: مرني يا سيدي سميفع، أنا رهن إشارتك.
2: أنا الآن منصرف إلى زوجتي، أما أنت فستبقى هنا أمام بلاط الملك. أريدك أن تصغي جيدا إلى كل كلمة يقولها مولاي لبنى، أفهمت يا ضمضم؟
0: كن مطمئنا يا سيدي أمين الأسرار، سأنقل لك كل ما تلتقطه أذناي.

0: لست أدري يا أبي لما تخشى أهل نجران كل هذه الخشية.
1: نجران هذه يا ذا جدن قد تشكل خطرا على مملكتنا ذات يوم. قلبي يحدثني أن شيئا ما يحاك ضدنا بتلك القرية يا ولدي.
0: ماذا؟
1: قلب الملك لا يخطئ الظن أبدا، لذلك تراني كثير الحذر دائم الحرص.
0: فلما لا تنتزع الخطر من الماد قبل أن يتفاقم ويكبر يا أبي؟
1: ليس بعد يا دجدن، ليس بعد، لكل شيء أوان يا بني. الآن يكفيني أن تكون أنت إلى جانبي لأشعر بالأمان. كن إلى جانبي يا ولدي حتى لا يطمع الأعداء في مملكتنا.
0: أجل يا أبي أجل.
1: مملكتنا غنية يا ذا جدن، غنية بتجارتها، غنية بطرقها ومزارعها ومواشيها، غنية بجبالها وسهولها وسدودها ووهادها. كل شبر من أرض حمير ذهب خالص. أرضنا معطاء يا ولدي، وكل أرض معطاء تصبح محط أنظار الغزاة والأعداء.
0: أجل.
1: أعداء هذه المملكة كثر يا ذا جدن، الفرس شرقا والحبش غربا والروم شمالا برا وبحرا، ونحن علينا أن نلزم الحذر، علينا أن نحرس أرضنا ونتيقظ يا ولدي، علينا أن نتيقظ. قد تصبح يوما ملك العرب يا ذا جدن، فلا تغمض عينيك حتى وأنت نائم. الملوك ينامون وأعينهم لا تنام. أفهمت يا ذا جدن؟ أفهمت يا ولدي؟

0: يا ضمضم، أنت أيها الحارس.
1: أنت صباحا يا سيدي.
0: تعال يا ضمضم، تعال اجلس إلى جانبي.
1: أنا يا سيدي.
0: اجلس اجلس يا ضمضم.
1: قد يراني مولاي جالسا إلى جانبك فيقتلني يا سيدي.
0: أنا من سيقتلك إن لم تجلس. اجلس.
1: أمرك أيها الأمير، ها أنا قد جلست.
0: هل تعرف الطريق إلى نجران؟
1: طبعا يا سيدي، أو لم ألحق بك أول أمس مع أمين الأسرار وفرسان الآخرين؟
0: وهل تعلم أين وجدتموني يا ضمضم؟
1: أجل يا سيدي، فجدا وجدناك على مشارف نجران يا سيدي.
0: بأي مكان؟
1: كنت جالسا على صخرة خلفك الواحة وأمامك المراعي يا سيدي.
0: أحسنت. هات يدك، خذ هذا العقد.
1: عقد؟ هذا كنز يا سيدي، أهو لي أنا يا سيدي.
0: تنطلق الليلة إلى نجران، إلى ذاك المكان الذي وجدتموني جالسا فيه. هناك في المراعي ستلاقي فتاة اسمها ألا.
1: ألا؟
0: أبلغها سلامي وسلمها هذا العقد، لكن لا تذكر لها شيئا عن نسبي. قل لها إنك صاحبي وأن المرض منعني أن أقدم لها الهدية بنفسي، لكني سأراها لاحقا.
2: صدقت يا طريف وحق الآلهة. سيدي ذو جدل تعلق قلبه وافتدن.
0: أفهمت يا ضمضم؟
1: أجل يا سيدي، أجل فهمت. ولكن يا سيدي، إن افتقدني مولاي الملك.
0: لا تهتم لأمر الملك يا ضمضم، سأخبره أنني أرسلتك في مهمة.
1: فلتطمئن إذن يا سيدي.

0: الأخدود. مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما. أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات ضمضم منير عوة، السميفع محمد اليانجي، ذو جدن صابر ساسي، عبد الله بن الثامر، عبد الرحمن اللحياني، ألاء فاطمة خنفير، ذو نواس منصف لوكيل. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم. الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفاتحة.

يا رب. اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حظيرة قدسك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكيم.
1: إن ثلث الطعام الذي تأكله يجعلك تبقى حيا بإذن الله،
2: والثلثان الباقيان يجعلان الطبيب باقيا على رأس العمل.
1: إنهم يمضون وقتا في الشتاء وهم يبنون مجسمات من الثلج،
2: والمصيبة أنهم يغضبون وينفعلون ويقطبون عندما تذوب هذه المجسمات الثلجية تحت حرارة الشمس.
1: همسة لعقلك الباطن.
2: تحدثنا مرات عديدة وسنتحدث دائما عن العقل الباطن وأهميته.
1: نعم، ولكن في كل مرة يكون الحديث عن وجه من أوجه العقل الباطن وطريقة استخدامه.
2: في عقلك الباطن ذكاء بلا حدود، وله قدرة مطلقة على تحقيق أحلامك بإذن الله.
1: عقلك الباطن طفل يمكنك أن تربيه على قواعد تربوية سليمة تفيدك في حياتك.
2: نعم، فلو كنت تبني منزلا جديدا فأنت تعلم أنك لابد أن تؤسسه بأثاث جديد متقن الصنع.
1: وعليك أيضا فحص المواد المستخدمة في البناء حتى لا تتسبب في الضرر مستقبلا.
2: كذلك عقلك الباطن هو شخصيتك وهويتك وسلامة حياتك وأفكارك.
1: أسسه بلبنات قوية نقية مدعومة بصور إيجابية لحياتك ومستقبلك.
2: فإذا جعلت بناءه مدعوما بأنماط عقلية من الخوف والتوتر والتشاؤم سينشأ ويتربى على هذا الأساس، وستحرمه من الإيحاء لك بكل ما فيه خير لك.
1: اللغة العربية عبر العصور.
2: كانت اللغة العربية إلى زمن الفتح الإسلامي غضة الشباب سليمة الإهاب، لم يشبها تحريف ولم يعتورها تشويه.
1: وقد ظهر اللحن في اللغة العربية بعد أن فتحت الشام وفارس، ونقلت الدواوين من الرومية والقبطية والفارسية وغيرها.
2: واللحن أول داء أصاب اللغة العربية حتى أسعفها الأوائل بخير دواء، ألا وهو علم النحو.
1: والسبب أن كثيرا ممن ليسوا عربا لم يكونوا ينطقوا اللغة العربية بنقاء مثل العرب أنفسهم.
2: وقد قال حافظ إبراهيم نيابة عن اللغة العربية حين بدأت تضعف:
1: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضدت عن آي به وعظاتي.
2: وقبل أيام احتفلنا باللغة العربية واحتفينا بها في اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 8

0: رحمه الله.
1: رحمه الله. همسة علمية.
2: منذ ظهور قوانين ميكانيكا الكم والعلماء يقولون لنا
1: إن الأشياء التي تبدو على حقيقتها قليلة وأنه لا شيء مؤكد.
2: فكر في الإمكانيات الهائلة التي تمنحها لك هذه الكلمات.
1: إن كنا مصدقين بأن لا شيء مؤكد في حياتنا
2: فعلينا أن نصدق أيضا أن كل شيء ممكن.

0: كنت وحيدا أجري في منعطفات نفسي. أتحسس النبض وأحدق في كل الأشياء. يرافقني الصمت الحديد. أتعبني التجوال وأنا أراقب الضوء يخرج من أوردتي تلامس أهدافي. يحمل نفحة من عبيرنا. لا أجد بدا من الإطراق والإنصات إلى نبض قلبي الممتلئ بدلعي.
1: وهبتك كل أزمنتي والكلمة تغمض عينيها وهي تقف في منتصف المسافة بين الحيرة والعتمة، وخطواتي تسير نحو الجهة المجهولة، وصوت النداء يتلاشى وأنا أحدق في الوجد، والغيم يطل وصوتك مثل المطر يهطل بوحا دافئا يطوقني، والخوف يسهر بين العيون.

0: لا تقول الريح قد تعصف يوما بليالينا الحساس. لا تقول الريح قد تعصف يوما بليالينا الحساس. يذبل الورد على الغصن وتعتل ينابيع الحنان.
1: حبنا أعمق وجدانا وأقوى من أعاصير الزمان. حبنا لحن من اللهفة يختال على كل لسان. غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح.
0: يغدو للهمس جناح
1: يرفرف للحرف وشاح.
0: نهمس بالكلام المباح
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح.
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق كلام ندي الألق همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف النقاد والمؤرخون لشعراء المدايح النبوية في من كان أول من أبدع البديعيات، وقد ذكر العديد من النقاد أن ابن جابر الأندلسي وصفي الدين الحلي هما الشاعران اللذان لا خلاف في شأنهما من حيث أنهما أبدع البديعيات، وذلك أثناء تواصلهما في الشام، حيث قضى ابن جابر بقية حياته بتلك الربوع، فلا شك أنهما كانا على صلة سمحت لهما بالتوافق على إنشاء نهج البديعيات في الشعر العربي المدحي. فصفي الدين الحلي هو من مواليد الحلة بالعراق سنة 77 و600 هجرية، نشأ بالحلة وتوفي ببغداد سنة 50 و700 هجرية، ويشتمل ديوان شعره على بديعيات مدحية، أشهرها بديعيته التي شرحها وذكر فيها مصادر إلهامه الشعري. دون شعره في ثلاثة مجلدات، ويكشف ديوانه عن موهبته الفذة، حيث ظل شعره موضع اهتمام من طرف النقاد والمؤرخين. وللشيخ صفي الدين الحلي ديوان شعر ذكر فيه قصائد في مدح آل البيت، ومن قصائده المشهورة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم القصيدة التي مطلعها سل الرماح العوالي عن معالينا. وقد قام بدراسة اللغة والأداب، وعمل على اكتساب العديد من الثقافات، فتنوعت وتعددت مصادر معرفته، كما تنوع أسلوبه ومنهجه وأدواته التعبيرية. نشأ محبا للعلم والمعرفة، فحفظ القرآن منذ طفولته، وقام بدراسة العلوم الإسلامية بالإضافة إلى اللغة والتفسير والفلسفة والحديث، فهو من شعراء البديعيات الذين برز على أيديهم هذا الفن. والبديعيات قصائد طوال تتضمن فننا بلاغية، معظمها في مدح الرسول الأمين. ويقال إن صفي الدين الحلي متأثر بالمدرسة المصيرية، وأنه نسج بديعياته على منوالها، ومنها قصيدته البديعية المسماة الكافية البديعية في المدايح النبوية، ويستهلها بهذه الأبيات: إن جئت سل عن فسل عن جيرة العلم، وقر السلام على عرب بذي سلم، فقد ضمنت وجود الدمع من عدم لهم، ولم أستطع مع ذاك من عدمي. ويبدو تأثر صفي الدين الحلي بالبردة واضحا، فهي تتفق مع بديعيته في الشكل والمضمون. وقد أشار إلى ذلك من القدماء الشيخ عبد الغني النابلسي في نفحات الأزهار على نسمات الأسحار، ومن المعاصرين صاحب كتاب البديعيات في الأدب العربي علي أبو زيد. فالكافية البديعية تؤلف لونا آخر وديباجة أخرى في باب المديح النبوي، فهي بديعية شهيرة تحتوي على 145 بيت من الشعر، وشرحت الكافية في مصر وفي غير واحد من المعاجم. ومن محاسن القصيدة الكافية لصفي الدين الحلي: خمدت لفضل ولائك النيران، وانشق من فرح بك الإيوان، وتزلزل النادي وأوجس خيفة من هول رؤياه أنوشروان، فتأول الرؤيا سطيح وبشرت بظهورك الرهبان والكهان، وعليك رميا وشعيا أثنيا، وهما وحزقيل لفضلك دانوا، بفضائل شهدت بهن الصحف والتوراة والإنجيل والفرقان، فوضعت لله المهيمن ساجدا، واستبشرت بظهورك الأكوان، متكملا لم تنقطع لك سرة شرفا، ولم يطلق عليك ختان، فرأت قصور الشام آمنة وقد وضعتك لا تخفى لها أركان. وأتت حليمة وهي تنظر في ابنها سرا تحار لوصفه الأذهان. ذكر الشاعر في هذا المقطع قصة الرؤيا وتأويل سطيح وأرمية ابن خلقية من صبت لاوى ابن يعقوب ممن بشروا بظهور النبي الأعظم، كما أشار إلى أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، وأيضا حديث رؤية آمنة أم النبي قصور الشام حين وضعته، وذكر حليمة السعدية مرضعة الرسول الذي أقام عندها. ويواصل القصيدة في نفس المسار بقوله: وغدا ابن ذي يزن ببعثك مؤمنا سرا ليشهد جدك الديان. شرح الإله الصدر منك لأربع فرأى الملائكة حولك الإخوان. وحييت في خمس بظل غمامة لك في الهواجر جرمها سيوان. ومضيت في سبع بدير فانحنى منه الجدار وأسلم المطران. وكذاك في خمس وعشرين إن ثنى نسطور منك وقلبه ملآن. حتى كملت الأربعين وأشرقت شمس النبوة وانجل البنيان. ويواصل الشاعر صفي الدين الحلي في هذه القصيدة المدحية التي بلغت 57 بيت من الشعر، وهي تختلف عن غيرها من القصائد المدحية بالإشارات والكرامات والسرد المقتبس من السيرة النبوية والمعجزات الإلهية. وهكذا ننهي حلقة اليوم، نلتقي في الحلقة القادمة مع شعراء من مدرسة البديعيات ممن تسابقوا في نسج البديعيات النبوية. نلتقي على نهج البديعيات. من إعداد وتقديم الطيب جويلي.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

إعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى.

دعيني حبيبتي، دعيني أرحل إليك كل الوقت ولأمنحك كل الحب، ودعيني دعيني عند كل شروق وغروب أن أسابق دهري لأهديك قلبي. نعم حبيبتي،

أجابت قائلة: حبيبي، غدا حينما أكون لك وتكون لي، سأشهد الدنيا كلها بأنني سأهرب إليك، سأهرب كل الوقت لتلقاني وألقاك، ولأنك أصبحت الزمن الذي يسافر في كل دروب، أصبحت إليك أنتمي، وسأظل أهتف للحياة، وبدونك لا معنى للحياة. لهذا حبيبي، لهذا سأهرب إليك كل الوقت.

حبيبتي، دعيني أعترف لك وأنا في غربتي. لقد أصبحت لا أطيق طريقي وحيدا، ولا أطيق مصارعة أيامي وأنا في وحدتي. فاعذري، اعذريني إذا ما أصبحت أدفع ضريبة عشقي لك.

ردت عليه قائلة: حبيبي، من قال لك أن تعتاش على غربتك؟ ومن قال أن تترك حبيبتك؟ ومن قال أنني لا أحتاج إليك، وأنني بحاجة لما تأتي به من تلك الغربة، ولتعلم حبيبي أنني اليوم بحاجة إليك أكثر من أي يوم، لأنني أصارع أيامي وأعاني من وحدتي، وأصبحت أخاف أن الأيام تصرعني والوحدة تقتلني. فعد إلي، عد لي حبيبي، عد لي حبيبي. إذا كنت حقا ما زلت.

في الإعداد سعدون شفيق. في التقديم منى محسن.

فيه أفلا تتذكرون. يدبر

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. إلهي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني وارفعني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان القلب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. إليك ربي حببني وفي نفسي لك ذللني وفي أعين الناس عظمني ومن سيء الأخلاق جنبني إنك لطيف خبير. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من الدنيا فاقرر عيني من عبادتك. يا رب، يا رافع السماء بلا عمد، يا أرحم الراحمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها
فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا هو النموذج الأصح، والنموذج الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لخص بعثته كلها في مكارم الأخلاق. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: محاسن الأخلاق. فالشرائع السابقة التي شرعها الله عز وجل تحث على مكارم الأخلاق. وكما يكون الخلق طبيعة، لأن هنالك خلقا طبيعة، يكون أيضا كسبا، أي يكتسب الخلق، أي الطبع والتطبع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، رجل من الصحابة يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله. قال: الحلم والأنات. فقال: يا رسول الله، أهي أخلاق اكتسبتها، أي تمرنت عليها، أي جاءت بعد الإسلام، أم جبلت عليهما يا رسول الله؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني أو خلقني على خلقين يحبهما الله ورسوله. أما مجالات، لأن الأخلاق مجالات، فمجالاتها معاملة الخالق جل وعلا، معاملة الخالق ومعاملة الخلق. كثير من الناس يظن أن الأخلاق أو الكلم الطيب إلا في معاملتك مع الناس فقط. فالخلق الكريم والخلق العظيم معاملة مع الخالق والمخلوق. حسن الخلق في معاملة الخالق، اسمعوها، تجمع ثلاثة أمور. الأمر الأول: تلقي أخبار الله بالتصديق. هذه معاملة، المعاملة مع الخالق وحسن الخلق مع الخالق. أولا: تلقي أخبار الله بالتصديق. فلا يجوز أن تسمع خبرا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون في ذهنك شك. يجب أن يكون اليقين كله والتصديق كله في تلقي أوامر الله جل جلاله. ثانيا: تلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق. فلا يجوز لك أخي الموحد وأخي الكريم ومستمعي أن تسمع حكما من أحكام الله ومن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتردد في تنفيذها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ورسالة إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي التسليم المطلق. ثالثا: تلقي أقداره، أي قضاء الله وقدره، بالصبر والرضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلقد بشر الله من يقول هذه الكلمة الطيبة المباركة: إنا لله وإنا إليه راجعون. بشر الله عز وجل من ابتلاهم بالمصائب وفقد الولد وفقد المال وفقد الصحة، بشرهم جميعا بقوله في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين بماذا؟

0: من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: صدق الله العظيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما حسن الخلق مع الخلق فهي ثلاثة أيضا. قال الحسن البصري: هي كف الأذى، أولا كف الأذى، وبذل الندى، وطلاقة الوجه. كف الأذى أي أن تكف أذاك عن الناس، وبذل الندى أن تطعم الجائع وتكسو العريان، وأن تعين على نوائب الدهر، وأن تكون ممن اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلاقة الوجه أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. واسمع هذا الحديث الرائع الرقراق الذي دار بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبين الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم الرضا كل الرضا. هم النجوم الزهر الذين اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال له: يا أبا بكر، ماذا تحب من الدنيا؟ اسمع، قال: يا رسول الله، أحب النظر إليك، وإنفاق مالي عليك، بذل الندى وطلاقة الوجه، النظر إليك وإنفاق مالي عليك، والجلوس بين يديك. ثم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأنت يا عمر ماذا تريد من الدنيا؟ قال: قول الحق ولو كان مرا، قال: الأمر بالمعروف ولو كان سرا، والنهي عن المنكر ولو كان جهرا، وقول الحق ولو كان مرا. ثم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه: وأنت ماذا تريد من الدنيا يا عثمان؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وأنت ماذا تريد؟ قال: إكرام الضيف والصيام بالصيف وقتال المشركين بحد السيف. فقيل لرسول الله عند ذلك: وأنت ماذا تريد من الدنيا يا رسول الله؟ قال: حب المساكين والطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هؤلاء الذين تتلمذوا على يدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العلي القدير أن نقتفي أثرهم وأن نقتدي بهم وأن يجمعنا الله بهم عند حوضه الشريف. وأسأل الله أن يسقينا بيدي شريفتي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قبس من نور مع علي الصالحي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. بعض الناس عشقهم للنور يحركهم لرحلة الصباحات الباكرة، فترى أنفسهم تهفو للقاء الضوء، ترقص على إيقاعات نشيد النور. أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. قد تجد نفسك في موضع العداوة مع أحدهم لسبب أو لآخر. استمع إلى علي بن أبي طالب ماذا يقول لك. يقول: والقي عدوك بالتحية لا تكن، منه زمانك خائفا تترقب، واحذره يوما إن أتى لك باسما، فلليث يبدو نابه إذا يغضب. إن الحقود وإن تقادم عهده، فالحقد باق في الصدور مغيب. ويقول أبو الفتح البستي: توقى معاداة الرجال، فإنها مكدودة للصفو من كل مشرب. ولا تشتثر حربا وإن كنت واثقا بشدة ركن أو بقوة منكب، فلن يشرب السم الزعاف أخو حجة بدلا بترياق لديه مجربية. وقال شاعر: إذا وترت أمرا فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا. وقال آخر: لو رمت ألف عدو كنت واجدهم، ولو طلبت صديقا ما ظفرت به. ومن يغرب الأعداء لابد أنه سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعا. وقال القاضي ابن معروف البستي: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وقال عبد القدوس: عدوك ذو العقل خير من الصديق لك الوامق الأحمق. وقال ابن خاتمة الأندلسي: عدوك داره ما استطعت حتى يعود لديك كالخل الشفيق، فما في الأرض أرد من عدو، ولا في الأرض أجد من صديقيا. وقال أبو الفتح البستي: إذا شئت أن تلقى عدوك راغما، فتحرقه حزنا وتقتله غما، فسام العلا وازدد من الفضل، إنه من ازداد فضلا زاد حساده هما. وقال القروي: لا يخدعنك من ضد مسايرة، فالماء وهو حميم يطفئ النار. ودر ودار الورى تأمن غوائلهم، ما أخطأ الحوم من دار ومن دار. من قابل الشر بالإحسان أعقمه، أولا فقد أعقب الشرير أشرارا. إن العدو الذي ترديه منبعث، في شخص ألف عدو يطلب الثارة. وقال أيضا: أبغضت أعدائي فلم أتعب ببغضي غير قلبي، وحببتهم فأرحته وربحتهم وسررت ربي، حبي لنفسي عائد لا فضل لي أبدا بحبي. وقال علي ابن مقرب: ولا تتوهم أن إكرامك العذا سخاء، وأن العز ضيم الأقارب. لعمرك ما عز امرؤ ذل قومه، ولا جاد من يعطي عطية راهب. واحسب لشر العدا من قبل موقعه، فربما جاء أمر غير محتسب. ولا تؤخر فعلا صالحا لغدي، فكم غد يأمه غاد ولم يأوبي. ولابن رشيق قول لطيف حول اختيار من تعادي وتصادق، يقول: اختر لنفسك من تعادي كاختيارك من تصادق. وقال القيرواني: إن العدو أخو الصديق وإن تخالفت الطرائق. وقال المتنبي: يخفي العداوة وهي غير خفية، نظر العدو بما أسر يبوح. وقال الثوري: من يستعن يوما بذي عداوة يزداد بعدا من قضاء حاجته. وقال ابن حيان: إذا أنت أمرا فاظفر له على عثرة، لأن أمكنتك عواثره. وقارب إذا لم تجد لك حيلة، وصمم إذا أيقنت أنك عاقره. وقال البحتري: إذا عدوك لم يظهر عداوته، فما يضرك إن عاداك إسرارا. أما مثل اليوم فقول العرب: البركات في الحركات. وقد ورد في مدح السفر والحظ على التحول والحركات لنيل الأوطان كلام كثير. قال صلى الله عليه وسلم: سافر تصح واغزو تستغنم. ويروى: سافر تصح وتغنم. وقال: الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، فحيث وجد أحدكم رزقه فليتق الله وليقم. وقال: ما مات ميت بأرض غربة إلا قيس به من مسقط رأسه لمنقطع أثره في الجنة. وقال: موت الغريب شهادة. وقال: من مات غريبا مات شهيدا. أمدد يدك إلى باب من العمل، أفتح لك بابا من الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: ما المروءة فيكم؟ قالوا: العفة والحرفة. وقال موسى بن عمران عليه السلام: لا تلوم السفر، فإني أدركت فيه ما لم يدرك أحد يريد أن الله كلمه. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. ينتظم اليوم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بعدد من المؤسسات الصحية بمختلف ولايات الجمهورية. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. وضعت وزارة النقل إلى غاية الأول من جوان برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هدد الحرس الثوري الإيراني بنقل الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة في حال تعرضت إيران لأي هجوم جديد. وافقت هولندا على قرار بفرض حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. شكرا على المتابعة، بعد قليل إلهام في ورود الصباح.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: صباح الخير، صباح النور مستمعينا في كل مكان، ومرحبا بكم في ورود الصباح في أول موعد مباشر لهذا اليوم من الآن إلى حدود 9 بإذن الله، مع مختلف تنويعاتنا الصباحية من أخبار وأنغام واستضافات وفقرات كذلك. إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله فقتوا نشطين هكا، إن شاء الله عندكم برمجة طبعا يومية، لأن البرمجة تبدأ من الصبحية. إن شاء الله نهار طيب للجميع، نهار الكل أرزاق، الكل صحة، الكل راحة، الكل فرحة زادة، ونحن على أبواب طبعا عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيد اللمة وعيد الخير، وفي أيامات زادة مباركة عندها مكانة كبيرة برشا عند رب العالمين. كثروا فيها من الدعاء، كثروا فيها من التهليل والتسبيح والتكبير، حتى ربي سبحانه وتعالى يرضى علينا ويفتح الأبواب في وجوهنا. يا ربي نهاركم زين الناس الكل، ومرحبا بكم طبعا في لقانا الصباحي في ورود الصباح، ورود السبت 23 ماي 2026، الموافق للسادس من ذي الحجة 1447 للهجرة.

كانت هذه فايزة أحمد. مستمعينا نصبح عليكم وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين، تابعوا فينا بالراديو ولا تابعوا فينا بالإنترنت من تونس من مختلف بلدان العالم. هذه صبحيتنا اللي انطلقت منذ قليل، مواصلين ديما معاكم ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات. يوم سعيد عليكم الناس الكل، بداية يوم إن شاء الله موفقة لكل طبعا المقبلين على الامتحانات الوطنية وهما في فترة مراجعة، إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم. الناس اللي اختتمت زادة السنة الدراسية في الجامعات وفي المعاهد العليا، إن شاء الله طبعا مبارك عليكم النجاح والتميز. تلامذة لليوم في الإعدادي وفي الثانوي، تنتهي طبعا ينتهي الأسبوع المغلق، إن شاء الله زادة بالنجاح والتميز ليكم الكل. وما زالت يعني الرحلة الدراسية متواصلة، خاصة بالنسبة إلى الامتحانات الوطنية اللي هي على الأبواب. ربي يوفق الجميع وربي عاون طبعا الأسرة التربوية والعائلات في المرحلة الحساسة هذه. نواصل ديما معكم في صبحيتنا، نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم لمدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر تكون في نص النهار 22 دقيقة، صلاة العصر في 3:58 دقيقة، صلاة المغرب مستمعين في 7:21 دقيقة، وصلاة العشاء في 8:57 دقيقة. ربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معاكم في صبحيتنا، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين. أعطيكم فكرة على أحوال الطقس اليوم السبت 23 مايو 2026. اليوم طقس صافي إلى قليل السحب، وتتراوح الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة باستثناء مناطق أقصى الشمال اللي بشكون الحرارة فيها في حدود 23 درجة، وتصل محلين إلى 32 درجة بالوسط و34 درجة بالجنوب الغربي. الريح بشكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا بخليج تونس، وضعيفة معتدلة ببقية المناطق، وتتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب الشرقي. البحر مستمعين متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذا طقس اليوم مستمعينا، نواصل ديما معكم بالأنغام وبعد رجعين.

كان هذا عدنان الشواشي مستمعينا، وصل بينا 21 دقيقة بعد الستة. صباحكم بالخير ونهاركم زين. الناس كل الناس اللي تسمع فينا من الصبحية وفاقت على بكري، وطبيعة ديما راهي الفيقة على بكري فيها برشة فوائد صحية وفيها زادة ربح للوقت، لأنه نجمو برجو برشة حويجات خلال اليوم ونقضي حويجاتنا على بكري ونلقوا وقت زادة للترفيه، للخرجة، للمطالعة، البرشة هوايات نجمو نمارسوها خلال يومنا. نتحدث شوية هكا في جولتنا العالمية الصباحية على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، والحديث طبعا على الدول اللي تتصدر القائمة الاقتصادية في العالم. مؤشر الحرية الاقتصادية وصادر عن مؤسسة التراث، هو تصنيف يصدر عن مؤسسة التراث سنويا، ويتحدث على 176 اقتصاد عالمي، ويعتمد على معايير مختلفة أهمها سيادة القانون وحجم الحكومة وكفاءة الأنظمة وانفتاح الأسواق. جي سني سنغافورة في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لهذا العام ب 84.4 نقطة، ثم سويسرا ب 83.7 من النقاط، بينما احتلت زوز دول عربية أسفل القائمة ضمن أسوأ الدول اللي تحصلت على هذا المؤشر، وهما لبنان والسودان. جاءت لبنان في المرتبة 166 عالميا ب 43.1 نقطة، وجاءت السودان في المرتبة 173 عالميا ب 32.5 نقطة. عاود نذكر اللي المؤشر هذا يعتمد على معايير أهمها سيادة القانون وحجم الحكومة وكفاءة الأنظمة وانفتاح الأسواق.

رجعنا لكم مستمعينا بعد ما سمعنا زوز أغاني هكا فيقونا هكا في الصبحية ويعطونا برشة طاقة حلوة في بداية اليوم. نواصل ديما معاكم مستمعينا 33 دقيقة بعد الستة ونتحدث توا على طبعا الأحداث اللي احتفظت بها ذاكرة العالم عبر التاريخ في فقرة كيما اليوم. اليوم مستمعينا 23 ماي هو اليوم العالمي للسلاحف. اليوم هذايا اللي تحتفل فيه خاصة الجمعيات وكل المهتمين والمختصين في المجال هذايا وفي المجال البيئي بالسلاحف سواء البرية أو البحرية. علاش الاحتفال هذايا؟ للحفاظ عليها، لحمايتها، لإنقاذها. واليوم هذايا هو تأسس عن طريق جمعية إنقاذ السلاحف الأمريكية في 2002 ويسلط الضوء على معاناة الحيوانات هذه وتناقص أعدادها بسبب التدخل البشري والمخاطر البيئية. وعادة تجتمع المدارس ومراكز الإنقاذ ومحبي الطبيعة في اليوم هذه للتعرف أكثر على المخلوقات هذه والتعهد بدعمها والاجتهاد لإنقاذها. كما قلت اليوم هو اليوم العالمي للسلاحف، ونحن بيدنا عندنا في تونس جمعيات تهتم طبعا بالسلاحف وتهتم بحمايتها والعمل على تقليل وتقليص المخاطر البيئية المحيطة بها.

كانت هذه نانسي هوا مستمعين خذني على بلدي. طبعا وفي الأوقات هذه في الأيامات هذه برشا من جاليتنا التونسية موجودين في الوطن وبين العائلات متاعهم استعدادا طبعا الاحتفال لعيد الإضحى المبارك. إن شاء الله قدوم مبارك، إن شاء الله إقامة طيبة طبعا مع العائلة، إن شاء الله تعدى الأيامات هذه في أحسن وأفضل الظروف. الأكيد زاد الاستعدادات، برشا عائلات تونسية من جاليتنا في مختلف بلدان العالم يستعدوا للعودة إلى الأرض الوطن خلال الفترة القادمة خلال الصائفة. طبعا كل واحد وظروفه، لكن في العادة ديما بأعداد كبيرة بأعداد محترمة يكونوا موجودين في الصيف، يقضوا الصيف لهنا، يعدوا قيت إن شاء الله يكون حلو مع العائلة مع الحبيبات، إن شاء الله يلقوا طبعا ظروف طيبة، وإن شاء الله ديما تكون عودتهم في أفضل الأحوال. أكيد حركية ديما في الصيف، أكيد مناسبات تبدل الأجواء في الصيف، صيف عنده نسق ونمط خاص في حياتنا الكل، لأنه نتغيره في كل شيء، في حياتنا اليومية، في برمجتنا، في حتى في سلوكياتنا، تبدل شوية هكا في الصيف مش كما في الشتاء، ظهر لي أكثر نشاط، أكثر تحرك، أكثر تنقل، وهذا مهم جدا حتى نبدل شوية ونغير شوية هكا من حياتنا ومن نسق حياتنا. 39 دقيقة بعد الستة نواصل ديم معكم بالأنغام ورجعين مستمعينا.

كانت هذه عفيف راضي مستمعينا في نغم تسهيل. طبعا إن شاء الله بداية اليوم كلها تسهيل وكلها أرزاق واسعة, وتحياتنا لكل العاملين وكل الساعين على هذه الأرض في الصباحات الباكرة. إن شاء الله ربي يعاونكم وربي يحفظكم وربي يعينكم طبعا على كل هذه المشاغل اليومية اللي تنطلق ديما مع بداية اليوم ويوسع أرزاقكم. مواصلين ديما معكم في صبحيتنا, مرحبا بكم الناس كل, نهاركم زين اللي التحقوا بينا توا.

يأكد الباحثين أن النوم أهم ربما من النظام الغذائي والتمارين الرياضية، ويقولوا أنه أقل من 7 ساعات نوم يوميا يعتبر هذا نقص في النوم ويأثر برشا على الصحة. والنوم مهم جدا، والحفاظ طبعا على التوقيت متاع النوم والتوقيت زادة متاع الاستفاقة بشكل يومي هو اللي يضمن لنا صحتنا ويخلي حتى الغذاء متاعنا اللي ناخذوه أكثر نفع بالنسبة لنا. هذا بالإضافة طبعا إلى ممارسة الرياضة واتباع الأنظمة الصحية في الغذاء. البحث هذا قاموا به مجموعة من المختصين من جامعة أوريغون للصحة والعلوم، وقاموا بتحليل بيانات استطلاعات رأي من مختلف أنحاء الولايات المتحدة. الاستطلاعات هذه في فترة تمتد من 2019 حتى 2025، وقارنوها بمقاييس متوسط العمر المتوقع بتقييمات المشاركين الذاتية لمدة النوم، حيث يعتبر النوم لأقل من 7 ساعات في الليلة هو مؤشر على قلة النوم. ونهنا ننتبه مستمعينا اللي نحن نسبة كبيرة توا منا تبعوا برشا شاشات، نبقوا نتبعوا في الأخبار، يشوفوا في الترند، يشوفوا في الانستغرام، يشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي مرات لأوقات متأخرة من الليل. هذاك علاش النوم يتبدل ونمط النوم ونمط الحياة، وبعد باش يفيق طبعا لمشاغله اليومية ولحياته مع قلة ممارسة الرياضة. وشوفوا الصحة كيفاش معناها تتأثر، وكيفاش نولوا أكثر عصبية، أكثر قلق، أكثر تعب زيدا، لأنه نسمعوا تقريبا يوميا الناس تتشكى من التعب، من ستريس، من قلة النوم. هذا علاش؟ لأنه طبعا برمجتنا في حياتنا اليومية واختياراتنا هي اللي توصلنا للمراحل هذه. إن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع، والأكيد ديما التقيد بالنصائح الصحية راهو يعمل لنا فارق في حياتنا وفارق في طبعا صحتنا على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. ما نقولوش رانا نحن تعودنا، لا، نجمو نغيروا العادات هذه بعادات مختلفة أكثر صحة وأكثر توازن بإذن الله.

كان هذا عماد عبد الحليم مستمعينا في نغم نحبوه برشا يريد الله مفماش إرادة طبعا فوق إرادة رب العالمين, وإن شاء الله ربي يفتح الأبواب على كل مستمعينا وربي يحفظكم وربي يعطيكم من خيراته ويمتعكم بموفور الصحة. تحدث شوية بالأرقام على تطاوين وتحديدا غمراسن, حيث انطلقت مؤخرا أشغال مشروع تحسين أداء شبكات توزيع المياه بمعتمدية غمراسن في جزءها الأول الممول من طرف البنك الألماني للأعمار. المشروع هذا اللي بش يشمل الأحياء العليا بغمراسن على مسافة تقدر ب10.2 كيلومتر, واللي ينتظر من خلالها ضمان استدامة التزود المنتظم لهذه المناطق العليا. وتعرفوا تقريبا لسنوات المناطق العليا في غمراسن تشكو من انقطاع المتكرر للماء, ومرات الانقطاع هذايا يطول حتى في الفترات ويبقى الأيامات كثيرة. طبعا إن شاء الله نشوف صائفة مع تحسن التزود بالماء في مختلف جهاتنا في الجنوب, لأنه فعلا مشكلة كبيرة برشا الصيف مع السخانة مع المناسبات مع كثرة استهلاك الماء, في حاجة أنه يكون الضخ قوي وأنه يكون الماء موجود تقريبا في مختلف الجهات في جنوبنا. نواصل معكم في صبحيتنا مستمعينا بالأنغام ونرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة السابعة للأخبار مع زملائنا, ونواصل معكم في ورود الصباح حتى للتسعة.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: صباح الخير. في اليوم الوطني لصحة العيون عمليات جراحية مجانية بعدد من المؤسسات الصحية. فتح عدد من مكاتب البريد اليوم لتأمين حصة عمل استثنائية. في العالم ترامب يلوح بالضربة الأخيرة في إيران، وطهران تهدد بنقل الحرب إلى ما هو أبعد. ينتظم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بعدد من المؤسسات الصحية بمختلف ولايات الجمهورية. نواكب هذا اليوم هذا الحدث في ولاية مدنين، المدير الجهوي للصحة هناك الدكتور طيب شلوف يضيف.
4: تم تسجيل 127 مريض اللي عندهم الماء الأبيض في العين باش ينتفعوا بعمليات جراحية لزرع العدسات. 127 هذوما متوزعين على مختلف معتمديات الولاية. تم توجيه 56 مريض إلى تونس العاصمة باش ينتفعوا بالعمليات هذه بصفة مجانية بالطبيعة بإشراف وزارة الصحة، والبقية اليوم ينتفعوا بعمليات جراحية لزرع العدسات في العينين في مستشفى مدنين، مستشفى جربة ومستشفى جريس. مرضى هذوما هما تم فرزهم معناها مسبقا، وأكيد قائمة الانتظار مازال موجود فيها بطبيعة الحال، اللي في مناسبة القادمة إن شاء الله يأخذوا حظهم. هو تجدر الإشارة أنه اليوم وزارة الصحة تستهدف على الأقل عدد بتاع 1000 مريض باش ينتفعوا بالعمليات الجراحية في زرع العدسات.
3: أسندت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بجابس عدد 4 أسناد امتيازات المالية، امتيازات لاستثمارات فلاحية تجاوزت 1 مليون دينار. أكثر تفاصيل مع كهية مدير الوكالة ابتسام بن عمر.
5: تم خلال الجلسة المساقة على 16 ملف استثمار بقيمة 1.2 مليون دينار بالنسبة للملفات المعروضة عن طريق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، و22 ملف استثمار بقيمة 171 ألف دينار بالنسبة للملفات المعروضة عن طريق دائرة التمويل والتشجيعات. بالنسبة للأنشطة اللي تمت الموافقة عليها، ثم تنقسم الملفات هذه الأنشطة في القطاع الفلاحي أنشطة صيد بحري وأنشطة خدمات فلاحية. للمنتفعين ثم شركات أشخاص معنوية وإلا أشخاص طبيعية. بالنسبة لأول مرحلة يلزم يتبعها الباعث اللي ناوي معناتها الاستثمار في القطاع الفلاحي استثمار عملية التصريح بالاستثمار، وتكون العملية هذه سواء عن طريق الموقع الخاص بالوكالة عن طريق التصريح عن بعد وإلا في مقر الوكالة. هذه أول مرحلة نبدو بها لأي شخص ينوي أنه هو يتحصل على امتيازات الدولة. بطبيعة بعد تالي ثم ملف وثم تراخيص لازم يلزمها تكون موجودة. يوصل المرحلة المساقة على الملف بالعرض على اللجنة اللي تحصل على مقرر إسناد امتيازات اللي يخوله باش يتحصل على المنح حسب الإنجاز وحسب المكونات اللي هو متقدم بها.
3: يتواصل الإقبال على السوق التضامنية وسط مدينة مدنين التي أحدثت مؤخرا في إطار مبادرة جهوية تهدف إلى الترفيع في نسق التزود والتحكم في الأسعار. في الريبورتاج التالي يتحدث عدد من المواطنين.
6: مبادرة سمحة المنتج المستهلك وكم الفلاح المستهلك أسوام رمزية وأسوام معقولة جدا، خانة تقلب 5000 سلعة مقبولة سلعة نوار، وإن شاء الله مضبينا أنها تقعد لنا ديما الأقبال 100%.
7: والله نقطة باهية، الحق ممتازة، ماهيش خاطي جاي في وسط البلاد سنتر وقريبة للناس كله وأسوامها مناسبة. العظم هذا 3000 و4000 ونص و3000 و5000، دقلة تلقاها عند الخضارة تلقاها ب8000 و8 ونص و5 ونص بالكيلو و5000 بالجملة معناها بالصندوق، ونحبها الدوام. احنا حتى في رمضان خدمنا معها وقت كانت من المنتج للمستهلك ومساعديننا فيها، حتى المسؤولين عليها الحق فيها رقابة وفيها حراسة في الليل.
8: الحمد لله فما إقبال، مسكولكش مش زي رمضان بطبيعة واحد، لكن إقبال باهم. عيد الكبير تمشي أكثر حاجة هم الفلافل والدنيات، هذه الحاجة اللي تفوح اللحم يعني، والسلعة اللي نجيبها تخرج فصيل مو اللي نجيبها تخرج دوري نروح ما شاء الله نجيب موجود وسلعة أخرى.
9: والله حاجة سمحة، أنا كنت وسط البلاد وكل شيء معنا حاجة سمحة، أسوأ ما قال، وأهم حاجة كل شيء متوفر وظل أهم حاجة.
10: عاونتنا برشا النقطة هذه الأسوام، كيما تشوفوا الطماطم 2900، القرابة 2000، البطاطا 17%، الفلفل 15%، بصل ولفت وبتراب 15% على بعض. هي مساعدة فلاحة ومساعدة كمواطنين، ماذا بينا تتواصل حتى بعد العيد، معناها تبقى ديما في النقطة هذه.
3: وطنيا أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي أمس في تصريح إعلامي على هامش تنظيم رحلة جوية من مطار تونس قرطاج تضم 243 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية أن عمليات العودة الطوعية انطلقت مطلع شهر جويلية من السنة الماضية، وأن البرنامج الذي أطلقته الوزارة يأتي في إطار التدخل الإنساني لفائدة المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مذكرا بأنه مكن أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي من العودة إلى بلدانهم. وأضاف أن وزارة الداخلية يتولى بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي التواصل مع المهاجرين غير النظاميين الراغبين في العودة الطوعية، حيث يتم نقلهم بواسطة حافلات من داخل المدن إلى المخيم المخصص كنقطة تجميع مركزية قبل ترحيلهم عبر رحلات جوية تنظم تباعاً. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة إلى غاية الأول من جوان برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع الترخيص لسيارات اللواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة نفسها. اعتمدت منظمة الصحة العالمية مشروعي قرارين لصالح الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل بأغلبية دولية. طالبت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا في بيان مشترك الاحتلال الصهيوني بإنهاء توسيع الاستيطان، ووافقت هولندا على قرار بفرض حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران قد أحرزت تقدما طفيفا. هذا ونقل مراسل موقع أكسيوس عن مصدر أمني باكستاني أن القائد العام للجيش الباكستاني يسافر إلى طهران في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا بشأن إنهاء الحرب. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مصدر مقرب من ترامب إن الأخير طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة يمكنه بعدها إعلان النصر وإنهاء الحرب وفق ما جاء في الموقع. بدوره هدد الحرس الثوري الإيراني بنقل الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة في حال تعرضت إيران لأي هجوم جديد. في ختام النشرة، شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام، ويقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية على بعد حوالي 3 كيلومترات ونصف الكيلومتر جنوب المسجد النبوي. يرتبط مسجد قباء بتاريخ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث كان أول مكان ينزل فيه عند وصوله إلى المدينة هو قباء، وهناك وضع بنفسه حجر الأساس لهذا المسجد المبارك. بني مسجد قباء في السنة الأولى من الهجرة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في بنائه، وكان بمثابة نواة للمجتمع الإسلامي الجديد. يمتاز المسجد بتصميمه المعماري الإسلامي الفريد، وقد مر بعدة توسيعات وتحديثات على مر العصور بدءا من عهد الخلافة الراشدة وحتى العهد السعودي، حيث شهد في السنوات الأخيرة توسعة شاملة مع الحفاظ على طابعه الروحي والتاريخي. يحتوي المسجد واليوم على ساحات واسعة ومرافق متطورة للزوار والمصلين، ويستقبل آلاف المسلمين يوميا خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، لما له من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين. يمثل مسجد قباء رمزا للوحدة والتأسيس، ويجسد روح التضامن والتقوى في الدين الإسلامي، وهو شاهد حي على بداية عصر جديد في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو كذلك مقصد روحي لكل من يزور المدينة المنورة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

17 دقيقة بعد السبعة. صباح الخير مستمعينا في كل مكان، نهاركم زين اللي فقتوا توا واللي تابعوا فينا من الصبحية. هذه ورود الصباح، ورود السبت 23 مايو 2026، ومكملين معاكم مشوارنا الصباحي حتى للتسعة بقدرة ربي. رجعنا بفيروزة الصباح وأيقونة الفن في العالم العربي، طبعا سيدة فيروز، فيروزة القلب والحب والوجدان، اللي غنت لنا نسم علينا الهواء طبعا، ونسمة الصباح النادية، والنسمة اللي فيها هكا شوية صيفيات، ونحن على أبواب فصل الصيف ما عادش يوصلنا ليه إلا أيامات قليلة، ولكن باش تبدل الطقس وتتبدل الدنيا وتتبدل البرمجة الكلها. وإن شاء الله صيف الخير وصيف الفرحة يا ربي على الناس الكل. ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات في الوقت هذايا، ديما في الطقس سخون تبدأ الحركية بصباح بكري، استعدادات طبعا العيد الأضحى المبارك، برشا قضيات، برشا حركية اليوم، برشا أسواق أسبوعية في جهاتنا طبعا، والحركة كما قلت تبدأ على بكري. ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، ديما نساعد رواحنا، إن شاء الله نشوفوا السلامة والخير على طرقاتنا ولكل مستعملي الطريق. نواصل ديما معاكم، ونعاود نذكركم طبعا بأحوال طقس اليوم. اليوم الحرارة بين 26 و 30 درجة، ما عدا طبعا مناطق أقصى الشمال اللي فيها الحرارة في حدود 23 درجة، 32 درجة بالوسط، 34 درجة بالجنوب الغربي. الريح باش تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا بخليج تونس، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب الشرقي. البحر اليوم يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذا الطقس اليوم، واللي حب يبرمج حويجة يلا من توا. نواصل معكم ديما بالأنغام وبعد رجعين.

0: سعادة.
1: كان هذا الفنان التونسي أحمد حمزة في أغنية صيد. هديتنا لكم نسكل في التوقيت هذي الناس اللي تحب الأغنية التونسية الزمنية بكلماتها الخفيفة والحلوة والمعبرة في نفس الوقت، وخاصة هكا في الصبحيات جونا تونسي ونسمعوا تونسي، لكن هذي ما يمنع الزيادة نسمعوا أغاني من مختلف طبعا البلدان العربية والعالمية. علاش ليه؟ تنويع مهم، لأنه الفن هو فن عالمي في النهاية، والموسيقى ما عندهاش حدود. 25 دقيقة بعد السبعة نواصل معكم ديما في صبحيتنا. تحدث شوية على اجتماع كان أمس في وزارة الصحة بإشراف وزير الصحة التونسية، والاجتماع هذا يخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم. تحدث هنا على زوز فيروسات إيبولا وهانتا، عفى الله الجميع، موجودين في العالم، أسباب مختلفة والاحتياطات واجبة. والاجتماع هذا يخرج بقرار مهم جدا، وهو دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية. مبدئيا فمش حاجة تخوف، هذه تأكيدات طبعا وزارة الصحة التونسية، لكن الاحتياط واجب حتى نتجنب ربما بعض المخاطر اللي تنجم تدخل لبلادنا، وضروري جدا ديما الإجراءات الاستباقية والوقائية، وإن شاء الله الصحة والسلامة للجميع.

0: إشهار.
1: تعتزم شركة اليونيون مساجي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
0: إشهار.

0: يميت صباح الفل طبعا على كل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. صح فطوركم الناس اللي تفطر توا، كيد ريحة القهوة البنينة تملى الشوارع وتملى البيوت والمحلات اللي خاصة بها، وديما تعطينا إشارة اللي الصبح بدا واللي يلزمنا نفيقه ونصحصحه هكا وتبدأ دنيتنا مع كل صبحية. شنزيدوكم زادة فقرة الورود طبعا والنباتات، وفي كل مرة هكا نعرفوا معلومة ناخذوا إضافة شنو نعملوا نجموا نعملوا سواء في حديقتنا الخاصة وإلا في الحدائق العمومية، وبرشة مقترحات مزيانة تجينا في كل مرة من المختص في المجال هذا والمختص في البيئة سي وحيد الجنحاني اللي موجود معي على خط البرنامج. سي وحيد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أختي إلهام، صباح الخير مستمعي إذاعة تطاوين في كل مكان سواء في الجنوب أو في حتى في القطر الليبي وفي تونس الكل.
0: إن شاء الله طبعا، وديما راهي توصلنا فعلا برشا تحايا من أشقائنا في ليبيا، برشا متابعة لورود الصباح وخاصة ورود السبت، ونحييهم تحية كبيرة برشا. إن شاء الله نقول لهم تبقوا مستمعين أوفياء. وزاد اليوم صبحيتنا من قليبيا، جينا كالنسمات الحلوة متاع الصباح ومتاع المناظر المزيانة اللي موجودة في قليبيا، من قليبيا للجنوب التونسي والأكيد تونس كلها حلوة ومزيانة. تفضل سي وحيد اليوم. تفضل سي وحيد.
1: يعني جوست حبيت نقول لك النسمات هذه اللي باش نعطيها لكم من قليبيا هي من تونس الكل كما قلت انت، وخاصة الفترة هذه. الفترة هذه أنا ديما نقول لكم كل فترة وفترتها، والفترة هذه متاع ماي وآخر آخر الربيع ودخول الصيف هي الجاكاراندا.
0: الجاكاراندا
1: صح، يعرفش شجرة الجاكاراندا. شجرة الجاكاراندا تعطيك نسمات على الصباح بنفسجية كلها، يعني اللي يعرف تونس العاصمة يعرف اللون البنفسجي في طرقات الشوارع الرئيسية في تونس العاصمة، في شارع باريس، في ألان سافاري، في شارع الحرية، يعني في شارع كارتاج، في بوشوشة، في باردو، في قليبيا، في سوسة، في الكيف. يعني أنا أنتبع في شجرة الجاكاراندا، وشجرة الجاكاراندا من أجمل الأشجار الزينة في العالم الكل، في الطبيعة الكل. خليك في نقول لكم اللي هي من أجمل عشرة أحلى أجمل الأشجار في العالم، أشجار الزينة نحكي. شجرة الجاكاراندا ميموزوفيليا اللي هي تابعة العائلة البيغونياسي. لكن خلينا نقول لكم شنو اللي يميز الشجرة هذه. الشجرة هذه تميز بالفترة الأزهار في الفترة هذه في الربيع،
0: أي.
1: وتلقى الشجرة الشوارع الكل أو المنتزهات كلها بنفسج موف موف يجبد أثيران، والنوارة تكسو الشجرة الكل.
0: أي صحيح.
1: علاش؟ على خاطر الشجرة هذه عندها خصائص ماهيش موجودة في الجر الأخير. أنا ديما نحكي عليه شنو الخصائص اللي مش موجودة. احنا عادة نشوفوا الشجرة خضراء هكا ولا لا، وبعد تظهر
0: أي،
1: وبعد تعطي الثمار متاعها، وبعد تعطي نحي
0: المراحل المتعارف عليها.
1: نعم،
0: المراحل المتعارف عليها.
1: أي صحيح. الشجرة الجاكاراندا ما تعطيش الأوراق من الأول، تعطي الأزهار. بمعنى أخرى فترة الإزهار تسبق فترة الأوراق، لا فلوريزون ما تسبق لا فويزون. يعني احنا نشوف الشجرة كلها موف، ومن بعد بشوية بشوية بعد 3 جمعات 4 جمعات ما تبعد شهر اللون البنفسجي يبدأ ينقص ويتحول لون أخضر، هي لون الأوراق تولي خضراء. بالتالي مع الشجرة من اللون نكتشفه أب ديركت ولات بنفسج، والشوارع بنفسج كلهم، وذيك تعطيك الانبهار الكبير، وبعد تولي تخضر. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية في شجرة الجاكاراندا ميموزوفيليا هكا اسمها العلمي، عندها هي الوحيدة، تكاد تكون الوحيدة، الله أعلم، أنا نعرف ما نعرفش غيرها، تعطي زوز فترات أزهار تنور مرتين في العام. المرة الأولى هي هذه فترة آخر الربيع وأول الصيف، والمرة الثانية هي في آخر الخريف في شهر نوفمبر أكتوبر. والزهرة متاع هذه اللي تونا نشوفها احنا ماهيش كيما زهرة الخريف، يعني
0: تتبدل.
1: نعم
0: تتبدل.
1: يعني احنا قلنا في الفترة هذه كلها موف، دائما قلنا احنا كتيح النوارة تولي خضرة تخضار وطلع الأوراق وكل شيء، في الخريف يطلعوا كيما نقولوا احنا عناقد كيما عنقود العنب بالضبط. موف زاد كيف عنقود موف نوار كبير موف تحت الأوراق، بالتالي معناتها تشوف الشجرة تدلدل كيما الداليا كيما الداليا هابطة كل عناقد موف هما أزهار الخريف يتسموا أزهار الخريف. وهنا نعاود نأكد اللي شجرة الجاكرندا هي بالتأكيد تكون الوحيدة اللي إذا كان ما شيختكش وما فما ما شختش عليها في أول صيف وآخر ربيع تزهلك مرة أخرى في الخريف وجميلة جميلة جميلة برشا
0: تمشي مع مناخاتنا الكل تتحمل.
1: لا هنا فما مشكل هنا فما مشكل عليه خاطر احنا في عادتنا سيدة الهام يقول لك يعني الحاجة الحلوة والمزيانة يلزمها برشا رعاية والهواء هكا ولا لا. بالتالي شجرة الجاكرندا اولا عندها حاجات معناتها موجودين في الاشجار الكل هو التقليم راهو ما نفهمش علاش البلديات والعباد يخافوا من الزبيرة نتاع الجر الارك. هي عملية تقنية وعملية حياتية بالنسبة للجر. يعني كي تصبر الشجرة في وقتها بطبيعة الحال انت نفست الشجرة نفستها وانت نحيت لك الامراض وانت هيئتها للموسم الجاي يعيشكم. راو عملية التقليم ضرورية وضرورية جدا بالنسبة للأشجار بطبيعة الحال في الفترة المناسبة. وهنا شجرة الجاكرندا تتزبر بعد فترة إزهار الخريف أي في شهر ديسمبر وما تفوتوش شهر جانفي.
0: هام جدا
1: عملية الزبيرة ضرورية جدا. عملية التسميد والتغبير خاصة في السنوات الأولى يعني يلزمنا نفهمه كونه يلزمنا نغبره. شوف ما كي تحبوها تعمل الأزهار والأزهار الحلوة دونك إذا كنت تعملها مرة في العام زيدوها للغبار وكي تزيدوا الغبار في الحوض متاحة اسقيوها انت إذا ما تتسقابش الغبار يعبت اللوطة. والعملية الثالثة والأهم هو كانوا تحميها باللول من على مرض لهمك اللي جاكت وانداليزمك الناسك اللي تتعدى وتقص غصن. راو باختصار انت كي تقص غصن تاع شجرة وتقاك مغير ما شفت ولا درش نومه فما البعض السلوكيات هذوما
0: موجودة صحيح
1: موجودة. انت تقص شجرة منه والشجرة توقف على النمو بتاعها اوتوماتيك هذيك الكاستراسيون تاع التجهيز يعني عندها اثر سلبي جدا على نمو الاشجار.
0: اي
1: وبالتالي يلزم هذاك علاش نقولوا شجرة الجاكرندا يلزم تحماها السنوات الاولى بتبيع تحكي على سنوات النمو فهمت. واخيرا راهو يلزمنا نفهموا اللي شجرة الجاكرندا هي يعني يكفي عندك شارع او ناش او يكفي عندك شجرة في جنينتك انت باش تعيش كربية مزيان على الاخر.
0: ما شاء الله قديش تبقى هي حتى باش توصل معناها تكبر طبتة شوية.
1: احنا كي ناخذوها من عند الملابس ناخذوها عمرها 4 أو 5 سنين بتبقى الحالي تصبر عليها 3 أو 4 سنين أخرين وتولي تظهر لك وكي تبدأ في الأزهار وديما تأقلمها هي تعيش حوالي 200-250 عام الشجرة.
0: ما شاء الله معمرة تحب المية هكا ظهر لي تحب المية الجاكرندا.
1: شوف إذا كان من الأول عاونتها إذا كان نعرف وقتاش نسقيه مش بالضرورة تسقي كل جماعة أما يزمك تعرف وقتاش تسقي لأن فينا الموز شجرة كي تعمل العروق اللوطة تولي هي تعتمد على روحها. أما في الفترة اللي الصيف اللي هي تلقى روحها صعيبة نسيرش تعمل لأسطل الماء في الجماعة لو أسطل الماء ما يقلقش أنت دوك أنا نعود نقول يزمك تفهم الشجرة متاعك وتعيش معاها تعطيك وتتجاوبه معك. عملية السقيان ما هوش إعاقة وقت اللي أنت باش تلقاها مريرة في الجماعة وما هوش معناتها سقيان كبير أما يكفيها هي باش تقاومك الحرارة وتقاوم حاجة برك زادة احنا علاش نأكد عليها في تطاوين ما عندكمش في جيرتي لكن في جربة في جرجيس
0: موجودة
1: بعدها على لومبرا ماران بعدها على البحر هو البحر بلغة أخرى لأنه هو البحر شنو ما هو مالح هذاك سكون أبيل لومبرا ماران وهي ما
0: يأثر عليها
1: ورق دونك بعده على الهواء المالح البحر بحول الله توق سخانة زاد توق سخانة وتحب السخانة لأن تفتح فك النوار هذاك كل يذهب في السخانة. جاكرندا نعود نقول هي أكاد وأقول وأجزم اللي دخلت في تراث التونسي يعني التونسي الكل توق تشوف الصفحات وتشوف الإذاعات كلهم يحكيوا على جاكرندا ويعطوا الأمثلة في بطبيعة الحال في تونس العاصمة باعتبارها موجودة من عهد الاستعمار وباعتبار المجهود اللي عملته بلدية تونس مش حافظت على كل موروث هذاك الطبيعي وبالتالي ولات موجودة في قليبيا في منزل تنيم في نابل في سوسة في كل كيف أنا قاعد نتبع فيها دوك ان شاء الله يا ربي زملائي وفي البلديين الكل يدخلوها المدنين وتطاوين
0: ان شاء الله
1: لان تمشي نعاود نقول لك راي تمشي. شنو هو المشكل اللي متلوج عليها في المنابت؟ خاطر مش موجوده برشا يزمو تلوجوا عليها باش
0: شويه جهد
1: استنى في الاذاعه تنقولوا
0: به ان شاء الله شويه جهد. وعلاش ما تكونش الجاكراندا موجوده في جهاتنا تزين شوارعنا تزين ديارنا وتعطينا زاد الظل ونحن في حاجة ليه وتعطينا منظر مزيان وقديش نحبوا المناظر المزيانة هكا في صبحياتنا وفي كامل أياماتنا في مختلف بلداننا وخاصة في الجنوب لأنه مناخه صعيب شوية. شكرا لك سي وحيد، تحياتنا لك، نهارك ورد وإلى اللقاء.

0: كان هذا عصام رجي مستمعينا. وصل بينا 49 دقيقة بعد السبعة. صباحكم ورد، صباحكم زين، مرحبا بالناس اللي التحقت بينا توا في الصبحية ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات. اليوم صحيح برشا قطاعات ما تخدمش اليوم وغدوة، ونذكر ديما راهو اليوم البريد التونسي زاد راهو من 9:30 نهار على ذمتكم في حصص استثنائية طبعا بمناسبة عيد الأضحى حتى يوفر لكم مختلف الخدمات. اليوم زاد طبعا الناس اللي على الطرقات، الناس اللي ماشيه تقرا، قطاع التعليم مازال طبعا في العمل في اواخر السنه الدراسيه هذه، ربي يوفق الجميع وربي يعاون زاد الجميع، العائله والاطار التربوي ينجح وليداتنا. الناس اللي وجهتها وين ما كانت طبعا الوجهه نتاعها نقول لهم ثنيه زينه، ومواصلين معاكم ديما في صبحيتنا. وتو وقيت باش تسمعونا لانه معانا طبعا على خط البرنامج كيما كل نهار سبت اماني بن جميع المختصه في التغذيه العلاجيه، واليوم باش نحكوا على اللحوم الحمراء، ونحن جايين على العيد وجايين على استهلاك كبير للنوعيه هذه نتاع الحم، لكن يلزمنا ديما صحتنا نحطها في الميزان. اماني صباح النور، اهلا وسهلا.
1: باش خير ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه.
0: مرحبا بك.
1: يعيشك بيك. اليوم باش نحكيوا على الحم الاحمر اللي هو معناها البريود اللي باش نحكيوا عليها في بالي احسن بريود هذه. هذه الحم الاحمر اليوم باش نحكيوا على نشوفوا الميزات اللي فيه والحاجات الخايبه اللي فيه.
0: اي
1: خاطر اون جينيرال العباد تنقسم للاقسام، اللي فما اللي يشكر اللي يقول لك سيرتو في العيد معناها يقول لك ناكل اللحم غير حساب خاطر كله بروتين، وفما اللي خاف منه يقول لك مش باهي فيه كوليسترول وماذا بيا ما ناكلش
0: نحطات. اي
1: اول حاجه الحم الاحمر عنده ميزه، هو وماهوش نقولوا انا اللي مو ادابولي والا انا مش هيتمو، معناها على خاطر في حاجه خايبه وفي حاجه باهيه. الحاجات الباهيه اللي فيه انه من اغنى الماكولات بالحديد.
0: صحيح.
1: الحم الاحمر يسمى الفاغ الميك، الامتصاص نتاعو اسهل من الحديد اللي يجي من المصدر النباتي. والحديد زاد اول والحم الاحمر زاد فيه كيف لفيتامين دي جروب بي، خاصة لفيتامين بي 12 اللي يعاون على امتصاص الحديد. معناها العبيد اللي تعاني من الفيتامين اون جينيرال الحم الاحمر

0: لازم يكون موجود في النظام الغذائي نتاعه.
1: اي
0: لا، اللحم الاحمر هذا فيه زنك من الزوليغو اليمون الموجودين في اللحم الاحمر، اللي هو صديق جهاز المناعه وكيف يعاون على الامتصاص الحديد اللي جاي من اللحم. فيه كي نقولوا اللحم هذا فيه نقولوا بالبروتين 100 غرام لحم يغطي 55% من احتياجاتنا من البروتينات.
1: اي
0: تبقى معناها اللحم الاحمر واللحم الابيض فيهم نفس الكميه نتاع البروتينات.
1: اها
0: باه، نجو توا للكميه المنصوح بها في استهلاك اللحم الاحمر. المنظمه العالميه للصحه تنصح باستهلاك كميه ما يقارب من 300 حتى 500 غرام لحم في الاسبوع، هي تعادل من مرتين ثلاثة مرات
1: أسبوعيا،
0: ثلاثة مرات معناها في الأسبوع صرف الحم به معناها ما يقارب كيكا الكف نتاع اليد نتاعنا.
1: به
0: علاش معناها الكمية محصورة وما لازمش نعد الكمية هذية؟ على خاطر الحم الأحمر غني بالدهنيات المشبعة للجرسيس اللي ما لازمش نكثروا منهم خاطرهم يتسببوا معناها في أمراض القلب وتصلب الشرايين.
1: أيه.
0: و لو فيغ ايمينيك اللي حكينا عليها بكري هذا كيف كنكثروا منه في البلدان نتاعنا راهو يضر الغشاء نتاع الامعاء نتاعنا. فما برشا دراسات اثبتت ان العباد اللي تستهلك اللحم الاحمر بصفه يوميه ولا اكثر من 3-4 مرات في الاسبوع راهي معرضه اكثر لسرطان الكونسير كولوريكتال ولا سرطان القولون.
1: عفى الله الجميع.
0: به في العيد شنو هما ليزاستيس اللي نجم نعملوهم باش معناها باش نقص من امتصاص مثلا الكوليسترول؟ اللي ماذا بينا ناخذوا الماكله اللي فيها الفيتوستيرول اللي نلقوها هذه الفيتوستيرول نلقوه اون جينيرال في الخضره والغله.
1: اي
0: هذاك علاش ماذا بينا ديما صحين سلطه معناها موجود
1: لازم. اي
0: اي ونعوضوا زاد نعوضوا الجازوز ولا المشروبات الغازيه بالغله، ديما الغله ديما خاطر فيها الالياف معناها تساعدنا خير للصحه نتاعنا.
1: به
0: الحاجه جوست كومباريزون باش نفهموا ان اللحم الاحمر غني بالدهنيات. اللحم الاحمر فيه من 10 ل 25% شحم، واللحم الابيض فيه من 2 ل 5%. وبالنسبه للسعرات الحراريه اللحم الابيض فيه مرتين اقل سعرات حراريه من اللحم الاحمر.
1: واضح.
0: دونك ناكلوه، اما ديما السر هو في الاعتدال.
1: به ما ننسوش العصره نتاع القارص هكا ولا اميني حتى هي هامه.
0: اي عصره القارص هذيك اول حاجه تقدم خاطر فيها ليبكتين، ثاني حاجه زاد تعاون على امتصاص الحديد. هو اون جينيرال الحديد الاكثريه من المصدر النباتي، اما حتى شوية الحديث من المصدر الحيواني.
1: نعم، يعطيك الصحة، شكرا لك أماني على كل النصائح هذه. إن شاء الله عيد مبارك على الجميع، عيد زادة مع الحفاظ على صحتنا وسلامتنا. تحياتنا لك، نهارك زين وإلى اللقاء. نرجع لكم بعد موجز 8 إن شاء الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 8 صباحا هنا من إذاعة تطوين. ينتظم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بعدد من المؤسسات الصحية بمختلف ولايات الجمهورية. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم إلى الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة. وضعت وزارة النقل إلى غاية غرة الجمعة القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى الموافق للـ 27 من مايو الجاري فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة. في العالم، هدد الحرس الثوري الإيراني بنقل الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة في حال تعرضت إيران لهجوم جديد. أخيرا، وافقت الحكومة الهولندية على قرار بفرض حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.
2: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح، 8 دقائق بعد الثمانية. أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة تطاوين، مواصلين ديما معاكم حتى للتسعة بقدرة ربي في الجزء الثالث من منوعتنا الصباحية وتوقيت كالعادة. باش نسمعوا سيسليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، والحديث طبعا باش يكون على أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة بإذن الله. سيسليم نهارك زين، أهلا وسهلا.
1: صباح خير الهام وصباح خير كيف مستمعي إذاعة تطاوين.
0: عايشك، شكرا ليك، مرحبا بك سي سليم. طبعا طقس اليوم والايامات القادمه تفضل.
1: اليوم مازلنا تحت تاثير مرتفع للضغط الجوي، وبالتالي مازلنا نعيشوا في استقرار في العوامل الجويه، ويكون طقس عامه صافي لا قليل الصعوب. بالنسبه للذي يعتقد من القطاع الشمالي ضعيفه معتدله، والبحر يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب بقيه السواحل. بينما الحراره في استقرار نسبي، وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجه قرب السواحل والمرتفعات، وبين 28 و 33 درجه بقيه الجهات.
0: اي
1: كيف بالنسبه للغدوه، كيف الاستقرار مازال متواصل، سحب قليله باغلب المناطق، الرياح ضعيفه في معتدله، اما غدوه اخر النهار تتقوى الريح خاصه بالجنوب. بالنسبه للحراره في ارتفاع نسبي، وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجه قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجه بقيه الجهات.
0: اي
1: بالنسبة للأيامات الجاية، كيف مازال الاستقرار مازال متواصل، بينما غدوة نهار الاثنين يقعد الريح قوية شوية خاصة بالجنوب، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، والحرارة تواصل في ارتفاع في نسق تصاعدي في ارتفاع طفيف وتدريجي.
0: اي نعم، به شكرا لك سي سليم. كانت هذه طبعا طقس احوال طقس اليوم والايامات القادمة، ان شاء الله ربي يبرد علينا. تحياتنا ليك والى اللقاء، نهارك زين.

0: إذن هذا محمد الجموسي في قهواجي هيت القهوة. طبعا أجمل التحايا لكل العاملين في القطاع هذايا، قولوا لهم شكرا لكم طبعا على الروايح البنينة وعلى القهوة البنينة، والناس تخرج في كل الأوقات باش تعمل قهوة هكا تعدل بها المزاج، سواء باش يبدأ خدمته وإلا زاد في نهاية اليوم حب يقعد مع الأصحاب، يحب يعمل قهوة يرتاح بها شوية ويجدد بها طبعا الطاقة نتاعها. 12 دقيقة بعد 8 وتوا حديثنا على الشأن البلدي وعلى العمل اللي تقوم به البلديات خاصة في الفترات هذية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وديما فما برشا استعدادات للعيد للصيف، في كل فترة فما خدمة، في كل فترة فما مجهود. معايا على خط البرنامج سي عبد الرؤوف الحمداني المكلف بتسيير بلدية جرجيس. سي عبد الرؤوف صباح خير، أهلا وسهلا.
1: بخير اختي، مصباح كافة مستمعين اذاعة التطوير، مرحبا بكم الكل.
0: شكرا لك، ان شاء الله ربي يعاونك طبعا ويعاون كل العاملين في القطاع هذايا، وديما شكرا لكم على كل المجهودات اللي قاعدين تقدموا فيها سي عبد الرؤوف.
1: عيشك الله يبارك، ان شاء الله واجبنا، وان شاء الله نقولوا احنا الواجب تجاه اهالينا وتجاه المتسافرين في جرجيس
0: ان شاء الله،
1: وفي اطار استعداد للعيد ان شاء الله يكون مبروك علينا وعلى كافه المستمعين.
0: امين يا رب.
1: عندنا مده بريد جرجيس نقول انا نحضر في روح المناسبه هذه اللي تعرفوا مناسبه فيها عديد الفضلات متنوعه، شواج وشواء وساح، حابين نشر نقول ونقرب خدمات المواطن، نعطوا فاعليه اكثر ونجاح اكثر في التدخل نتاعنا. الحق كثفنا من نقول احنا من اعوان تاع النظافه خاصه في طرق رفع الفضلات.
0: اي
1: عملنا فريق نقول ان استثنائي ان شاء الله باش يخدم العيد بحول الله، باش نهار العيد الصباح يمشي العباد للجامعه ولا باش يتحمل يقول بينا نظيفه، كيف كيف ان شاء الله نهار العيد العشيه عندنا فريق تاع عمل جدا باش يقوم خاصه الطرق الرئيسيه والمسالك الكبيره.
0: اي
1: ثاني يوم عيد ان شاء الله كيف كيف مشكورين الخيان العمل تاع النظافه، فرصه باش نشكرهم ان شاء الله باش يعملوا معنا الكل، الناس الكل تخدم باش ثاني يوم العيد نخلوا ان شاء الله باب التنظيف الكل
0: نعمل ان شاء الله
1: نهز نهار العيد وثاني يوم عيد
0: كما
1: توعد ذات الفضلات عكاش حولنا السنة كتفهم من عمليه الرفع والاستمراريه نتاعها ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله.
1: اضافه لذلك كيف كيف حاولنا نغطوا كافه المجال البلدي باش نوضعوا مجهورات ان شاء الله قدام اهم المناطق السكنيه وفما كثافات سكانيه باش نجمعوا فيها جلود ونجمعوا فيها الاوساخ، تنعرفوا كما قلنا برشا جلود وبرشا اوساخ، حابين نعملوا اكمين شاحنات ان شاء الله من الصباح بكري من 6 تاع الصباح كل واحد يشد المكان تاعه من 10 اماكن باش نغطوا كما قلنا كافه التراب البلدي، وان شاء الله بعد المغرب معنا في الليل يجيو يهزوهم بحول الله
0: ان شاء الله. ظهر لي الاوقات هذه كافيه لرفع الفضلات ان شاء الله مع تعاون زاد الناس يحطوهم في كما العاده، هو تذكير بسيط راهو حاجه معروفه، حطوهم في الاكياس اللي خاصه بهم هكا نعاونوا حتى تكون رفع الفضلات اسرع وباكثر نظافه، الناس كل نساهموا في النظافه هذه ان شاء الله نشوفوا مدننا نظيفه في الاوقات الكل. شكرا لك سي عبد الرؤوف، تحياتنا ليك وان شاء الله عيد مبارك عليك وعلى كل طبعا العاملين في القطاع هذايا وعلى كل اهالينا في جرجيس. الى اللقاء.
1: شكرا لكم.
0: لطفي بوشناق نسمعوه في صندوق عجب.

0: مرحبا بكم مستمعينا مجددا. نهاركم زين. وجهتنا توا للأسواق والسوق الأسبوعية طبعا في البير الأحمر، وين زميلنا أحمد حسني ومعه باش نتعرفوا على مختلف المنتجات وكذلك الأسعار بالنسبة إلى اليوم. أحمد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل الهام،
0: مرحبا بك،
1: إن شاء الله نهارك مبروك أنت وكل المستمعات والمستمعين وكل الفريق التقني العمل معك في ورود الصباح.
0: شكرا لك. يلا نبدو جولتنا في السوق معك أحمد، تفضل. شنو أهم المنتجات؟
1: 23 إلهام اللي يوافق اليوم 23 ماي 6 ذي الحجة 1447، اللي الحقيقة السوق عدد اليوم حوفا عدد 143 ملعب، والسوق هذا عدد 21 اليوم يتسمى أكبر سوق تقريبا تشهد مدينة بير الأحمر منذ سنوات، معناها بعد ما تحول السوق إلى زفاف الواد وتزامنا مع عيد الأضحى المبارك، معناها ما زالونا 3 أيام على عيد الأضحى. إذن معناها السوق اليوم سوق كبير، سوق معناها تقريبا تعبى سوق الخضر والغلال، وأيضا زاد سوق المواشي اللي شهد معناها إقبال منقطع النظير هذا اليوم. اليوم السوق كانت فيه الخضرة ب 2000 مليم، البطاطا البطل أيضا ب 2000 مليم، الطماطم ب 2800 مليم، طلعت شوية طماطم من الأسبوع هذايا، الفلفل الحار طاح شوية لل 2500 مليم، فلفل الحلو طلع لل 3 دينارات، فلفل المحشي هذاك الخشين شوية ب 3 دينارات و 500، القرح بالطنزينة طلع زاد أيضا ل 3 دينارات، القرح الأحمر بزوز دينارات و500 مليم، الباتنجيل بثلاثة دينارات، الكرومب اليوم بزوز دينارات و500، البروكلي بزوز دينارات و800، السناريا بزوز دينارات و200 طلعت شوية مع الأسبوع الفارط، اللفت أيضا بزوز دينارات، السلطة ثلاثة دينارات و500، الليمون زاد أيضا وهذا معقول أنه يطلع معناها 3 أيام قبل العيد من زوز دينارات طلع إلى 3 دينارات، الجلبان اليوم ب5 دينارات، الفول بزوز دينارات، البسبس ربع ب3 دينارات، الجنرية ب10 دينارات، والكناوية ب10 دينارات و500، اللوبيا الخضراء ب8 دينارات، والخيار اللي هو الفقوس ب3 دينارات، والورقيات اليوم ب600 مليم. الغلال اليوم التفاح ب11 دينار، طلع الحقيقة على الأسبوع الفارط كانت 9 دينارات، اليوم ب11 دينار، الخوخ ب5 دينارات، العوينة ب7 دينارات، المجمات ب5 دينارات، البصاع ب6 دينارات، الموز اليوم ب14 دينار، الاناناس ب13 دينار، الفراولة ب6 دينارات، الدقلة أسعارها بين 2 دينارات و500 إلى 7 دينارات و500، أسعارها معتدلة شوية، الدلاع اليوم ب18 مليم، البطيخ ب5 دينارات. الأسماك اليوم في نقطة البيع الوحيدة في سوق بير الأحمر، السردينة ب8 دينارات، الشكل ب20 دينار، المرجان ب18 دينار، الوراثة ب25 دينار، القاروس البحري ب35 دينار، الشورو ب18 دينار، الجراز ب17 دينار، الشوباي ب30 دينار، والجرنيت ب15 دينار.
0: أيه.
1: في نقطة بيع اللحوم الحمراء البيضاء عفوا اللي نعتمدوها كل أسبوع، الدجاج الحي ب7 دينارات، الدجاج المذبوح ب8 دينارات و500 مليم، الفخذ ب13 دينار، الاسكالوب ب19 دينار و500 مليم، والكركاس ب3 دينارات و950 مليم، البيض اليوم الكعبة ب265 مليم، الحارة ب1.60 دينار، والبلاتو فيه 30 كعبة ب7 دينارات، وريخة المطلوقة اليوم ب100 مليم، 6 كعبات ب600 مليم. الدان اليوم الاسكالوب ب19 دينار، الكبدة ب18 دينار، هكا الزوايا اللي ناخذ فيها احنا عادة نمشيو اللحوم الحمراء، اليوم الحلوش ب55 دينار في سوق بير الأحمر، الجدي ب50 دينار، الجدعة ب40 دينار، القعود ب35 دينار، الكبدة أيضا ب50 دينار، والدوارة ب15 دينار. قلت الزوايا اللي ناخذ منها كل مرة هكا بعض المختطفات، اليوم القمح ب110 دينارات الويبة، وشعير ب85 دينار. نمشوا إلى سوق المواشي، وهذا اللي هم تقريبا شريحة كبيرة من الناس اللي اليوم تتحين الفرصة في آخر تقريبا سوق، باعتبار رغم أن معناها سوق بيع المواشي وبيع الأضاحي مازال متواصل إلى يوم الثلاثاء مساء تقريبا مساء، ولكن اليوم البركوس بين 1450 دينار و 1700 دينار، الحلوش بين 1,250,000 دينار إلى 1,350 دينار، والبرشلي اليوم بين 650 دينار إلى 1,200,000، والعنز بين 550 دينار إلى 900 دينار.
0: واضح جدا، شكرا لك أحمد، كفيت ووفيت، أعطيك صحة، نهارك زين وإلى اللقاء.

0: إنفوسبورت.
1: صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. البدايه بكره اليد والحدث اليوم في مدين، مباراه اولمبيك مدين الجمعيه الرياضيه بيغرون باليا في اطار الجوله رقم 15 من بطوله الوطني بالي كره اليد. نادي اولمبيك مدين اذا انتصر اليوم فنصعد للوطني اليف في ثاني موسم يلعب من اجل الصعود. هذا النادي العريق اولمبيك مدين في المركز الثاني امام صياده برصيد 34 نقطه قبل ثلاث جولات من نهايه بطوله الوطني بال. المباراه ستكون منقوله عبر موجاتنا انطلاقا من الساعه الثانيه. اولمبيك مدين الجمعيه الرياضيه بغرومباليا. في كره اليد ايضا الترجي الرياضي التونسي امس يحسم الدربي وتاهل الى نهائي كاس تونس بعد الفوز امام النادي الافريقي بنتيجه 27-26. والترجي ينتظر منافسه في مواجهه اليوم بين نادي ساقيت الزيت والجمعيه الرياضيه بالحمامات. كرة القدم تعيينات مباريات نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم غدوة انطلاقا من الساعة 3:30 بملعب الطيب المهري بسباق السي اس اس. ترجي جرجيس التحكيم لوليد المنصري والفار لمجدي بلاغه. وفي ملعب الشاد لزويتان الشبيبة الرياضية بالعمران ضد الترجي الرياضي التونسي التحكيم لحسن الميلي والفار لهيثم طرابلسي. تعلم اللجنة التونسية لكرة القدم أن عملية سحب قرعة الفريق أليف والفريق باء والخاصة بالإجراءات الترتيبية والتنظيمية للفريقين المترشحين للدور النهائي من مسابقة كأس تونس أكابر للموسم الرياضي 25-26 ستقام يوم الاثنين 25 مايو انطلاقا من الساعة 11:00 صباحا بمقر اللجنة التونسية لكرة القدم. براجة ونصف نهائي بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم الاثنين مباراة جنوبية خالصة بملعب أولمبي جابس. الملعب الجابسي يستضيف الاتحاد الرياضي بتطوين السلطة الجوية في ولاية جابس. منحت 4000 تذكرة لأحباء فريق السيدة لحضور المباراة. تذكر يوم الاثنين إلى جانب لقاء نادي حمام لانفو لقاء الملعب التونسي واتحاد تطوين هذا اللقاء نادي حمام لانفو مستقبل القاصرين. نهائي البرج سيجرى يوم السبت 30 مايو بالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة 4:00 في انتظار حسم مسألة حضور الجمهور وأيضا الفريقين الذين سيلعبان الدور النهائي ومن سيكون رفقة تقدم ساقيت الدار ومن حمام سوسة الموسم القادم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أعلن فريق المان سيتي نهاية حقبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد 10 سنوات تاريخية قد خلالها الفريق لحصد 20 لقب أبرزها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي موسم 2022-2023. أعود لكرة القدم في تونس وغدوة يكون الموعد مع ثاني جولات براج البقاء في رابطة الهوة المستوى الثاني. المباراة بملعب وذرة في انطلاقا من الساعة 3:30 اتحاد شبيكة يلعب ضد الزيتون الرياضية بشمخ. اختم هذا الموعد باهم المباريات على مستوى اوروبي في السيريا في ايطاليا الجولة رقم 38 انطلاقا من الساعة 6:00 بولونيا ضد انتر وفي 8:45 لازيو يستضيف فريق بيسا. في الليغا الاسبانية الجولة رقم 38 في التاسعة سالتا فيغو ضد سيفي وفي نفس التوقيت الساعة 9:00 ديبورتيفو الافيس ضد فريق رايو فاليكانو. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحية عبد الكريم الحمدي. للتذكير موعد مباراة على الصعود بالنسبة لنادي أولمبيك مدين لكرة اليد اليوم ضد جمعية غرومباليا بقاعة مدين انطلاقا من الساعة 2:00 والمباراة كما ذكرت ستكون منقولة عبر موجتنا. شكرا للجميع وملتقنا في موعد رياضي قادم. إلى اللقاء.

0: كانت هذه أصالة مستمعينا الورد البلدي هديتنا ليكم كل باقات الورود العالم مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين سواء تابعوا فينا بالراديو ولا تسمعوا فينا من الانترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. وقيت توال فقرة أيتيك مع زميلنا عبد الله بقير.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم بوصلتنا متجهة نحو جمهورية مصر العربية اللي تستضيف رسميا النسخة الثامنة من المؤتمر العربي لتقنية المعلومات. هذا الحدث الأبرز في المنطقة سنة في ماي 2026. المؤتمر جاي باش يطرح ملفات استراتيجية تهم مصالحنا ومستقبلنا كعالم عربي في خضم الثورة التكنولوجية المتسارعة في بقية جهات العالم. المؤتمر سنة مركز على ثلاثة ركائن هي هندسة الفضاء، الاتصالات والذكاء الاصطناعي. الهدف مش مجرد نقاشات بل هو بناء مشروع وبنية تحتية مشتركة تضمن التكامل الرقمي العربي. قاعدين نحكوا على شركات لتطوير الخوارزميات الذكاء الاصطناعي بطريقة محلية تفهم خصوصيات مجتمعاتنا وبناء أنظمة اتصالات متطورة وحتى برامج مشتركة في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية تلم العالم العربي. بالنسبة لنا كمستخدمين التوجه نحو فتح الأبواب جديدة هذه بكثافة سكانية على مساحة كبيرة من العالم العربي قادر كونه يدخل العديد الشركات والقطاعات مع سوق اللي قاعدة تعمل في أرقام كبيرة من ناحية عدد المستهلكين ومن ناحية كيف الجودة والتنوع متاع المستخدمين. ومن جهة أخرى نتحدثوا على سيادة رقمية وتوطين التكنولوجيا في العالم العربي وهذا اللي بيش يكون يعاون المستخدمين والشركات في بناء حلول ذكية والمصدر متاعها هي بنية تحتية عربية 100%.
1: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
4: اشهار

كان هذا فهد بلان بصوت الجبل يوصل بينا 46 دقيقة بعد الثمانية. يا سالمة طبعا هديتنا لكل صاحبات الاسم هدايا، ربي يحفظكم وربي يسلمكم جميعا، ومواصلين

0: كما العسفان التركي.
1: بيه سيدي هاي تركيا دخلت علينا بكل شيء. هاي ما في بنيش عندهم عصبين.
0: اي لا عندهم نوع من العصبين. الناس اللي متحبش تاكل العصبين اللي في الحشيش والكل.
1: بيه
0: والعصبين هذا تيب الحم والكبدة والفاكية.
1: اي
0: ناخذ شوية الحم نبرة باش ناخذ شوية كبدة شوية قلب نفوحوهم ونخليهم مثل الفيح هذا كبتاحهم شوية هريسة عربي شوية كركم ملح فلفل أكحل حطوا معهم شوية فاكهة يقليوا هكا شوية في الزيت هكا وحطوا
1: معهم شنو الفاكهة اللي نجم نختارها لهنا شو برشا
0: مثلا نحطوا هما صدق الأكثرية يحطوا الزوزة واللوز والكاجو كل شيء الفاكهة الكل يحطوها فهمت وبدا نحمسها وناخذوا عرفت المسار اللي نحطه نحن كل بوبينوت هذيك
1: اي
0: والا هذاك بتاع الذاك اللي بالشحم هذاك
1: اي
0: قولوا المسار الخشين حاسين هذاك ويحشيوه من بعد نفوحوا بقلنا هريسة عربي شوي ملح مثل اكحل ونحبوا شوي قرفة زادة فيه فهمتني شوي كركم زعفران هذاك وحطوه بالزيت شوي زيت بتاع باش يدخلك للسياح
1: اي باش نخلطوه بالقدام بالطبيعة اي
0: اي وبعد يحشيوه في المسران هذاك ويفوروه في الكسكاس
1: اي
0: حتى لين يطيب وبعد يحطوه في حاجه يقصوها بمكان براج
1: اي
0: ويحطوا العظم ويحطوا الفرينه
1: اي
0: ويبطنوا بالعظم والفرينه ويقليوه
1: بيه فكره
0: يديروا رندلت هكاك اي يجي بنين
1: ونجموا نستغنوا على القلي نجموا خلوها كيكه نجموا
0: اي فما الناس فما مثلا واحده اخرى تحطوا في الفورمة
1: مثلا اي
0: حطوا في الفورمة وطيبوه في الكوشه
1: به
0: اي هكيكه ويقصوه رندلت رندلت حاجه مزينه مع سلطة مع سوب مع حاجه كي نوع من العصبين بتاع التركة هذا يعجبني أنا وقتها جربته
1: بيه تجربة علاش ليه
0: وعجبني وحبيت نعطيه لكم
1: بيه يعطيك الصحة صاب يعطيك الصحة وخفيفة وما ياخذش حتى برشا وقتها حتى الخضرة تقطيع الخضرة
0: كما توي مثلا يعملوا لي صوص زادك اللي بالحمص يعملوا الحمص يصمتوه ويطيبوه يعني نفخوا الحمص ونصمتوه ويطيبوه ونرحيوه مثلا واحدة نزيدوها شوية جبن الأخرى نزيدوها شوية بتراب
1: الأخرى
0: نزيدوها شوية مثلا صبناخ تحطوا مكا للصوص هذوكم فوق الطاولة مع شوية زيتونة فهمت
1: بيتي
0: ومنظر مزين برشا مع المشويات يعني
1: تنويعات اي كيما نجمو نعملو سلايت نجمو نعملو للصوص
0: اي كيما نجمو ناخذ مثلا صحصة هكا باش نعملو ريتك اللحمة لحمة القلة أما هي مثلا فك البلاتو بتاع اللازانيا
1: مثلا
0: البلاتو اللازانيا ذاك ناخذ اللحمة نفوحوها ونلفوها في الردي
1: اي
0: ونحطوا لطة شوية بطاطا شوية سنارية شوية فلفل فهمت مفوحين هكا بشوية زيت ونجي ونحطوا كل لحمة بتاعنا فوق منهم
1: اي
0: وندخلوها للفوق نسكر عليها بابي كريستون وندخلوها للفوق تطيبك اللحمة فك الردي هذيك
1: جبنينة
0: ومعاك الصوص هذيك تهبط في المرقة تاع الحم فك الصوص وتحطها تهبطها تخرجها تولي كأنك طيبة لحمة في القلة تقول وحنا
1: اي به
0: ولي حاجة مزينة حتى هي يعني فكرة بيها في العيد هذي يعني نحاول ريت العلوش غالي نحاولوا ننوعوا نحاولوا ناكلوا حاجة بنينة فهمتني
1: بيه مثالش النوع وها برشا أفكار وفيها حتى اختصار للوقت نعرفوا العيد خطر ياخذ برشا وقت ويشد ليدين برشا نحاولوا النوع التجارب
0: صحيا
1: أهم حاجة
0: حاجة صحية فهمت بعده على كل مشوي على الفحم وفهمت وقليل في الزيت حاجات صحية يعني هذوما أفكار أنا إن شاء الله خدت ربي نحب نزيد نعملهم إن شاء الله في العيد هذا ونحب نعطيكم حبة الصابونة للعيد
1: يلا في الانتظار والريحة بدأت توصلنا في إذاعة التطاوين يلا
0: حبة الصابونة
1: نخففوا شوية على المخابز
0: اي والله حاجه هكا عاملين عم ليش نعملوا طابونه
1: يلا نعملوا طابونه على يدين صابره
0: طابونه تاع الخبز يعني سنبش نعملوا كيلو فرينه
1: اي
0: وعندنا 100 غرام سميديه باش ناخذوا مغرفه ونص خميره تاع خبز

0: مغسلين من السكر، وباش ناخذوا نص كاس تاع زيت، وبالطبيعة شوية حليب دافي وكعب عظم. باش ناخذوا صحيح الخبز هذاك شوية حبة حلاوة صوحوا بها خاطر تحب هي الطابون حبة الحلاوة. به المكونات هذه كل باش نحطوا السميد وباش نحطوا الفارينة وباش نحطوا الزيت، نحاولوا نبسطوهم شوية مع بعضهم. ومن بعد نحطوا العظمة، ما ننساش الملح، ديما الملح آخر حاجة يتحط على جنب.
1: به
0: نحطوا الخميرة بعد تعلت مع السكر وطلعت وخسينا خميرة جديدة وباقية. صبوا الحليب ونعجنوا مليح مليح مليح الطابون.
1: السر كله في العجنين. اي
0: يعني بالصح تعجن مليح مليح. من بعد تحط خمر. بعد ما نخمروها وتطلع وتتفاعل الخميره مع بعضها، ناخذوا نقسموها كوره، مثلا نقولوا احنا 150 غرام.
1: اي
0: ونخلوها ترتاح مره اخرى.
1: قديش ترتاح تقريبا؟
0: ترتاح على قليله 4 دراجة كيكا كيكا باش تخمر، فهمتني؟ بعد نجي نحلوها شوية بالقلقال ما نجودوهاش يعني. وندهنوها بأصفر عظمة، عظمة كاملة يعني، ومعها شوية خل.
1: اي
0: ومعها كتحليق. ندهن الطابونة بتاعنا باش تجينا تلمع، ونرشوا عليها شوية كمون كحل وشوية حبة حلاوة. وندخلوها للفوق. جيب طابونة مصلي على النبي، أما راهي كدخلها للفوق يزم نار قوية.
1: أي حاضرة من الأول. أي فرنة حاضرة
0: خطر تحب نار قوية، فيسا فيسا تطلع وتنطبخ وتخرج فيسا فيسا تاكلوا عز خبز.
1: به إن شاء الله. يعطيك صحة صابرة طبعا، شكرا ليك، تسلم الأيادي، تحياتنا ليك، عيدك مبارك، كل عام وانتي حي بخير. شكرا، إلى اللقاء. هكا تقريبا وصلنا معكم نهاية مشوارنا الصباحي مستمعينا، نهاركم زين الناس كل، ربي يوفقكم ربي يحفظكم، ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، يوم سعيد للجميع، أجمل التحايا من عندي، من عند هادي الغريبي في الهندسة التقنية، فيصل على مستوى غرفة الهاتف، إلهام كنت معكم في ورود الصباح ورود السبت، زملائنا في قسم الأخبار وقسم الرياضة، نهاركم زين الناس كل، وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 9 صباحا هنا من إذاعة تطاوين. ينتظم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بعدد من المؤسسات الصحية بمختلف ولايات الجمهورية. يتواصل الإقبال على السوق التضامنية وسط مدينة مدين التي أحدثت مؤخرا في إطار مبادرة جهوية تهدف إلى الترفيع في نسق التزود والتحكم في الأسعار. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. فلعلما وافقت الحكومة الهولندية على قرار بفرض حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأثناء، طالبت كل من إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا في بيان مشترك، طالبت الاحتلال الصهيوني بإنهاء توسيعه للمستوطنات. أخيرا، هدد الحرس الثوري الإيراني بنقل الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة في حال تعرضت إيران لهجوم جديد. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد الفاصل الزميل ميلود بن هلال في القراءة اليومية لمعرض الصحافة العربية والدولية.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا أحسن، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ من صحيفة اندبندنت عربية بعنوان طوفان الأقصى وإعادة تشكيل الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط. يرى الكاتب أن المنطقة تقف أمام منعطف حاسم، إما استمرار التصعيد وصولا إلى صفقات كبرى تمس البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي الإيراني، أو الدخول في تسويات هشة تعكس حسابات القوى الكبرى خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل سباق على فرض التوازن أو إعادة إنتاج الصراع. إلى صحيفة العربي الجديد وبعنوان مروان البرغوثي قائد أم رصيد انتخابي. يرصد المقال الحضور القوي لاسم مروان البرغوثي خلال انتخابات المؤتمر الثامن لحركة فتح في رام الله، حيث بدا اسمه طاغيا في خطابات وقوائم المترشحين الذين سعوا إلى ربط أنفسهم به أو تقديم أنفسهم كامتداد لخطه السياسي والنضالي. ويطرح الكاتب تساؤلا أساسيا، هل هذا الحضور يعكس تقديرا حقيقيا للبرغوثي أم أنه تحول إلى رأس مال رمزي توظفه القوى السياسية لتعويض نقص الشرعية الشعبية لديها؟ يشير المقال إلى أن البرغوثي رغم وجوده في سجن محتل ما زال يحتفظ بصورة القائد والرمز الوطني غير الملوث بصراعات السلطة. إلى صحيفة القدس العربي بعنوان الصين وروسيا وإعادة تشكيل النظام العالمي. يرصد المقال تصاعد الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا باعتبارها محورا أساسيا في التحولات السياسية العالمية، خاصة بعد اللقاءات المتكررة بين بوتين وبينغ. ويؤكد الكاتب أن الدعم الصيني الاقتصادي والتكنولوجي كان عاملا حاسما في صمود روسيا أمام العقوبات الغربية الواسعة واستمرار الحرب، إلى جانب تعزيز قدراتها العسكرية في وقت تواجه فيه موسكو تحالفا غربيا واسعا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. ويرى الكاتب أن سياسات الولايات المتحدة خصوصا في عهد ترامب بما في ذلك الحروب التجارية ساهمت في دفع أطراف دولية نحو التقارب مع الصين. في الموضوع ذاته أشارت صحيفة لفيجارو الفرنسية إلى أنه في الوقت الذي ينظم النظام الشيوعي انفراجا حذرا مع أمريكا، جاءت روسيا لتشتد الصفوف إلى جانب عملاق آسيوي بات أكثر من أي وقت مضى عنصرا لا غنى عنه في مجهودها الحربي ضد أوكرانيا. في الختام شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين،
0: صباح الألحان مع فتر.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. تتواصل اليوم الثاني زيارة وزير السياحة سفيان الطقي لجزيرة جربة، ومن المنتظر أن يشرف على المجلس الجهوي للسياحة بمعتمدية ميدون مع زيارة لبعض المشاريع السياحية والإشراف على احتفالية خمسينية معهد التكوين في مهن السياحة. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم، بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. قامت وحدات الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية بإعدام 250 ألف قرص مخدر وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر، حسب ما جاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي. في العالم، حذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وهولندا، حذرت المحتل الصهيوني من المضي في مشروع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدة أن المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي. أخيرا، هدد الحرس الثوري الإيراني بنقل الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة في حال تعرضت إيران لهجوم جديد. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة، يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة أيام. هني وين يقول الشعور كلامه،
5: الشعر والكلام،
4: ويبعث مع الشاعر معاني سلامه،
5: صوت وغناوي
4: في بر مدلانا، وشعر موزون جيل يحيى زيانا.
5: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
6: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
4: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجات إذاعة تطاوين، مرحبا في دقة خليل، مرحبا في موعد الكلمة الأصيلة وموعد الأغنية التراثية. أهلا وسهلا بكم جميعا على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما، ساعتين مزمان مع موروثنا الشفوي الشعبي والشعري، وأيضا الحديث من خلال الاستضافات اللي بديناها على بكر السنة قبل الموسم الصيفي، ولكن فرحان بها لأنه ثم جديد على الساحة على الأقل. ضو بن سالم في الإخراج الإذاعي، أهلا وسهلا ضو، مرحبا بيك. في غرفة الهاتف خونا فيصل شوشان، حد مغريانية معكم حتى النص النهار. طبعا موضوعنا اليوم الكبر، وإن شاء الله ربي كبرنا في طاعته بكل تأكيد، ولكن قال الشاعر برشا على الكبر والشيب والعمر اللي تعدى وركيب اليوجع والظهر اللي تقوس وبرش حكيت ونذر اللي نقص. ولكن إن شاء الله يا ربي يتمم علينا فرحة العيد معاكم وينول حجيجنا الميامين قبول حجهم ومناسكهم، وإن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب جميعا. اليوم في ضيافتنا أيضا الفنانة الشابة والمطربة وصديقة البرنامج وبنتنا طبعا نجوى عمر، فرحان برشا أنها تكون بحذانا وإن شاء الله نسمعوا جديدها ونسمعوا عديد الأشياء الجميلة في المباشر. ديما كي تجي نجوى تعمل إضافة بكل تأكيد. صباح الخير يا نجوى.
7: صباح النور.
4: أهلا وسهلا بيك.
7: أهلين وسهلين بيك وبكل مستمعين إذاعة تطاوين
4: وبانوراما.
7: أكيد بانوراما.
4: بانوراما. على كل تحيل زملائنا أيضا في استوديو 14 بتونس العاصمة، وإن شاء الله نقضي مع بعضنا أجمل وأمتع اللحظات. تو أنت عاد بنت توين وليت.
7: سي خذيت الطبع.
4: خذيت الطبع طبعت. أنت ثم أصول قديمة في العائلة ديما من قبيلة جلالتها هيك.
7: أي عرش أولاد زايد اللي هو من عرش جلالته.
4: جلالته
7: هو راهو الحق حسب العروش التونسية.
4: قالوا لي
7: مش قالوا لي حسب الكتاب كتاب عروش التونسية اللي هو عم نول حسب الميموار بتاعي عرفت بلي انا اصولي من تطاوين.
4: مرحبا بك على كل في الجنوب الشرقي كله، يسعدنا انك تكون بحضانا في الاستوديو اليوم ومع جديدك ان شاء الله.
7: ان شاء الله
4: الوصية الوصية الوصية
7: إن شاء الله يا رب.
4: اليوم نوصلوا بالوصية بعد ما هيب على خويا والتونسية
7: وش نعمل
4: وش نعمل توصلنا للوصية.
7: الوصية ما هو كي تبدأ فما كبر أكيد فما وصية هيك
4: ولا ليش حتى نجبنك مع الكبر بالضبط. يا ساقي نوصيك ديما خذ النصيحة مني كما يقولوا واسأل مجرب وما تسألش طبيب بكل تأكيد. على كل الكبر تواصل معنا على 75 870 900 من عرش ضو. إيش اختارنا باش نبدو يلا

0: هذا يا هشام سلام بابور عمري ذاع وطبعا مشامه ولا وطبعا العام اللي تعدى ما يرجعش هكاك واحنا نحتفلوا بعيد الميلاد واحد. يقول الشاعر صغري مشي والكبر ها وجاني والعظم طاح وفاضت عن حزاني سنين تعدت كيف حلمه هاني واليوم نشكي للواحد الدياني الظهر قوس والخطا وخراني والشيب طل وزاد في الوجعاني.
1: الله
0: هذا الشعر ايش قال؟ انا مش انا راهو مش كلامي اما ايش خلت الكلمات. وايضا العمر يتحسب برشا كي يبدا الانسان في الغربه في الغربه. يقول الشعر ايضا في الغربه متعدي عمري ما لقيتش تدبير نبات حاير دايخ في امري رجالي الشيب صغير نبكي ودمع عيوني تجري كمثيل الغشير من بكاي عايد ناقص نظري وتعبوا المدابير.
1: الله غالب
0: الله غالب الغربة تزيد تزيد تكبر الإنسان وتشيب الإنسان. كذلك الأديب الأديب كي يغني يتعب شوية يقول أديب هالوقت يا كبر تعبة قلبة تعبة على قد ما يقول لا من يحب.
1: الله غالب مسكين.
0: غدر الزمان صابني بالغصة والكل هرب كيف الجبل جامد على بركاني. هو بركان ويهيل ويميل ولكن
1: الله غالب ما لقاش نتيجة.
0: على كل مرحبا بك نجوى واهلا وسهلا وطبعا اصدقائنا 975 900 ومرحبا بكل محاولاتكم وتحية الجروب راديو إذاعة أحباء راديو إذاعة تطاوين اللي أفردوا الموضوع يعني بشارع على صفحتهم وبرشة تو تسمعين بعد برشة محاولات وبرشة اقتراحات من المستمعين لأبيات على الكبر والوقت. الوصية هي آخر انتجاتك عمرها 5 أيام تو تقريبا
1: إن شاء الله ربي كبرنا في طاعته.
0: ربي كمان أي ما هذا الكبير وهذا الصغير وديما
1: ما زالت أي عندها 5 أيام اللي هبطت. الوصية باللي نحب نفسرها شوي راي أبار إنه خدمنا على معناها النصوص التراثية لتطاوين لأنها غنية جدا باش نحكي علميا غنية جدا بتكنيك سيرتو تكنيك دي شون
0: تقنيات الغناء
1: تقنيات الغناء. حبيت زادة نعمل أغاني معناها نصوص تراثية مصاحبة معناها بآلات موسيقية حديثة. فما كمان جات كان
0: لاحظوا
1: أي في توزيع بلمسات محمد رزقوس نحب نقدم له تحية. فما زادة كان لاحظنا فما ما بين مراوحة ما بين الذكرى والناي الكولة معناها
0: الكولة أي كانت
1: معناها حاولت إن تكون برشا معناها تكون ثم اندماج ما بين الموسيقى القديمة والموسيقى الحديثة.
0: هذا يدخل في باب الهرمنة الهرموني الكامل معناها بشكل كل متكامل ولكن ثم توزيع يعني آلات حديثة آلات قديمة وربما ربما ممكن يكون إكساء الأغنية التراثية حتى سيد. يوصل أبعد مدى
1: يعطيك صح خطر نحبه أنه روعنا تراث
0: شبابنا خاصة
1: خاصة شبابنا معناها جديد قاعد برشا يسمع في موسيقى حديثة فإن شاء الله يا ربي نالت أعجابهم. طبعا ما ننساش كلمات شاعر بسام الصقر نحب نقدم له تحية زادة ونقدم تحية الناس تطاوين الكل خاطر أنا راهي الأغنية هذه موجهة الوالدية وموجهة الوالدين الناس الكل ولكن بلمسات تطاوينية سواء كانت اللبسة وإلا المكان وإلا النصوص لأنها النصوص تطاوينية.
0: نسمعوا الوصية يلا.

0: هذه نفسية نجوى عمر يعطيك الصحة. وهنا اللي يسمعها غير اللي يشاهدها هي أغنية تسمع أكثر مما تشاهد، ولكن المشاهدة تم على الوسائط المتعددة والتيك توك والفيسبوك والإنستغرام يلزمها تكون ثم محمل يعني صورة، ولكن
1: رسالة
0: أكيد هي تكون نوصل المعاني متاعها. وإحنا على مشارف العيد طبعا
1: إن شاء الله،
0: وإن شاء الله ربي يرحم أمهاتنا اللي غادرونا، ولكن يا ما وصونا وإحنا حتى بعد فراقهم نعملوا بالوصية نتاعهم. يعني توا خمس أيام يعني إقبال كبير على ما أعتقد على اليوتيوب خاصة.
1: أي ديجا هي في خمس أيام عملت 100,000 في و600 وحاجة هيك قريب 700 جيم، غير في التيك توك أكيد في الفيسبوك الناس كل لاحظوها، معناها فما معناها فما رسالة كبيرة حتى من الشمال نلقى برشا معناها عباد قالوا لي نجوى رانا ماناش قاعدين نفهموا علاش تزيدي نا نا نا نا نا نا ذي شنو هي سيرتو في النص الدغاري اللي هو الاخراني، وهي ذيك من الخاصيه نتاع النص لانه يزيد حروف للملفوظ المغنى باش يكون على
0: على ميزان النص هذاك. طبعا هو الاغنيه للناس الكل تحمل سيئة على علاش حتى كان مش الغنى مش مفهومه. احنا موسيقيا واداء صوتي ساعات نتمايل على وتعزمنا اغنيه هنديه اغنيه تركيه ما نفهمهاش، ولكن المعنى يوصل ويتحس.
1: صحيح،
0: على كل احنا ان شاء الله موفقين، وان شاء الله يا ربي نشوفه اكثر واكثر، وخاصه توظيف الخصوصيه لانه ثم برشا من اصواتنا وبرشا من اغنياتنا القديمه التو ما تنسوش، التو ما تنفذش عليهم الغبار. ثم برشا حاجات خدمت قبل، ولكن ربما جاء وقت لي إكساها كساء جديد وترويجها. وهنا ندعوك وندعو الصقر أنه نبحث في الاتجاه هذا.
1: صحيح، خاصة أنا نلاحظ حتى في جنوبنا أكثر. معناها في الجنوب لاحظوا اللي المرأة مازالت أن الحشمة متنشوش تغني، وألور هي عندها تلعب دور كبير في معناها سواء كانت في حياتنا اليومية وإلا في الغناء.
0: عندنا برشا عندهم أصوات جميلة، ولكن
1: يقولك ما يحبوش حتى يغنوا ولا باش تسجلوا، تبقى
0: تغني في دارة. انت تقولها بربي استرا عاودي لي كنت قلت
1: لي نص الدغري ذي يمكن 3 أو 4 ساعة بر عشاء دباب الله يرحمها. تلمو ياسر شدني وقلت هذي لازمني نحضره، معناها بديت نعمل فكا اللي مش تسرع هذيك اللي تبطئ في الصوت باش النجم نعمل نانينا لينا هذيك بالكعبه بالملي باش النجم نخرج باش نحاول نخرج
0: على العسل. نعم
1: صحيح.
0: نرجع للكبر، ناري على صغري مشي وخلاني، ومنين كان يعرفني قديم انساني، ومن كان يعرفني قديم انساني، قرجومتي صدت وجتها البحة، وناري على عمري مشيت ببحة، لو كان يا عمري جديد تولي المضحك سبايك والنظر مجلي. هذا يتمنى هذا يسنون تحت ما تشوف هذا صغري مشي والكبر ها هو جاني، والحق عليا بشمل تغطاني، الشيب في راسي بداية باقص، وكل يوم ولت صحتي في النقص. أدوما شكرا عادل بلطيف لأنك تؤثث معنا الفضاء. أيضا الجروب اللي قلت عليه أحباء راديو تطاوين يقول يميمتي والكبر راك تخافي ثقلك تهزه نهزه أو نهزه يحمله كتافي. هذايا بين صابرين غريب وأخونا عادل صلحوا لبعضهم. تقول الجود سيلما هذه او سيلما او سلمى هيك كاتبه اسمها، الاسود شكيب الابيض يحب طاطا وحتى مشي للمحكمه ترضاتها.
1: طاطا شكون هذه طاطا؟
0: وطاطا وطاطا ارضا
1: طاطا
0: الشيب هو الابيض
1: ايه
0: ولا الاسود مشي للابيض يحب طاطا.
1: معناها كان شعرها اكحل ولا
0: غزاه الشيب الابيض جي الاول الاكحل قال لي رجع لي ارضي قال له برا نمشي المحك حتى معك حتى المحك ما ترضى هذا يعني. جاني خبر في القايلة بكاني قالوا صغيرة واخذ شيباني
1: طلع غالب بكاه
0: وثم اغنيات اخرى معناها تشجع على انه صغيرة تاخذ شيباني معناها في موروثنا. الكبر غمني والقلب قاعد غري وما عرفت مع اناه ريح ذري.
1: الله
0: يا صغر جاك الكبر بدل ثوبك تولي عليل وكاثرات عيوبك. هو كبير واحد برشا برشا يقول لك هذاك كبر خايف تلقاه إيه. شاد تريكينه واه ظهري اه ايدي اه ركبتي اه
1: ما والله غالب عند الكبر هو مسكين الكبر راه كي يدخل راه عنده حق يبدو رجليه شعو خطر تعب و... والله غالب حياتنا ماهيش سهلة.
0: هو الإنسان ديما مدى بيه صغير لما حالة
1: صحيح.
0: ولكن الصغير عندنا مثل شعبي يقولك الكبير ما تشد منه كان أمك وباباك البخ كل سايب لك الكرهبة اللي كبرت الجمل اللي كبر كل شيء ما تشد منه كان أمك وباباك. وهذاك علاش برشا غنيات للوالدين ديما فيها ارتباط بين الكبر والحنان والعطف الأبوي.
1: صحيح خطر إنسان ديما يقول حبينا والكرهنا ديما يغلط ساعات مع الوالدين فما عندش أول حاجة ما يلقى حد كان فرحته ولا حزنه راه باش يلقى كان والديه. والحاجة الثانية وقتاش يحس بهم وقت اللي يكبروا ويبدأ بشوي بشوي تنقصك الأهمية اللي كانوا معناها لهين بيه ويدللوا فيه وقتها يحسها معناها ديما يقولك ما تحس الحاجة كانك تضيع منك فإن شاء الله ما تضيعش منا يا ربي
0: الصحة.
1: إن شاء الله حتى كان معناها مات والدينا إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله تكون ديما معناها راضين علينا الوالدين يا رب.
0: وساعات زوج متعشرين يكبروا مع بعضهم إيش قال عليهم الشاعر عشير العمر مع الوقت يكبر كيفك واللي يحب من القلب محال كان يعيفك.
1: الله
0: أنا بليغ جدا. يقول الشاعر أيضا زود علي الكبر كان يهشم ويا سخطي ما عادش متحشم. زود علي الكبر لما طرافه وني شبحتي في الحوخ في الخوت ولا تشافه. النوم يرقد المتهني وني النوم هزات الصغيرة مني. شفت ديما أنا زيغة لازم يشوف الصغيرة. على كل هذه التنويعات وأصدقائنا المستمعين مكالمتهم على 75 870 900. جاونا تليفونات بعد شوية ناخذ الدفعة أولى من المكالمات ولكن تو باش ناخذ حما بشير وهو جاء التليفون. يلا ناخذ عندك الومضة حق اي نسيتها سمحني الفلوس هي لا ولا صحيح عندك حق انا ومضة شهرية ديما العشرة ونص ان شاء الله وبعدها نرجعوا لدق خلالة على موجات اذاعة التوين واذاعة بانوراما بكل تأكيد. نحاول انه ناري على صغري مشيمة ولا زي الزرع كل يوم ينقص حلة يا كبر عقب العمر تعبك زايد فيدا فيا بديت تصايد صعيب خطوتي منك بديتش نتمهيد.
2: إشهار تعتزم شركة اليوني المسعد يلسوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بوعلي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني يتوفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606. إشهار
0: مرحبا بكم جديد. تحية لأخونا معز بوفلغة يتابع فينا من العاصمة وعشقة الربيع تقول ليش تجبدوا في العيب صالح بيا يبداش عمره جاز فات المية.
1: العمر ماذا بينا ما نجبدوش.
0: خسارتك يا بنت ما تنهاني، خذيتي نديد سيدك وعند داني ذاني، وانا تعير فيها لخاطر خذت رجل كبير. الصغر راح والكبرها وجاني الحك كما قلنا بكري عليا بشمل تغطاني. هذه كل من عشقة الربيع اللي تصبح علينا وتقول الشيبات بانوا عقب عمري راح. على كل إن احنا من نجموش في حضرة نجم عمر ما نسموش حاجة في المباشر يعني لأصدقاء المستمعين. هدية لأصدقاء المستمعين مستمعي إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما.
1: أنا باش نهدي لهم أغنية هدية لناسنا الكل متغربين، إن شاء الله ربي يرد غربتهم بخير، وعلى خاطر العيد جانا لازم معناها مرانا ما نش نسينكم، مرانا نتفكروكم. وهذه خاصة على الميساجات على الفيسبوك بارشا قالوا لي يا نجوى عاملين حاجة للغربة، فنقول

0: يعطيك الصحة، إن شاء الله يلم غربة كل مسافر ومغترب ويرجع لعائلته. ولو أن بدينا نشوفه يعني في جنوبنا الشرقي بعض الوجوه اللي ربما روحت خصيصا للعيد والاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
1: هي تحية خاصة حب نقدمها، نقول لهم أمكم ربح حبت تقدم لكم لولادها باسم البودي ومحمد البودي ومسعود. هذه راي تحية لكم خاصة من أمكم، هي اللي حبت تقدم لكم التحية هذه. والكل متغربين إن شاء الله ربي يرد غربتكم بخير وتعملوا أوراقكم وتجوب أحذانا، رانا مستحشينكم ياسر.
0: إن شاء الله يا ربي يرد غربة كل مغترب، وخاصة اللي عنده برشا استنى في الأوراق وما نجمش يروح، أكيد متوحشين عائلاتهم برشا. نواصل معكم حما بشير يما كبرت.

0: هذا يا حما بشير، وتحية لكل مهات اللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله يا رب يعطيهم الصحة والعافية. أختنا أحلام المنومي تقول عقب عمري راح الشيب الفالي، ليام ما يزهوش كان للبهالي. مو انت قلتي انا ما اقوله بشكل هذا،
1: ان شاء الله يزهو حتى
0: يزهو الناس كله. لا يا
1: اخي
0: على تفاعل خير ان تجدوه يا اختي احلام. على كل عندنا تليفونات بدو يوصلوا ل 75 870 900. مكالمة الاولى، الو اهلا وسهلا.
2: بحر خير، صباح النور.
0: اهلا بعشيقة الربيع، مرحبا بيك. عيشك
2: ربي خليك، مرحبا
0: بيك،
2: مرحبا بالدافل معك.
0: الله يخليك
1: بيك، عيشك
2: عايشك ربي خليك.
0: ليش تجبدوا في العيب صالح بيا؟ يداش عورة جسد المية. هذا كتبت
2: يا خسارتك يا بنت ما تنهاني، خذيت يعني ديد سيدك وعمك داني. قلت لها ليش تجبدوا في العيب صالح بيا ويبداش عمرها جسد المية.
1: الله صح لسانك. الله
2: عايشك ربي خليك.
0: ايه ايه بالصوت عاد.
2: لا لا
0: هكاك هو
2: يا وما

0: الله.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. أهلا وسهلا ديما بيك يا أختي الغالية، مرحبا بيك ديما في الإضافة معنا. عايدك مبروك عشيق تربية. مكلمة موالية، يلا ناخذ مع بعضنا. ألو ألو سهلا، نهارك زين طيب؟
2: أكم طيب أسعد الأيام.
1: عايشك محمد العماري بين قردان.
2: تحية لك وتحية لضيفتك، الضيف اليوم من الوزن الثقيل.
1: من الوزن الثقيل.
0: يعيشك يعطيك ألف صحة.
1: لا عملت رجيم عملت رجيم.
0: ما زلت نتعلم منكم.
2: واضح أخوي حاتم، تحية لك وتحية كل المستمعين، تحية للفريق المتواجد معك اليوم.
1: الله يخليك. الله يخليك.
2: الكبر يعني حتى الموضوع يعني قوي شوي،
1: قوي ياسر، قوي للثقل على الركاب بس.
2: ما قال لي يا صغر ذاك الكبر لما طرفك وحتى عشير الأمر ولا عافك.
1: ما قلنا عاد ما كان كان محب تحية ما يعفاش ولو عمر مية.
2: هذا هو الحاجة تخوف شوي، باقي هو كما يقولوا فيها الله إن شاء الله كبرنا على
1: طاعته كبرنا بطاعته
2: الكبر. ولكن هو عليه الكبر يسعى على كل حال ان شاء الله يفيدنا المستمعين بحاجات يعني باهيه
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
2: ويعطيكم الصحه والتحيه بالله لكل المستمعين الاوفياء، تحيه بالله مريم الحربي،
1: تحيه لها مريم ولكل اصدقاء المستمعين
2: كل يعني المستمعين كل اللي هم يفيدونا في البرنامج.
1: اي تحيه لها ومريم من المهتمات الكريمات بالتراث في كل محطه الاذاعيه تقريبا. شكرا لك يا محمد، هذيك الصحه. مكالمه هاتكم الهاتفية تكون على 75-870-900 وذو هذا الصوت ما حاش عم نزل بعدين التعليق. قبل يعلق تكون انت خذيت يعني القيادة بيديك. على كل احنا مواصلين معاكم ومواصلين مع مساهماتكم وتحياتكم طبعا. من نجمش من حيش حمت الحشان جربة جيه من عادل عم مصطفى واخته امال وعم رؤوف واخته لطيفه واخويا نجيب واخويا انور بن حسين، يقول تحيه ليهم كل مناسبه الدق خليله والعيد ان شاء الله.
0: انا باش نقول لك حاجه.
1: قولي.
0: هو غناها الشاب سليم، اش قال؟ قال انا الوالده وصتني وقالت لي يا بنايا يا يا يا يا فردك سيبة عينك علي صحتي خانتني والكبر غمض صغر

0: هدايا
1: حلو حلو أنا.
0: واليوم واليوم صحتي كرمتني وذبال عودو رعشتي صابتني ومرار ريقي وزرستي دقتني والصغر غمى الشيء والصغر غمى الكبر زاهد شي بلا
1: عنا نبرمج وهنا حال شاب سنين تسمعين بعد إن شاء الله نرجع لمكلمتكم ألو أهلا وسهلا
2: ألو أهلا وسهلا
1: مرحبتين أهلا وسهلا بيك مرحبا بيك أختي الغالية
2: أم حليم معاك
1: مرحبا يا أم حليم بكل مستمعينا مرحبا بيك قولي يا أم حليم قولي
2: قولي يا أم حليم والله إني البرنامج حليت لقيته يمشي بس عارفة عليه حتى يمشي
1: على الكبر على الكبر أخيتي
2: على الكبر
0: على الكبر
2: بس الله كبرنا في طاعته
1: آمين يا رب العالمين
2: بس الله كبرنا في طاعته
1: آمين يا رب العالمين إن شاء الله
2: إني عظيف نتاعك ورب إن شاء الله يستره ويحفظها ويعطيها الوقت الطيب
0: إن شاء الله يا رب يعطيك ألف صحة
1: الله يخليك شكرا ليك شكرا يا أم حليم مكالمة جديدة ألو أهلا وسهلا
3: الو السلام اخويا اهلا وسهلا
1: شنو احوالك يا سي مبروك سي خليفه سي عمار عمار ثامر عمار ثامر ايه عمار ثامر
3: تحيه ليكم وتحيه للبانوراما وكل المستمعين
1: عايشك سي عمار اهلا وسهلا بيك
3: كبر لازم منه والموت لازم منها ولكن اللسان الطيب وقلبه مليان بربي يعترف بالكبر يعترف معناها بالموت ويكون قلبه مليان برب يمرق من الدنيا سلامات
1: سلامات ولك اي متفهمين
3: ولعل يتكرم ليه ربي في ولعل يتكلم ليه ربي في طرف الصحة باش ما يهزوش من تحته ومنادم حمد رديل ثم اللي يسلموا فيها عند ولده من ليل لليل يروح له باش يرقله وينظفه فهمت كل على غالب هذيك ظروف من عند ربي وهنا على كل حال الإنسان يكون في المستوى دي مع ربي ومع بعده يخرج من الدنيا لا بأس
1: اي هذا هذا هذا متفهم فيه هذا ديننا ايش يقول هذا ولا تقل لهم اف ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما
3: هذا
1: اي متفهمين ويعني احنا حتى وصايا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والحروب النجل الكبير من الامراه الكبير للصغير معناها ما نضروا وحتى الشجره ما نضروهاش
3: وثم زاد معناها امراه عمرها 20 طفله عمرها 20 لعل هي بنت الابوين لعل امها ابوها ميت وابوها واخذ رجل امراه اخرى
1: أي.
3: ومتقلق منها وثم ظروف ياسر
1: ثم ثم من يتقلق من ظناها يا حنان
3: لا
1: تي ما اي با ممكن بفعل
3: رجل امها رجل امها
1: رجل امها حاجه اخرى
3: ايه معناها العائلة ما تقلق منها هي تحاول كيفاش تتخلص من العيلة هيك وتمشي لضمن روحها في حتى كبير
1: حتى شيء
3: خذاته عمره وهو 80 وخذاته هي عمرها 20 ايش بيه هو انا عايش معاه ولا بس هنا هذه ظروف ما تدريش عليها كيفاش
1: ايه هو هو هو هو هو هيك لي عمره 80 حاجته بمرأة ولا حاجته بفرملية حاجة تبقى مرأة فأنا مليش مي بشتلها بيه تهز له وتحط له وترد له
3: هو أنا باش الطيب له
1: اي اي هذاك هو هذاك ايش نقصد
3: هذاك الهدف هذاك الهدف هو أنا عايش مع بعضنا
1: ايش الهدف الهني
3: اي ومك... وهي أختنا هذه
1: مكتوب نجوى
3: أختنا نجوى
0: يعيشك يا عمي الغالي
3: بسمع وأول مرة أول مرة سمعتها اللي هي من الجنوب وما
1: أي.
3: أنا ما سمعتش بها قبل
0: يعيشك يا عمي يعيشك
3: ايه ونحي اخونا ضو نسمعت فيه هو اللي شغل في الاذاعه
1: ايه هو اللي شغل
3: سعاد الفلالي وهيك اللي ضغطه في الشباك على اليمين
1: سلوى سلوى يعطيك الصحه

0: هذا يا سليم بالمبروك وصيت الوالد تبارك الله يعني
1: الله
0: عليه. طبعا احنا الساعة الأولى تقريبا شرفت على النهاية، مازلتوا مواصلة معنا الساعة الثانية في عشرة تلفون المستمعين، ونحكوا طبعا شوية على الانتاج ومسؤوليتك يعني في المحافظة على التراث اللون وتطوير أيضا ربما مسيرة كاملة في الجزء الثاني من حصتنا. هيب على أخويا
1: كنا عندنا
0: أول أغنية خاصة بيك نسمعوها مع بعضنا حتى موجز الحديش.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينتظم اليوم بتطاوين على غرار بقية جهات البلاد اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، مبادرة تهدف إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض العيون مع تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتحسيس بأهمية المحافظة على صحة العيون. تتواصل لليوم الثاني زيارة وزير الصحة سفيان الطقية لجزيرة جربة، ومن المنتظر أن يشرف على المجلس الجهوي للسياحة بمعتمدية ميدون مع زيارة لبعض المشاريع السياحية والإشراف على احتفالية خمسينية معهد التكوين في مهن السياحة. يتواصل الإقبال على السوق التضامنية وسط مدينة مدنين التي أحدثت مؤخرا في إطار مبادرة جهوية تهدف إلى الترفيع في نسق التزود والتحكم في الأسعار. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. دوليا، هدد الحرس الثوري الإيراني بنقل الحرب لما هو أبعد من المنطقة في حال تعرضت إيران لهجوم جديد. وصفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو استمرار إغلاق مضيق هرمز بالاضطراب الذي يعد بداية صدمة هيكلية في النظام الغذائي العالمي. في
3: بلاغات،
2: في ركن البلاغات، يعلم الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جربة ميدون العموم بانطلاق الاستقصاء العمومي لمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة سيدويكش من بلدية جربة ميدون. ويعلق مشروع المثال ببهو قصر البلدية الكائن بشارع أغير 4116 ميدون، وبالدائرة البلدية سيدويكش الكائنة بشارع السلام 4145 سيدويكش، الطريق الرئيسي الرابط بين حمت السوق والقنطرة. فعلى كل من يهمه الأمر الاطلاع على المثال وتسجيل ملاحظاته واعتراضه بدفتر الاستقصاء العمومي المفتوح للغرض والمتاح بمقر قصر البلدية والدائرة البلدية خلال أوقات العمل، أو توجيه مذكرة اعتراض بواسطة مكتوب مضمون الوصول إلى العناوين المذكورة عليه، وذلك في غضون 60 يوما بداية من نشر الإعلام بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الإلكتروني للبلدية كومين جربة ميدون .gov.tn. بهذا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
4: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فتتت بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة وياما،
6: هني وين يقول الشعور كلامة،
7: الشعر والكلامة،
6: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
7: الصوت وغناوي
6: في برامج لنا، وشعر موزون جيل يحيى

0: نرجع لكم. هذه كانت الزين المرسع لإسماعيل حطاب، أغنية ديما قديمة ولكن ما تسمعوهاش ديما، ولكن من الأغاني اللي فيها كلمة وفيها تبوع على التراثية الأصيلة الأصيلة. مرحبا بكم في دق خليلة ضوء نسينا في الخرج الإذاعي حاتم غلياني، وأيضا خونا فايس الشوشين في غرفة الهاتف، حب هدية في قاعة مراقبة البث قاعة فنية، بحضور الفنانة المطربة الشاب بنتي نجوى عمر. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك.
0: مرحبا بك. طبعا باش تسمعوك في باش نعملوا فقرة فيها ارتجال في الساعة الثانية هذه، وإن شاء الله أصدقائنا المستمعين يسمعوا. عندنا مكالمة ناخذوها باش ما نخليوش مستمعينا يستناو. ألو، أهلا وسهلا.
2: أهلا.
0: مهلتين أمي، ما شنو أحوالك؟
2: أهلا، شو أحوال ولدي؟
0: لاباس عليك.
2: ولدك بعد ماتت. بعد ماتت من هيك الكبيرة الخوية.
0: لا، اللطف عليك اللطف عليك اللطف عليك اللطف عليك.
2: والله يا ولدي حق مش بتعلم راني مالك، أنا على صدق.
0: لا لا لا بأس لا بأس، الحمد لله. الحمد لله
2: الحمد لله. أمينتك كبرت. أمينتك كبرت معاك. أسمع بل بل هذا ليه كان السعادة وليه كان ورد. هذا نقول لك راني على الكبر.
0: قولي ايه قولي.
2: هذا نقول لك على الكبر. الكبر الله يراني ليل كنت فكر حاجة من نفسهم نرعش معاك.
0: ربي كبرنا بتاعتك.
2: أمين يا ربي. لا والله ما فكتش معنا، غيرت برشا راني.
0: لا لا لا لا معنا
2: الكبر ليه القذر والهيبة.
0: اي
2: وسعوا على العمر قديش. وسعوا شيبة والله ريحت هالكلمة راني. والسر كلم تام وجاب.
0: اي
2: بس رب الله يفتح بابه.
0: امين.
1: الله
2: صلوا على النبي واصحابه
1: صلى الله
2: عليه وسلم. امك تبين السايبه ونصلي.
0: اي
2: مجرد لباد ما عاد شديد يولي. ونكبر سبحته وصلاته.
0: اي
2: يترك الايام دي فاتاته.
0: اي
2: ويفرح بايام اللي فيها جاياته.
0: اي
2: واللي خدم نظيف حتى الفراش وين مباته. يا وليدي سامحني وراني مبركها ما غلطتش معاكم الكلمة.
0: لا لا لا ما ثمك الخير.
2: اسمع قعدت نهارتها ونهارتها حد لك بيت ولا رجعتك.
0: لا وجعتك ياسر لهالدرجة.
2: وجعتني.
0: سامحيني. أنا راني فدلك والله.
2: لا لا والله
0: عزيزتك تسلك وما نيمة نقبلها. لا لا لا نفدلك يا أخويا اسمي أنا ولدك. أنا أنا أنا ولدك ودليلي على أمي.
2: إيه كيني اسمع إني معنى عبد نبغيه راني ما عادش.
0: حتى إحنا نبغوك في الله.
2: والله العظيم وسلم عليهم كله وسامحوني.
0: عايشك ميمة عايشك الله يخليك.
2: والله ما نكلمش راكم أولادي.
0: مرحبا بي. مرحبا بك كل وقت. مرحبا بك
1: إن شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يخليك لينا يا رب.
0: عايشك ميمة. شكرا لأمي فاطمة الله يخليك. مكالمة جديدة على الخط ناخذوها بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
3: سلاما وصباحا.
0: أهلا سي خليفة عبد النبي مرحبا.
3: كيف حالك خويا حادم؟ تحية إليك أنت وفريق الهندسة وأحباء الحصة وضيفاتك المتعلقة.
0: عايشك
1: يعطيك الصحة.
3: خليفة عبد النبي وذين مني.
0: مرحبا بيك. قول يا
3: سيد حاتم اسمعني، وأنا صرت ترشح المنتخب التونسي لكأس العالم. أقول كلمات خفيفة.
0: كسرنا
3: نادي وربيك بالدين القسم الثاني بقميصه هو الأسود والأصفر شيء يبقى في بالي. الأسود والليل والأصفر شموع تضيء الليالي. شيء يبقى في بالي مشهد الروح الرياضية انتصرت والمدارج مملوءة 80% بدون كراسي. وهنا تبقى حيرة سؤالي شيء يبقى في بالي. الجمهور تهجم فوق الرؤوس يرفع ومباراة بدون جمهور كطعام بدون ملح وهريسة. جمهور يشجع من يسجل ومن لا يسجل. جمهور إن كانت له خلافات داخل القاعات تدرس وتحلل. تريد منتخب بالانتصارات من الانتقادات يقلل ويسهر الليالي شيء يبقى في بالي.
0: وجواها على ابوابي.
3: كل كلمات على الحج اسمع لي.
0: اي تو من الكوره للحج يلا هيسالش.
3: قال الله تعالى الحج من استطاع اليه سبيلا فكرت في ذلك ولم أتمكن لا بجهدي ولا بأي حيلة، ذهبت إلى أهل المعرفة ودمعي تصب سيلة، قال صحيح من استطاع عليه سأبيلة، ثم سألوني هل فكرت في مسكينا وفقيرا ومريضا ويتيما فهو في حاجة إلى مالا يشفي به عذابه وغليلا، نعم ففاعل الخير حاجة في مكانه لو يذهب إلى مكة والمدينة قبلة المشرق والمغرب في العالم ليس لها مثيل، صحيح الله قال الحج من استطاع إليه سبيلا، صدق الله
1: العظيم
0: صدق الله العظيم.
3: أقول على الكبر قصة ستدرس في النص، هو يتفكر من الراكب فوق الفارس يصفق يرقص يحلم تاري يحلم طاير في الفضاء في قلب النخلة يهبط في ثمار الدجل يقص يسبح في البحر بيديه وساقيه للمي يرتس للموج يحبس، إن شاء الله لا قاعد على الكرسي يحكي في القصص، أتمنى أكثرها وكل ودعوة للمساكين ليهم لبس.
0: هذا شبيني في كل المهن
3: الحديث الباقي حبس والسلام
0: السلام سلام زخريبة يعطيك الصحة يعطيك الصحة زخريبة شكرا لك. احنا مسلين معاكم أصدقائي المستمعين، هذا تليفون آخر ناخذه مع بعضنا. ألو ألو سهلا ألو عسلامة.
4: قالت لك كبر خوفني بدالي غولة
0: غولة اي
4: ننوي ما عادش كراعي الطولة
0: اي
4: حق والكبر صارعت رجيلك تافي تنصاحبة ولا عدو يشتفي ان الكبر نحت ثلث من ميزاني تبكشت ما عادش طويل الفاني عبد الكبر ما عاد عنده هيبة وليح الغلب حتى على برقيبة
0: قالوها ايه
4: هذه قالتها جدتي الله يرحمها وينعمها جدتي مبروكة بنت الليل يعني مرة عظيمة يا سميتها العظيمة فهمت قالت في كل الأغراض قالت فهمت خاصة الكبر قالت برش حاجات غرني من مستحضرها
0: مشي
4: أم أمين معك
0: مرحبا يا أم أمين وكل مستمعين عايشك الحمد لله الحمد لله
4: أنا نحيي الفنانة نجوى الله يعطيها الصحة
1: يعيشك حبيبتي شكرا
4: على اللون تغني فيه خاصة اللون اللون مش موجود برشا خاطر سمحياتك
1: يعيشك يعطيك ألف صحة
0: يعطيك الصحة يا أمين أمين النادي لك هنا
1: أمين أمين
0: يعيشك شكرا لك يعطيك الصحة
4: الله يخليك
0: يعيشك الله يخليك مكالمة جديدة ألو أهلا وسهلا
5: ألو أخوي حاسب شنو حالك
0: أهلا بس الشريف شنو أحوالك
5: لاباس عليك أخوي
0: الحمد لله
5: والله صحة لبنينة معك صحة
0: تعطيها الصحة
1: يعيشك يا عمي الله يخليك
5: الله خذ يا الفاتحة من هذا المشوم
0: لا لا المبارك علاش مشوم
1: المبارك المبارك
0: يا شريف يا شريف
5: يا خويا ربي يعطيك الوقت الطيب وديما ان شاء الله من فوق لفوق
0: عايشك يا اجمعين ان شاء الله الله يخليك
5: جبت على الكبر الكبر ما كنا ماشيين على الكبر الكبر الكبر هذا بيحكي من الكرهين وبيحكي من الاركاب وبيحكي من الاوزان والعيون دي كل تلقى لما بعضها
0: كلها معناها تقول انت يا
5: ما قال ما عجبها على الشيب قال ضربني بكي وسبقني بشكي
0: الشيب صار هو هكا
5: ايه ما هو قال ضربني بكي وسبقني بشكي حسب المحكم ربح هو
0: ربح هو شكرا لك يعطيك الصحة يا شريف شكرا لك نهارك طيب إن شاء الله موصلين معكم مكالمة جديدة ألو ألو سهلا ألو عسلامة

0: يعطيك الصحة سيدي علي. سي علي الغندري
1: هذه هي
2: أختي نجوى يعيشك. وأنا باش نجاوبك، يعني باش نقول لك حاجة يا نبات.

0: يعطيك الصحة نجوى.
1: عليك يا
0: سيدي علي. قالت تمنيت يا صغر.
1: قلت لها يا حاتم. يا حاتم نحبك ونحب ضيوفك اللي سودوا بيك منور.
0: عايشك.
1: صلاه النبي ميزانكم وقال لكم منظم مثل الذهب معير يا حاتم.
0: الله يخليك.
2: عايشك يعطيك الصحة.
0: تمنيت يا صغر بي تولي.
1: هذه تو على الطايره.
0: اي اي اي فايق بهيشي. تمنيت يا صغر بي تولي ندير مونتي دقلة عسل مسلي.
2: الله. صراحة شاهدنا في
0: القلب.
1: كبر خايب يا الأصحاب ينزل على الأركاب شيء ثبت منادم الشاب. الكبر إذا علموا طب منين يمسين على الطب حديد بالي وكلها التراب يا حاتم. الوجه يحقاف وينزل على الأكتاف ينزل تقل مثل الدواب. مش الصور نساه للكبر خلاه هلال ودخل في ظل السحاب. القريب يولي بعيد والنوضة تكيد على كو حتى على كوب الشراب. إذا شد الوسادة يتفكر انداد الحي واللي مردون في التراب. الكبر إذا زود وطب البلح يرجع ارطب يا حاتم يشال الغراب.
0: هذيك السحس دالي
1: يخمم تظلم القبر ويبكي يتنهد يميح للصبر. إما الجنة حشاكم ولا دار العذاب. الوجه متجاعيد يلتم الوجه متجاعيد يلتم ويفرغ الفم يا حاتم. يغدي شد الوجه من احكاك من احكاك طاب. يا سامعي صلي اتقن صلاتك وخمم في زكاتك واقرأ أشقال الله دلك في الكتاب. تبع التوبة تفرح بروحك على أفعالك ورثة تبغى تسعد اختالك. أداك الله وهرب الشيطان عليك غاب.
0: الله يبعده ويخزيه. شكرا لك سيدي علي يعطيك الصحة. نهارك طيب إن شاء الله. طبعا نحن مواصلين معاكم. تليفونات موجودة ذو الأولوية للتليفونات. ألو ألو سهلا.
3: ألو
0: مرحبا.
3: السلام على باسم.
0: الحمد لله.
3: مرحبا بيك وبضيفتك.
0: أهلا يا أختي أختي مبروكة. شو أحوالك؟ لبس عليك.
3: الحمد لله. قال كبرنا ولا في الكبر عار.
0: إي.
3: نقدع في الفرص وهي بروح بيا للدار.
0: الراديو يا خالتي مبروكة ديما عندي مشكلة معاك في تليفوناتك. ديما الراديو عالي يأثر في رجع صدى. قص الراديو يسمعني من التليفون.
3: الو
0: اي مرحبا.
3: قال لي فما واحد قال في فرنسا ودز واحد يسأل على امه وباباه. قال جي لامه وباباه قال قول الاثنين ولوا ثلاثة والزرار يتفرقوا والبعاد قربوا. روح قال لأهلك لبيت ربلوا لك وقالوا لك. قال ثلاثة الاثنين ولوا ثلاثة هذاك العصان زادت للثقيل.
0: ايه العكاز.
3: والزرار اللي تفرقوا السنين. والبعاد اللي قربوا.
0: العيون.
3: العيني.
0: ايه.
3: عما تو تنقول لك على ولدي تغني. قال ما صعب علي فراقك يا مظلوم وعند الوزارة تشير بصوري. ودعت أبيادك علي علي. قليل الخبر اللي يجيني لي.
0: تبارك الله جملت وضاع. يعطيك الصحة خديم بروك. شكرا ليك. تحية ليك. تحية ليك. شكرا ليك طبعا. ولولوية قلنا التليفونات ولكن وعدناكم بفقرة في الارتجال. عبدالدرة ببريد عبد المجيد يقول غدرني الكبر والزمان قهرني وخايف على جدي الريم يفلت مني. يقول الزمان عاكس والأيام ما واتوني وحتى الخطاوي علوطاك يا دوني. يقول العمر عقب والزمان تعدى اشتهيت جدي الريم كيف نشده. غدرني الكبر والزمان قهرني وخايف على جدي الريم يفلت مني. يقول ايضا يا ريت عمري جديد يولي المضحك سبايك سبايك والشعر مجلي. تحية كوثر ذاكر. تحية لكل اصدقائنا المستمعين. نقول يا شابة عالبير الله يعينك عطشان مدة راويتني عينك. يا شابة شبو قدك عيوني بتمن وهل من واش تكوني.

ركبت البابور وغابت المدينة. بالغربة في بالي نتهنى، خليت ميمة حيرة وحزينة وحبيبة عمري تستنى. سنين الغربة مجواها، ذكرت بلادي وهواها وميمة والقعدة معاها. طول عمري الفرحة نتمنى، يا ميمة ما تنساني وقت صلاتك وتذكرني ديما بدعواتك. انتي تاجي طول حياتك ببخورك وريحة الحنة. ركبت البابور في بالي نتهنى.

نقولوا صابر على ظلمك، تعبت قلبي خايف نوجعك لو قل صبري، وطعم المرار يخبيه صدري، ونعيش الندم لو طال عمري، صابر على ظلمك تعبت قلبي.

0: جتال.
1: كثرة النهيد ما تبني جسور وساس الجدر بالفعايل، وكلام المعاني ليه سطور وماك من الغربال سايل، ومهما بنيت وعليت السور يبقى حيط الخيانة مايل. آه قداش من فارس مات مغدور، خانوه ليه كانوا الخلايل.

0: جدل.
1: خذوا خبي وما تم من الايام يا قلبي، خذوا خبي مره تضحك ومره تبكي يا قلبي. ايام شبابك غابوا غابوا احبابك، وزاد عذابك وجرح الكلام صادك، وديما عدي مصيرك للقلوب ترثي يا قلبي.

نسمة صباح ونسمة عشية ونسمة ورد ونسمة متعدية، خزرت لصاحبي قلت شنية ملايكة ولا حورية، خدت قلبي وعقلي وما رافت عليا وسرحت وحدي نتبع في من شغلتني هي. نسمة متعدية زينها وضاح، نسمة متعدية حبيتها ومعاها نرتاح، نفرح وتبلى الجراح، هي ملايكة ونسمة كل صباح.

أمك اللي كانت عليك حنينة وعانت من هم الزمان سنين، واليوم ها هي حانية في تركينة، إش درت فيها قول يا مسكين. أمك اللي كانت عليك صبورة، هي القلم والحبر والصابورة، هي قوة في الشعر هي الصورة، هي كنز للمحروم والمسكين.

يعطيك الصحة، إن شاء الله استمتعتوا أصدقائي المستمعين بالفقرة هذه اللي ماشي محضرة، أنا جيت توا وأنا ارتجال في المباشر، إن شاء الله عجبتكم. وطبعا نمشي ليش نعملها، يلا نجوا عمر.

0: ايش نعمل نجو عمر واحنا مصين معاكم دقيق ليلة ونحكوا اليوم على الكبر، ولكن الجمعة الجاية باش نحكوا على الطمع والطيشة. الطمع والطيشة يا قلب كثرت من الطمع والطيشة ما خير لك جاكلين ولا ايش
1: انت وشين
0: هذا كل هذية الطمع والطيشة الجمعة الجاية لقيت هذية ان شاء الله في دق خليل على موجة دعة التوين ودعة بانوراما. مكالمة جديدة على الخط. الو الو سهلة. الو
2: الو
0: مرحبا
2: وبيك يا سيدي.
0: الحمد لله بيسمعنا صوت.
2: شنو احوالك؟
0: لا بس الحمد لله.
2: تحية لك ولضيفتك.
0: الله يخليك
1: يعيشك يعطيك الصحة.
2: طولت علينا شوية.
0: شكون معنا قبل العدد؟
2: علي الزمزمي من حمد.
0: أهلا بسيد علي. عائلة الزمزمي عاد كبيرة. عاد
2: هي كبيرة يا سيدي، موجودة في كل بقعة
0: وغناية وشعراء. تبارك الله عليكم. الكبر
2: تحية لك وكل من يعرف علي الزمزمي.
0: تحية ليك سيد علي.
2: قلت يا صغر جاك الكبر جاك يجري والركب تنقص قعد في حجري.
0: هاي وغرد قرأك تهزة بالشمالة بالشلامة خلي بالعجل غادي.
2: ناري على صغري مشي وخلاني ومن كان يعرفني قديم انساني. درجومتي صدت وصوتي بح وناري على عمري مشي تبح.
0: هاي
2: اش بيك يا راس سيرتك مرخوفة وراسي بياض ولا صوفة
0: ولا صوفة. يعطيك الصحة.
2: برسي ما عادش دقيقك لين والكبر حتى في الرشاد يبين.
0: أمالا يعطيك الصحة سيدي.
2: راسي حكاتا نص واد أغشابو على إن كانوا باهين خيابو.
0: خايبة هذاك اللي كان باهي واللي خايبة.
2: الغالب يا أخي
0: تبديلة.
1: الغالب تبديلة خايبة.
2: إن شاء الله عليكم مبروك.
0: هذاك هنا. هذاك هنا. شكرا لك هذاك الصحة.
2: فكر.
0: شكرا لك سيدي علي وتحية لأهلنا في الحامة. مكالمة جديدة. ألو ألو وسهلا.
3: ما قلنا من وهل من واش تكوني ويا شاب شاب وكذا تقول.
0: سيدة ولزم مرحبا بيك.
3: قلت له ولد من وهلك وين واش تكون وانت المنك ندرى فير ولا قرد ولا شنة. عارف يا حاتم.
0: أي.
3: ان شاء الله ربي يعاونكم، لكن تبعتوا لي كارطه راه من قبل لا ترسموا في الاغنيه. انت
0: تو كيفاش تو سي دورا اللي يقصد دار كبيره.
3: الله يصلح فيكم في التلفزيون. ما تنسوش ابعثوا لي كارطه
0: يجي
3: ساعه ولا اربع درجه لما يصلح فيكم في التلفزيون.
0: تجيكوا بريه.
3: ان شاء الله يا اخويا انست بهالي.
0: شكرا
1: لك.
3: الله يشدها بصحة
1: يعيشك. الله يخليك.
3: والله يصلح رايكم الناس الكل وإن شاء الله عيدكم مبارك.
0: عيدكم مبارك.
3: وسلمني على حمد صولة وعلى جماعة إذاعة كاملين وعلى هالبنية هذه العزيزة.
0: يعطيك الصحة. شكرا.
1: الله يفرحك يخليك.
0: الله يخليك. شكرا لك. ومسين ناديم معاكم على تليفوناتكم 75-870-900. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو وسهلا.
4: ألو السلام عليكم محمد.
0: أهلا سيد محمد. مرحبا وكل مستمعينا بجربة. أهلا وسهلا بي.
4: الحمد لله
0: طول عمرك
4: إن شاء الله يكون
0: طول عمرك. عايش
4: من النقص في الدنيا والله. والله جيت نجري جري اليوم قلت لا قلت حول الله ان شاء الله تحصل بعدين
0: ان شاء الله. هكا معنا مرحبا بك.
4: وحبيت عندي برشا قالوا لي على الكبر والواحد اليوم جايبين البرنامج الحصه. عندي برشا نحفظ لكن ما استحضرتهمش بالاخص محمد البرابط الله يرحمه اللي يقول الامر مشى فهمت الله في المطوى. عمري مشى في المطوى زي الوقت كل يوم ينقص خطوه.
0: اي صحيح.
4: لكن طويلة قصيدة طويلة ياسر فهمت لا يقول عمل مشاب السلة فهمت لا كل يوم زي الزرع ينقص حلة. أنا أحب نفسح ذلك ما حبيت نحييكم على الأقل من طول تحصل عليكم نحييكم ونقولكم إن شاء الله كل من يسمع مصر محمد بعطة بعيدة
0: ما هو شعر قال التعد
4: عايش بالتمام والكمال فهمت لا وصاري وإخواتي وإبناتي كل من يسمع
0: مصر
4: محمد بعطة بعيدة.
0: الله يخليك. ببريد عبد المجيد قال تعدت الأيام والزمان رماني وكبرت في العمر بديت شيباني. كنا شيبنا. شكرا لك سيدي محمد. شكرا لك. هذيك الصحة. نهارك طيب إن شاء الله وموصين معكم على موجة إذاعة التوين في المباشر. مازال عن التليفون ناخذ التليفون موالي. ألو ألو سهلا.
5: السلام.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا بك.
5: تحيه ليك وتحيه للضيف. انا جوان معك.
0: الله يخليك. شكون معنا؟
5: المكالمه الاول اللي كلمتك شكون؟
0: انا ولا انت؟
5: لا لا انت في الساعه الاولى يعني.
0: ام امين حاجه كماك؟
5: لا في الساعه الاولى خلاص اول مكالمه يعني في ال...
0: الله اعلم، هو انا مخي دفدر. نسيت نسيت.
5: امال كبرت كيف ما عاد تفهم.
0: مش كان كبرت غادي من الكبر.
5: اول كمكالمه كلمتك عاشق الربيع.
0: اي
5: وهذا عاشق التراث.
0: طيب انت تضيعي فيها، انا نسخالك انت كلمتي ورجعتين.
5: لا لا لا
0: ما انا انت تحبي تلمحي على العشق، كلنا عاشقين يا بنتي بينا بينا محمد صلى الله عليه وسلم.
5: دايرين اذا كان العشاق.
0: مرحبا مرحبا عاشق التراث، مرحبا بيك.
5: تحكي على الكبر، قلت كل من كبر زايد على جد طبة ولو نقص ماشي تقول خيط الكبة.
0: ايه
5: قلت منين كنت صغيرة تسمعي، منين كنت صغير نسمع ديري زقدامي واليوم ثلب والعلف قدامي.
1: الله
5: لا منين كنت صغيرة تعسي برسانك واليوم حان ياما صحيح كانت سانك.
0: صحيح هكا لسان ما يشيبش هذاك.
5: الأركاب ثقلت والخيال السرم زي بير في عز الشراب تغرب.
1: الله
5: ما فما واحدة هي عجوز، هذه مرأة قبل كانت خيالها السمع عادة تلبس وفاطة وتو كبرت ومين يجوها بناتها وكل شيء تعرضها معنى تلقم لهم كل شيء. كبرت عاد قالت لا عاد فوطة لخيال مسقم ولا عاد صحة للبنات اللقم. قالت الأركاب والعيون خلوا بي زعما نلقى الخير في ذرية.
0: أكيد إن شاء الله كانوا صالحين تلقى فيهم الخير.
5: أكيد إن شاء الله ربي.
0: شكرا عاشق التراث يعطيك الصحة. شكرا ليك يعطيك الصحة. وطبعا يعني ما عندي ما نقول على الإضافة بتاع المستمعين، ولكن منذ حين كيتكلم المستمع علي الزمزمي من الحامة ذكرني بالشاعر الأزهر بطب الله يرحمه. اللي اللي اللي اللي كتب كلمات كي كبر ومعاش فقد البصر، غنى على الدنيا قالها الهدناك عرض وطول كيما بغينا واليوم ودعناك بري زينة، الهدناك عرض وطول وقت الغفلة وحنا ضراري صغار وانتي طفلة وكل ليلة تخرجينا في حفلة حتى على الموضوع خرجتينا لهدناك عرض وطول كيما بغينا. واليوم ودعناك المقطع ذاك اليوم ودعناك بري زينة، المقطع هذا زادوا ولده الكوني بالأزهر في الأصل كانت لهدناك عرض وطول كيما بغينا واليوم عمرة بين التركينة، يعني شاد تركينا وشي بيه. قال ما قبلهاش تصويرها في بوه، قال بدلها وحطها اليوم ودعناك بالريزين. هذا للتاريخ على كل موصلين. احنا حتى احنا معكم مع القصائد، ما عديناش قصيدة مسموعة. ثم قصيدة مسموعة يلا.

0: ذكرتي هذه ولا ما ذكرتيش؟
1: في البداية
0: في البداية دي ناديت صغري ناديها عادي حكيتي على الموضوع راسها يعني هذه من الحاجات اللي حبيت ان ناثث بها ايضا ونضيفه بها لحصتنا. مكالمة جديدة على خط ناخذها مع بعضنا. الو الو وسهلا.
2: الو
0: مرحبا.
2: هلا استحاد مش احوالك؟
0: لبس عليك.
2: لبس عليك
0: الحمد لله يا ربي. شكون معنا؟
2: طيب لميري من شانشو.
0: مرحبا يا سيد طيب وكل مستمعينا في شانشو.
1: شانشو حامة الغير
0: حامة.
2: قال لك برجاني جاب لي هدية.
0: ايه
2: قاز مريض وقت ريح
0: ان شاء الله حاجك بالسوء.
2: قديش باطي ولا حاضر بيش؟
0: لا حاضر بيش
2: جباب ولا هي سودة كله غراب وشعر بيضة ما فيهش.
0: ايه
2: وتوه ولا تلاهي كيف السوفة والوجه عام اخر شوفة عمر بنادم ديتا يوفة كنا في الدنيا معاش.
0: غنية هذه من ندري عمري قديش. ايه
2: ايش
0: قلت لك غنية هذه ما ندري.
2: اي غنية.
0: اي اي يعطيك الصحة اخوي الغالي. شكرا ليك. نهارك طيب ان شاء الله. ان شاء الله. تحية كل مستمعينا. مكالمة جديدة ناخذ قصيدة. يلا اللي انا قلت طلبت قصيدة قبيلة. يلا نقسم شوية قصايد.
3: عندي قصيدة للكبر.
0: ايه
3: الكبر في خطرة الشيابين هيك مقعدين في جنب حوش. المهم جا اربع ولا خمسة انفار مال الحوش ما عنده ولاد ولده عمر يجي 9 سنين 10 سنين دزات امه بباكو حليب وشوي زميت اعطاته لهوك الشيابين. الشيباني يحكي في قصه قبلها يحكي في قصه لان داده هوكم قاعدين في الظل وهادرز يحكي لهم في قصه. ليل جت السفره بالشاهي والفطور. المهم سكتوا هاك وطبصوا في هاك البراد الشاهي وفطروا والشيباني بيولي للقصه اللي كان يحكي فيها. والولاد قاعد ما يرجع في واحد من الشابين قاعد الشباني ما كملش طاسته بيرفع الولاد للصفر هاي. الشباني بيولي للقصة جاب واحد أخرى شوي ولاد ولده قال لا يا جدي انت راك غلطت القصة الولاد نبت حافظها سامحها مرتين ثلاثة من جد
0: ريت ركز عمال
3: ركز. قال لا يا جدي انت راك غلطت أنا مش هذه القصة اللي كنت تحكي فيها انت توا
0: ترى
3: القصة الفلانية اللي فيها كذي وكذي وكذي. استعقض الشباني يقول له جدك كبر جدك كبر والكبر فاتح دودة وراه الحياة بأيامها معدودة. الكبر فايت حدة وعمري مشي بيه الزمان تعدى ولت أفكاري حي الساف العدة ولت عظامي من اللحم مجرودة ويا مشينا في سنين الشدة من ينهو السايل نقلنا محدودة. كبر حط قيادة يقول له الكبر حط قيادة بديف الخلاخ المشي تيجر وادة بدت نوطي وقت اللي زم مكادة ولت عيوني شبحها محدودة وركبة كراعي ليه منا جبادة ودي معصاتي في جنبها مندودة. قال طقيت في 70 قالوا لي يا رجل قلت 90 70 هذه قريبة والناس كل
4: فيها.
3: قلت طقيت في 70 ودنكست كيف سبول زرع الطين وحسيت جردي في الرفوع رزين اللي قبل ديما مخلتي مغرودة وقاد عزايا القرن بالسنتين في بر خالي واسع المهمودة. يقول له وين المعيشة سهالت يا وليدي؟ يقول له وين المعيشة سهالت؟ هاه الحيابة هالحوية مالت زمان نفرح وكان البحاير سالت وكل حد يبدأ الحرث على المجهودة ويبدأ عشانه بين زوز ومزامط وكل حد يشبع لثني عبودة. يلا عشنا حياة الشدة يا ولدي عشنا حياة الشدة ولا عمل فيها لا معاش عدة واللي الحق عشاه ما يتغدى وبالعام ما يبدل دبش جرودة وداير الرملة والفراش مخدة ولكن سليم السو من حردودة. ما نعرف

0: اما فيها برشا جو برشا ربوخ بصورة شعرية جديدة ان شاء الله اكيد باش تنال اعجابكم يا رب.
1: اكيد باش تهبطها قبل الموسم الصيفي
0: ان شاء الله. اي
1: قبل نهاية
0: في القريب العاجل ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله ان شاء الله بعد العيد. بعد العيد
0: بعد العيد
1: بعد العيد
0: نقولوها بعد العيد ما عرفوش وقتاش بالضبط.
1: ان شاء الله ان شاء الله موفقة ان شاء الله. وانا سعيد جدا باستضافتك اليوم ان شاء الله.
0: يعطيك الف صحة انت زاد على الاستضافة.
1: ليك بسام الصقر طبعا وكل الاصدقاء المستمعين اللي فرحوا بيك وطبعا دردرك كل جديد مرحبا.
0: يعطيك الصحة.
1: مو كلمة جديدة نخذوها مع بعضنا. ألو أهلا وسهلا.
2: أهلا استخير خوي حسن.
1: نهارك طيب أغر ما فيه الشر.
2: عايش ضحى جيتو بس نجوى والفريق العمل معك.
1: عايشك ضحى من الحامة. يلا
2: أي والله من بدي البرنامج وين نطلب.
1: انا الحمد لله ما كملش البرنامج وتحسن عليك وتحصلت علينا.
2: عندي خواطر.
1: قولي
2: قولي الشيب في راسي ظهر يلمع وكبر على صور بدي يتصمع. ساعات نبدأ صاربة ونغني وساعات يبدأ العمر رايح مني.
1: اي
2: صايبة وفراغ ليدي كيدو ونقصم العمر مش يزيدو.
1: اي
2: قال جمتي صدت وجتها بحة وناري على صوري مشي تبحة.
1: اي
2: ناري على صوري مشي وخلاني ومن كاني عرفني قديم من ثاني.
1: اي
2: ناري على صوري مشي وسلفت ولا درت بي الخير لا سلفت. اختار الشباب يضاع لي في المطوى وكل يوم زي البعد ينقص خطوة. كل فاتني والجيل الاخر فتة ولا براس المال لا فايدة. لا رتاب والصحة مشوفي مرة والعمر زي الجرد راح تهر. الصور مشي والكبر هاه وجاني ولحق علي بشمل تغطاني. يا نفس قبل الكبر باري لديرك الشيب والتخمام وتفاكيرك. يا كبر مديت رختام اكبرها بديت مشتي تثقال على موعرها. الصغر مشي والكبر جاني يجري وشد ركبتي نقص قعد في حجري. يا صغر جاك الكبر لما طرافك وحتى عشير العمر ولا يعافك. ضاعوا أيام العز والياليهم طاح سنون الكل تنضحك بيهم. شبح نقص والعرس جا متعلي وناديت صغري ما بغاش يولي. ناري على عمري مشيت تلفت ولا درت بيه الخير لا سلفت.
1: مضمان
2: العمر عندي ساعة وكأني لجيت ولا مشيت فوق القاع. الله يقهر الكبر كيف ما قهرني سكن والدي من غير ما شاورني. الهدمية طول وعرض كيف ما بغينا واليوم بينا معمر التركينة. الموت كاينة وفي القبر بين الدوني ونرغب أيامي قبل ما يفوتوني.
1: صح شكرا لك يا ضحى. شكرا لك يعطيك الصحة. طبعا نكتفي بهذا القدر من مكالمة. آخر مكالمة يلا ميسيرش آخر مكالمة. ألو أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا أهلا وسهلا بيك.
3: وبيك تحية ليك وتحية ضيفتك أختي نجوى.
1: أهلا مريم. أهلا
3: تحية كل المستمعين.
1: مرحبا يا مريم. مرحبا بيك.
3: هي عايشك الله يسترع.
1: من ذو حال مريم زوز من حامة.
3: مريم من حامة
0: شرفوا بالحامة البيء.
3: هي عايشك الله يسترك.
0: هي عايشك
3: ما شاء الله عليك. هات انت ده.
1: قولي يا مريم. قول.
3: قلت لك نقول يا ريت يما الكبر ما سماش والصغر راهي فترة بتتعدى والحباب في الضيق ما تلقاش وفي القلب يما يركبوا لك غدة ويقولوا كبير وما يسواش وكيف الجمال صعبت عليه الردة وحرثة بدابور وما قدريش ومن بعد ما كان الجبل يهدى ويا ناس تنسوا الكبير عليش وفي طيحته ما لقاش ايد تشدة. ألو
1: ايه نسمع فيك.
0: الله عليك. الله
1: اديك الصحة يا مريم. اديك الصحة.
3: يعيشك وربي. تحية لاختي زينة وتحية لكل الفنانين والشعراء والمستمعين واهلنا ومالينا كل من يسمع الإذاعة وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: عيدكم مبروك. يعيشك الله يخليك. شكرا لك. يعيشك
3: جيت في آخر وقت.
1: مرحبا بك في كل وقت. يعيشك الله يخليك. شكرا لك. يعطيك الصحة. مسك الختام. شنو تحب تقول لجمهورك؟ شنو كلمة ختام ليك؟
0: نحب أول حاجة نقدم تحية ليك أنت ولكافة جنود الخفاء اللي تعبوا معنا اليوم. نحب نقدم تحية لناسي وأحبابي الكل اللي تبعوا فيا من جنوبها شمالها تونس كاملة. نحب نشكر عائلتي وأهلي وناسي اللي تعبين معايا ونقول لهم إن شاء الله يا ربي راهم مازال برشا حاجات جديدة وإن شاء الله يا ربي ديما نجوى ترفع لكم روسكم وتتشرفوا إن بنتكم ويعطيك الصحة.

0: شكرا
1: حاتم خويا, ان شاء الله يا ربي ربي يخليك, وان شاء الله نعيدوا ديما فرحانين وزهيين وتعم الفرحه على كل تراب الجمهوريه
0: ان شاء الله يا ربي, وحج يعني مقبول لحجيجنا ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: يا ربي يا كريم. شكرا لكم الناس الكل على الوفاء والاهتمام. طبعا الجمعه الجايه نحكي في موضوع الطمع والطيشة, وما خير لك جاكلين ولا
1: عيش
0: عيش خير زعما. على كل الجواب اللي نكتشفه الجمعة الجاية إن شاء الله. أجمل تحية ذو بن سنة في الإخراج الإذاعي, فيصل الشيخ في قناة 3 في حاتم غريان, كلكم شاهية طيبة للجميع, إلى اللقاء.

يا حوس سيدي اليوم فيك الحوسة ومنا قعد لي جبت وكبوسة وقعد حصانا وزر وبرنوسة وحوليه أبيض كيف وجهه ناير توحشت سيدي نحضنا ونبوسة نشاكيه ونحاكيه.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: منتصف النهار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. مجلس جهوي للسياحة يعقد اليوم بمعتمدية ميدون بإشراف وزير السياحة. الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين يدعو مربي الماشية ميسورية الحل بالجهة للمساهمة في توفير أضاحي العيد لفائدة العائلات محدودة الدخل. وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى. دوليا ترامب يلوح بالضربة الأخيرة في إيران، وطهران تهدد بنقل الحرب إلى ما هو أبعد. إلى تفاصيل النشرة. أشرف وزير السياحة سفيان تقية بحضور والي مدنين على إمضاء اتفاقيات شراكة بين بلدية جربة ميدون وعدد من الوحدات السياحية ضمن مشروع الرعاية الخضراء الذي يهدف إلى تحسين الوضع البيئي بالجهة السياحية بالوجهة السياحية بجربة بجزيرة جربة استعدادا للموسم السياحي الصيفي. مدير عام المصالح المشتركة بوزارة السياحة يحيى الشواشي يضيف في متابعة لخميس بوطن.
4: اليوم زيارة السيد وزير السياحة في إطار الاستعداد للموسم السياحي 2026 وحث كل الأطراف المتداخلة لإنجاح الموسم السياحي بما فيهم إمضاء الاتفاقيات مع القطاع الخاص حول برنامج الرعاية الخضراء، اللي تعرفوا هذا البرنامج بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي يوفر مؤهلات بيئية للمناطق السياحية. والرعاية الخضراء برنامج مشروع يعنى بتهيئة مناطق خضراء للاستضافة واستقبال السائح التونسي والأجنبي واستدامة القطاع، باعتبار أنه الوجهة السياحية جربة ولاية مدنين الكل باعتبارها أنها في انتظار صدور أمر تصنيف ثلاثة بلديات أخرى ضمن قائمة البلديات السياحية اللي هم من مدنين وسيدي مخلوف وبغرارة، فإنه تصبح الولاية ككل ولاية سياحية بامتياز.
3: وفي معتمدية جرجيس أقرت وزارة السياحة التدخل في مشروع تهيئة المدرج السياحي بالفسحة الشاطئية سانجو بعد أن تستكمل بلدية جرجيس الملف الفني لهذا المشروع. مدير عام المصالح المشتركة بوزارة السياحة يحيى الشواشي يتحدث من جديد.
4: المشروع بالنسبة لمشروع مدرج سانجو، أنه سيد الوزير وعد باش ينفذ البرنامج هذا. الأمر اللي عطل يمكن تنفيذه ولا من الحاجات هي عدم استكمال الملف الفني يمكن من قبل البلديات، وثانيا انه البلدية اعتمدت على إجراء يمكن هو فيه إجراء إشكال متعلق بتوفير الاعتمادات اللي وباش تحدثنا مع الكاتب العام البلدية باش يقدم لنا المشروع والخاصيات الفنية وكل الملف الفني والتقني للمشروع، ونعرضه إن شاء الله على اللجان المختصة، وبقدرة ربي إنه يتنفذ المشروع في أسرع وقت ويعطي صبغة تنموية أخرى للمدينة.
3: هذا ويشرف وزير السياحة بقاعة الاجتماعات ببلدية جربة على فعاليات المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين بحضور كل المتدخلين في القطاع السياحي. وفي سياق متصل، من المنتظر أن يشرف وزير السياحة خلال زيارته لولاية مدنين على احتفالية 50 معهد التكوين في مهن السياحة بجربة، الذي احتضن بهذه المناسبة مناظرة دولية في الطبخ يستعرضها عقبة غداوي مدير المعهد للزميلة لميا بن غالي.
5: يحتضن معهد التكوين في مهن السياحة بجربة اليوم 22 مايو 2026 حفل اختتام المناظرة الدولية في فن الطبخ جوستو ديسي التي تجمع كل من تونس فرنسا اليونان وإيطاليا، والمنظمة في إطار الشراكة بين وكالة التكوين في مهن السياحة والمعهد الفرنسي. يشارك في هذه التظاهرة 18 شابا من متكوني اختصاص الطبخ في أجواء تجمع بين الإبداع الابتكار وروح التبادل الثقافي. الهدف الأساسي من تنظيم مثل هذه التظاهرات هو تعزيز تبادل الخبرات والتقارب بين الشباب المتوسطي، إلى جانب تثمين الكفاءة المهنية لدى متكوني المؤسسة الفرعية التابعة لوكالة التكوين في مهن السياحة.
3: إلى تطوين أين انتظم اليوم على غرار بقية جهات البلاد اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، مبادرة تهدف إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض العيون مع تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتحسيس بأهمية المحافظة على صحة العيون. المدير الجهوي للصحة بتطوين عمر بوعون يضيف في متابعة منها الزميل سعيد العكروت.
1: ينظم اليوم المستشفى الجهوي بتطوين على سائر المستشفيات الأخرى وأقسام طب العيون اليوم الوطني الثاني لجراحة ماء العين، هذا بالتنسيق بطبيعة مركزي بإشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع جمعية وان داي وان دري. إدارة الصحية بالمستشفى الجهوي بتطوين ما مش مقصرين، تم اليوم برمجة 20 عملية صلى الله عليه وفقهم صلاة وقود السلامة للناس كله يستند نور البصر، هي نعمة كبيرة عند ربي سبحانه وتعالى. انطلقت العمليات الحمد لله يا ربي، مع الناس إشكاليات كبيرة، مع الناس تنقل مرضى البرة. هذا اليوم الثاني إن شاء الله ثم أيام أخرى. برنامج هذا كل يهدف إلى التقليص من قوائم الانتظار، كما يعرفوا الناس الكل ماء العين ما يعرف بالكاتاراكت ولت موجودة برشة بفضل التقصي. هذا التقصي جدا تحسن بالجداب بالجداب. عملنا أول في المستشفى الجهوي في ماي يوم الوطني الأول، عملنا عديد الحملات الأخرى وما زالت الحملات متواصلة بحول الله، وإن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل.
3: دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطوين مربية الماشية ميسوري الحال بالجهة للمساهمة في توفير أضاحي العيد لفائدة العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند، وذلك ترسيخا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي. عبد العزيز الحربي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطوين يضيف في متابعة منها الزميل سعيد العكروت.
6: بمناسبة عيد الأضحى على الأبواب وفي إطار المادة التضامنية، أصدر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطوين بلاغ لكافة الفلاحين ولكافة منظورين لمادة المساعدة في إطار المادة التضامنية لمساعدة السلطة في تغطية ذوي الحاجة. قرر الاتحاد إصدار هذا البلاغ لفلاحتنا واللي احنا فلاحتنا نتدلل عليها مش هذه المناسبة الأولى، في مناسبة رمضان، في مناسبة العودة المدرسية، في عديد المناسبات، كما احنا ندافع على الفلاح وعلى مصالحه وعلى الأعلاف، وعلى في نفس الوقت فلاحتنا رغم متجاوبين ومتعاونين وفي الإطار هذا باش نسعينا باش نلمدوا أكثر ما يمكن من عدد أضاحي ونمدوا بهم السلطة اللي هي الولاية على رأس السلطة، والولاية هي اللي تتكفل بتوزيع هذه الأضاحي على الناس المحتاجة وعلى اللي في حاجة منها لضحيات وغير قادرين بشرحهم.
3: وطنيا، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي أمس في تصريح إعلامي على هامش تنظيم رحلة جوية من مطار تونس قرطاج تضم 243 مهاجرا غير نظامي من جنسية إيفوارية أن عمليات العودة الطوعية انطلقت مطلع شهر جويلية من السنة الماضية، وأن البرنامج الذي أطلقته الوزارة يأتي في إطار التدخل الإنساني لفائدة المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مذكرا بأنه مكن أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي من العودة إلى بلدانهم. أفادت وزارة الصحة اليوم السبت أن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من مايو الجاري قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد. وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك أنها كانت من بين الدول التي ساهمت في دفع هذا التوجه الدولي، إيمانا بأن التشخيص المتخصص يجب أن يكون أقرب إلى المواطن أينما كان لا حكرا على المدن الكبرى. ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعزز دور الصحة الرقمية والطب عن بعد في تقليص الفوارق بين الجهات وتسريع التشخيص وتحسين فرص العلاج، وهو خطوة جديدة نحو صحة أكثر عدلا أكثر قربا وأكثر إنسانية. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من بداية من اليوم إلى غاية الفاتح من جوان القادم 2026 برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وقع الترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال نفس الفترة. دعاء دوليا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة سبت أن مستشفيات القطاع استقبلت 8 شهداء و29 مصابا خلال الساعات 48 الماضية، في حين قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران قد أحرزت تقدما طفيفا. في الأثناء نقل مراسل موقع أكسيوس عن مصدر أمني باكستاني أن القائد العام للجيش الباكستاني يسافر إلى طهران في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء سيبحث في زيارته للصين اليوم المبادرة المشتركة التي قدمت في وقت سابق لإنهاء الحرب. ونقل موقع أكسيوس عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي أن ترامب طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة يمكنه بعدها إعلان النصر وإنهاء الحرب. من جهته هدد الحرس الثوري الإيراني بنقل الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة في حال تعرضت إيران لهجوم جديد. وقال الحرس في بيان إن إيران لم تستخدم خلال الحرب الأخيرة كل قدراتها في الرد، مبينا أنه إذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب الإقليمية التي جرى التحذير منها لن تبقى هذه المرة ضمن حدود المنطقة بل ستتجاوزها. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام، ويقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية على بعد حوالي 3 كيلومترات ونصف الكيلومتر جنوب المسجد النبوي. يرتبط مسجد قباء بتاريخ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث كان أول مكان ينزل فيه عند وصوله إلى المدينة هو قباء، وهناك وضع بنفسه حجر الأساس لهذا المسجد المبارك. بني مسجد قباء في السنة الأولى من الهجرة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في بنائه، وكان بمثابة نواة للمجتمع الإسلامي الجديد. يمتاز المسجد بتصميمه المعماري الإسلامي الفريد، وقد مر بعدة توسيعات وتحديثات على مر العصور بدءا من عهد الخلافة الراشدة وحتى العهد السعودي، حيث شهد في السنوات الأخيرة توسعة شاملة مع الحفاظ على طابعه الروحي والتاريخي. يحتوي المسجد واليوم على ساحات واسعة ومرافق متطورة للزوار والمصلين، ويستقبل آلاف المسلمين يوميا خاصة خلال مواسم الحج والعمرة لما له من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين. يمثل مسجد قباء رمزا للوحدة والتأسيس، ويجسد روح التضامن والتقوى في الدين الإسلامي، وهو شاهد حي على بداية عصر جديد في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو كذلك مقصد روحي لكل من يزور المدينة المنورة.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: نعود تبوع.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة تتويج،
2: نعود تتبوع.

0: إذاعة تطوين
1: نعود الضوء
2: شقيت سحاري وبرور انفركس في اللي يسفي غليلي

معذورون سهرا طول الليل. قالوا لي هالرمال مشهور

يومك من حسب خطواتي واللي يعرضني نحكي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أشرف وزير السياحة سفيان الطقية بحضور ولي مدنين على إمضاء اتفاقيات شراكة بين بلدية جرب ميدون وعدد من الوحدات السياحية ضمن مشروع الرعاية الخضراء الذي يهدف إلى تحسين الوضع البيئي بالوجهة السياحية بجزيرة جربة استعدادا للموسم السياحي الصيفي. ينتظم اليوم بتطاوين على غرار بقية جهات البلاد اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، مبادرة تهدف إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض العيون مع تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتحسيس بأهمية المحافظة على صحة العيون. أفادت وزارة الصحة اليوم السبت أن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من مايو الجاري قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد. دوليا، قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الأزمة المالية الراهنة باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية بما يشمل المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 هجري ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
4: إذاعة جمهورية العراق من بغداد تقدم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدبا ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، رحلة فكر. الفيلسوف مدني صالح.
5: الفلسفة ليست برجا عاجيا بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
4: رحلة فكر، رحلة فكر. الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: أي زمن اعتاد فيه الناس أن يروا الفلسفة في كتب غامضة ومصطلحات معقدة، ظهر رجل عراقي حملها إلى المقاهي وأجلسها بين الناس، وخلط أسئلتها العميقة بضحكة صافية ونكتة ذكية. هو الأستاذ والمفكر مدني صالح، فيلسوف أدرك أن الحكمة لا تكتمل إلا إذا ابتسمت، وأن الضحك أحيانا أعمق من ألف كتاب. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين محطات حياته، نقرأ أفكاره ونستمع إلى صوته وهو يحاورنا من بين السطور.
1: بدأت من قرية صغيرة لا يعرفها موظف البريد ولا تمر بها الخرائط. كنت أرى الدنيا أوسع من بيتنا الطيني، وأطرح أسئلة غريبة. سألت أمي يوما: لماذا لا نطير مثل الطيور؟ فقالت: اذهب ونم، غدا ستذهب إلى المدرسة وتعرف. لكن المدرسة لم تجب، الفلسفة هي التي أجابت، أو بالأحرى زادت الأسئلة.
0: إذن أسئلتك لم تنتهي بعد.
1: لو انتهت الأسئلة لانتهت الحياة. درست الفلسفة لكنني لم أردها حبيسة الكتب والمكتبات، أردتها أن تنزل إلى الشارع، إلى الناس، إلى المقهى، حتى إلى طاولة بائع الفول. كتبت عن سقراط وأرسطو، وفي الصفحة نفسها كتبت عن إبريق الشاي وبائع الجبن.
0: وهذا الأسلوب هو ما جعل الناس يحبونك؟
1: لم أرد أن يحبني الناس، أردت أن يحبوا الفلسفة، أن يعرفوا أن الفلسفة ليست مصطلحات معقدة، بل هي ضحكة، سؤال، حوار، نكتة عابرة تحمل فكرة عميقة.
0: وكيف تختصر رسالتك في الحياة؟
1: بسيطة، لا تخف من السؤال ولا تخجل من الضحك، كلاهما فلسفة، لكن الضحك أحيانا أعمق من كل كتب الفلاسفة.
0: سوسن فرحان إحدى طلبة فيلسوفنا تحدثت قائلة:
2: كنت أجلس في الصف الأخير ليس لأني كسولة، بل لأنني كنت أريد أن أراه من بعيد، كأن النظر إليه من مسافة يمنحك فرصة لاكتشافه أكثر. في أول محاضرة سألني: ما الفلسفة بالنسبة لك؟ قلت بخجل: علم الأسئلة الكبيرة. ابتسم وأجاب: والحياة؟ سكت، فمد يده إلى كتاب على الطاولة وقال: الحياة أن تتعلم كيف تسأل السؤال الصغير قبل الكبير. كنا نخرج من محاضرته ونحن نحمل أكثر من فكرة وأكثر من شك، لكنه كان يقول: الشك بداية الإيمان بالفكر. أتذكر يوم سقطت ساعة جيبه على الأرض، أمسكتها بسرعة وركضت نحوه، لكنه ضحك وقال: احتفظي بها، ستذكرك أن الوقت لا ينتظر أحدا، لكن الفكرة ينتظرك دائما.
0: مزج بين العمق الفلسفي وروح الدعابة العراقية. كان يرى أن الفلسفة ليست حكرا على الأكاديميين، بل يجب أن تكون جزءا من الحياة اليومية. دمج اللغة الأدبية مع الطابع النقدي، فكان يكتب بأسلوب فيه سخرية لطيفة وفكاهة ذكية. أعد الضحك أداة فلسفية قادرة على كشف زيف الأفكار أو تناقضها. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع، أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد، متحدثا.
3: مدني صالح واحد من المفكرين والفلاسفة العراقيين اللي جمع بين الفلسفة والأدب، وتميز بأسلوبه الخاص الذي مزج بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية الساخرة والموحية. هو طبعا درس الفلسفة في جامعة بغداد وأكمل دراسات العليا في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة. بعد ذلك عمل الرجل أستاذا للفلسفة في جامعة بغداد كلية الآداب لسنوات طويلة، وكان له أثر بارز في تكوين أجيال من طلاب الفكر والفلسفة. الحقيقة يعني إذا أردنا نتكلم عن مميزات وصفات هذا المفكر والفيلسوف العراقي، فهو من أبرز الأصوات التي حاولت تقريب الفلسفة إلى الناس بأسلوب ممتع وشيق. ونحن نعرف تماما أن الفلاسفة لهم أماكنهم الخاصة وأبراجهم العاجية ولغتهم التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها، لكنه كسر هذا الحقيقة، كسر هذا الجدار وهذه الحواجز، وبدأ ينشر هذه الفلسفة بطريقة مبسطة يستطيع الإنسان غير المتخصص أن يفهمها. على الرغم من أن كتاباته مليئة بالرموز والإشارات الشعرية، حيث كان يجمع بين التفكير الفلسفي والكتابة الأدبية. وكما نعرف احنا كنا نتابع في ذلك الوقت، كان ينشر في الصحف اليومية مقالاته النقدية التأملية، وفعلا كان حينما يقرأه مثلا الشاعر أو يقرأه القاص أو يقرأه الناقد العادي، يقرأ مادته أو مقالته يفهم كل ما يكتب. على الرغم من أن المقالة التي يكتبها مدني صالح مليئة بهذه الرموز وهذه الأفكار الفلسفية، ولكن لغته لغة مبسطة يستطيع أن يفهمها غير المتخصص كما أسلفنا. فضلا عن كل ذلك، عرف هذا الرجل بسخريته اللاذعة وقدرته على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي بلغة فلسفية ساخرة. كان يرفض الجمود الأكاديمي ويؤمن بأن الفلسفة يجب أن تعاش في الحياة اليومية، لا أن تبقى حبيسة قاعات الدرس. وهذا بالحقيقة طبقه في حياته اليومية تطبيقا رائعا وملموسا. كلنا كنا نشاهده حينما يجلس في المقهى، مثلا مقهى حسن عجمي، بين الكثير من زملائه من كبار النقاد والروائيين والشعراء، ويتحدث معهم، وحوله طبعا الكثير من طلابه المعجبين به والمتابعين للكثير من طروحاته الفلسفية.
0: كان مدني صالح أكثر من أستاذ فلسفة، كان مدرسة في الحياة. لم يكن يعلمك لتجيب عن الأسئلة، بل يعلمك كيف تصنع أسئلتك الخاصة. في حضرته تتحول القاعة إلى مختبر للعقول، وأحيانا كان يكسر القواعد كلها ليصنع درسا لا ينسى. ومن بين كل الحكايات التي يرويها طلابه، هناك واحدة بقيت في الذاكرة ترويها سوسن.
2: في يوم الامتحان وزع علينا الأوراق، كانت الأسئلة عميقة لا إجابات جاهزة لها. جلست أنظر إلى الورقة، لم أكتب شيئا. اقترب مني، نظر إلى الورقة الفارغة، ثم قال بهدوء: أحيانا الصمت هو الإجابة الأصدق. جلس بجانبي وأكمل: لكن الصمت لا يسمع إلا إذا عرفت كيف تملئه بالفكر. لم يخصم من درجتي، لكنه جعلني أفهم أن الامتحان ليس ما على الورقة، بل ما في عقلك وقلبك. غادر أستاذنا القاعة منذ سنوات، لكنه لم يغادر عقولنا وقلوبنا. كلما واجهت سؤالا صعبا في الحياة أسمع صوته يهمس: فكر ولا تتسرع في الإجابة. تعلمت منه أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل طريقة للعيش، للنظر إلى العالم بعين صادقة، والصمت الذي يحمل الإجابات الأكثر صدقا. شكرا لك لأنك علمتني أن أكون طالبة طوال حياتي.
1: أنا مدني صالح، ولدت في قرية صغيرة لا يعرفها الجغرافيون إلا إذا ضلوا الطريق. أول ما فتحت عيني على الدنيا رأيت أمي تخبز وأبي يزرع وجيراني يضحكون رغم الفقر. كنت صغيرا لكن عقلي كان مشغولا بأسئلة أكبر من عمري. كبرت ودخلت الجامعة أدرس الفلسفة. قالوا لي: الفلسفة صعبة. قلت: وهل الحياة سهلة؟ أحببت سقراط لأنه كان يسأل، وأحببت أرسطو لأنه كان يدون، لكنني أحببت العراقية لأنه يمزج السؤال بالنكتة. كتبت كثيرا، مرة عن بيت الحكمة، ومرة عن الضحك والبكاء، ومرة عن أشياء لا يكتب عنها الفلاسفة أحيانا، مثل القوري، الشاي، الشارع. كنت أؤمن أن الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل هي بسطة على الرصيف يمر بها كل الناس. في الجامعة لم أكن أستاذا بقدر ما كنت طالبا بين طلابي، أتعلم منهم كما يتعلمون مني. أحيانا يظنون أنني أمزح، لكن في المزاح نصف الحقيقة والنصف الآخر

0: جامعة هناك من يدرس ليشرح المادة، وهناك من يدرس ليوقظ العقول. مدني صالح لم يكن مجرد أستاذ فلسفة، بل كان رمزا للفكر الحي وصديقا للطلاب وزميلا للزملاء. كل كلمة يقولها وكل ابتسامة يشاركها كانت تحمل درسا في الحياة، درسا لا يكتب في الكتب ولا يحفظ في الاختبارات. واليوم سنجلس مع زميله صادق حاتم لنستمع إلى شهادته عن الرجل الذي غير طريقة التفكير والعيش، وعلم كل من حوله معنى أن تكون طالبا دائما.
1: أتذكر ذات يوم دخلت القاعة متأخرا قليلا، لكنه لم يوبخ أحدا، جلس بهدوء ورفع عينيه نحوي فقط كأنها دعوة صامتة للتأمل. جلس الطلاب وبدأ الحديث عن الفلسفة، لكن بطريقة لم أسمعها من قبل. لم يكن مجرد شرح نظريات، بل كان يغرس التساؤلات. قال بصوت منخفض لكنه صارخ في أثره: لا تبحثوا عن الإجابات فقط، ابحثوا عن الطريق الذي يقودكم إليها. أحد الطلاب الذي كان يخشى المشاركة رفع رأسه وقال: لكن كيف نعرف أن الطريق صحيح؟ ابتسم مدني صالح وقال: لن تعرفوه إلا عندما تسيرون فيه، وعندما تتوقفون لتفكروا بما تعلمتم. بعد المحاضرة خرج الطلاب وهم مختلفون، أكثر فضولا وأكثر شغفا، حتى أنا زميله. شعرت أن كل يوم أمضي معه هو درس جديد في الحياة والفكر. رحل مدني صالح عن هذه القاعات، لكن حضوره ما زال معنا في كل محاضرة، في كل فكرة جديدة، في كل سؤال يطرح نفسه نسمع صوته يهمس: فكروا، استكشفوا، ولا تتوقفوا عند الإجابات السهلة. لقد علمنا أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل حياة تعاش وعقل ينمى وقلب يفتح على العالم. وسأظل ممتنا له دائما لأنه جعلنا طلابا حتى بعد أن أصبحنا زملاء.
2: لم أختر أن أكون فيلسوفا، أنا فقط اخترت أن أطرح السؤال حتى لو لم أجد الجواب. ورحلت، لكنني تركت لكم وصية بسيطة: لا تأخذوا الحياة بجدية مفرطة، لأن الضحك أحيانا أكثر فلسفة. هناك من يتكلم بعبارات غامضة، وهناك من يكتب بأسلوب جاف، لكن قلما نجد من يخلط الفلسفة بنكهة الشاي البغدادي ويرش عليها ابتسامة ساخرة.
0: ضيفنا اليوم ليس حاضرا بجسده، لكنه حاضر بأفكاره، بكتبه، وبضحكته التي جعلت الفلسفة أقرب إلى الناس. اليوم نسافر إلى حياة مدني صالح، فتحدثنا سوسن قائلة:
3: دخلت القاعة متأخرة، كان يجلس خلف الطاولة، عيناه تلاحقاني لا بعين الأستاذ الغاضب، بل بعين الأب الذي يسأل: أين كنت؟ جلست فابتسم وقال أمام الجميع: أحيانا التأخر عن الوقت ليس خطأ، بل الخطأ أن تتأخر عن نفسك. تلك الجملة أربكتني أكثر من أي سؤال فلسفي، كأنها مرآة وضعت أمام حياتي. بعد المحاضرة لحقته إلى الممر. سألته: كيف أعرف أنني لا أتأخر عن نفسي؟ أجاب: حين يكون فكرك أسرع من خوفك، أنت في الوقت المناسب. ذلك اليوم لم أتعلم درسا في الفلسفة، بل تعلمت درسا في العيش.
0: ولد مدني صالح عام 1932 في قرية صغيرة في محافظة الأنبار، هناك حيث الأرض طينية والسماء مفتوحة على أحلام الأطفال. بدأ مدني رحلته بأسئلة أدهشت الكبار. كان يسأل: لماذا نعمل في النهار وننام في الليل؟ ولماذا لا تضحك الحيوانات؟ لم يكن يعرف أن هذه الأسئلة هي البذور الأولى لرحلة فلسفية طويلة. انتقل مدني إلى بغداد ليدرس الفلسفة في جامعة بغداد، وتدرج حتى حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذا فيها. لكنه لم يكن أستاذا عاديا، كان يدخل القاعة بابتسامة ويبدأ المحاضرة بحكاية أو طرفة، ثم ينزلق بسلاسة إلى أعقد المفاهيم الفلسفية. الدكتور مؤنس عمار الراوي أستاذ الفلسفة في جامعة النهرين متحدثا:
4: هو ليس مع فكرة الحضور والغياب، كانت فكرة يعني ملزمة في يعني أنه ينبغي أن الأستاذ يسجل الحضور والغياب. وأتذكر أنه من الممكن أن تخرج خارج القاعة وكأنه لا يراك، ولذلك ويتغاضى عن تصرفات صبيانية مثل هذه إن فعلها أحد الطلبة، ويفعلوها مرات يعني. اثنين، هو يعني ميزته أنه يترك بصمة في ذاكرة طلبته، سواء على مستوى الأداء يعني التعابير الجسد، أو سواء على مستوى الحكمة التي يمتلكها. أنا أحيانا كتبت أكثر من إشارة مقال عن أستاذنا: حكيم أكثر من كونه فيلسوف، بمعنى أنه يعطيك زبدة أو لب ما يريد قوله في كلمة واحدة أو في جملة واحدة. نشرت دار الشؤون الثقافية في زمن النظام السابق كتاب كتيب صغير له اسمه ما بعد الطوفان، يعني تنبأ بهذا الوضع وما نصل إليه في هذا الوضع، يعني أنه من ضمن عباراته أن لربما سيأتي يوما شخص ما يصعد إلى خارج الكرة الأرضية فيهدد كل بشر، يهدد كل الكرة الأرضية بنفيها. وحدث ما حدث يعني شخص مثل أسامة بن لادن أو البغدادي أو داعش أو وحتى ترامب، وما يتعلق أيضا بالثقافة الأورو أمريكية يسميها أو روبن كروزوية. دانيال دوفو يقول لك شخصية اسمه فرايدي اللي هو ويا روبنسون كروزو، روبنسون كروزو يمثل الكولينيال الغرب المسلم، فرايدي يمثل هذا العربي المسلم اللي هو روبنسون كروزو يصنع له صورته، وفرايدي يصدق أن هذه الصورة هي صورته الحقيقية التي لم يرسمها هو وإنما رسمها من هو الغربي. الآن نحن كلنا مثلا نتحدث عن أن الغرب روحاني والشرق مادي، وهذه الفكرة سادت باعتبار أن الأديان ظهرت في بلاد الشرق، ولكن على مستوى السلوك الاجتماعي والإنسان هذا لا يوجد أدلة أكدها على أن هناك طابع خاص روحاني لدينا وهناك طابع خاص مادي لدى الغرب.
0: كان يقول لطلابه: الفلسفة ليست أسئلة في الامتحان، الفلسفة سؤال في الحياة. كتب مدني صالح مقالات وكتبا أصبحت علامات في الفلسفة العراقية، منها بيت الحكمة الجديد، الضحك والبكاء، وفيزياء الكلام. فيها كان يمزج بين سقراط وأرسطو، وبين بائع الشاي على ناصية الشارع. كان يؤمن أن الضحك فلسفة، وأن النكتة الذكية قد تحمل من الحكمة ما لا تحمله الصفحات الكثيرة. عودة إلى الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع قائلا:
5: كان الرجل رحمه الله من أكثر المفكرين العراقيين حضورا في الوسط الثقافي في السبعينيات وحتى التسعينيات، جمع حوله تلامذة ومحبين بسبب شخصيته الكاريزمية وأسلوبه المختلف، مثل حالة خاصة في الفلسفة العراقية. على خلاف كثير من المفكرين العراقيين، لم يلجأ مدني صالح إلى لغة جامدة أو مصطلحات معقدة مغلقة لا يستطيع أن يفهمها أحد، بل كتب بلغة مدهشة قريبة من القارئ، مشبعة بالصور البلاغية والرموز والاستعارات. وكما أسلفت طبعا، فقد استخدم مدني صالح السخرية اللاذعة كأداة فلسفية في الواقع السياسي الاجتماعي بعمق، لكنه أخفاه في عباءة الفكاهة والتهكم، على الرغم من هو يعني شكله كأنه وجه متجهم أو غاضب أو حزين، ولكنه يحمل في داخله روحا شفافة وجميلة وتواقة إلى التحرر والانطلاق.
0: ونحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث كنا مع سيرة الفيلسوف والمفكر العراقي مدني صالح وفلسفته التي تجاوزت الكتب إلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى قلوب وعقول الناس. هذا الرجل ترك بصمة واضحة في عقول وقلوب طلابه وزملائه، والذي جسد الفلسفة ليس فقط في الكتب، بل في كل كلمة وفي كل لحظة عاشها مع من حوله. نتمنى أن يظل صوت مدني يهمس فيكم، وأن تستمروا في التساؤل والتفكير والعيش بفلسفة كما علمنا هو، بابتسامة وسؤال ونكتة عابرة تحمل حكمة عميقة.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
6: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدبا ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
2: الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
6: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: على علوش مقربت كي العروس ذيق دعمورة بالعروس حرحر فك الحبل ولبز مباركون وخلي الحوم الكل عليه الدور عرفتوه شكون؟ علوش زودة انت زودة اخلط عليه ادخل على السيت علوش زودة .com 10 على الاشهر الربح من عند زودة وان شاء الله عيدكم مبروك. اشهار
1: ملاعب وأهداف

0: كذا. أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ملاعب وأهداف. ملاعب وأهداف اليوم إن شاء الله مباشرة من قاعة مدنين، القاعة المغطاة بمدنين، لقاء مهم جدا لفريق أولمبيك مدنين لكرة اليد أمام سبورتينغ غرومباليا، لقاء قبل جولتين من نهاية الموسم الرياضي في كرة اليد الوطني باش، جولة 15 اليوم نادي أولمبيك مدنين سبورتينغ غرومباليا، لقاء إن شاء الله لما لا اليوم إن شاء الله مع الانتصار، انتصار فريق أولمبيك مدنين في هذا اللقاء يحقق الصعود للوطنية ليف مباشرة. إذن إن شاء الله باش نعيش أجواء القاعة اليوم من قاعة مدنين القاعة المغطاة، إذن نقل مباشر لهذا اللقاء إن شاء الله اللي باش يكون انطلاقا من الساعة الثانية، والمتابعة على موجات إذاعة تطاوين في ملاعب وأهداف. النقل اليوم إن شاء الله للزملاء عبد الكريم الحمدي و مصطفى الناجح إن شاء الله باش يكون هو ثنائي في التعليق على هذه المباراة، مباراة نادي أولمبيك مدنين لكرة اليد سبورتينغ غرومباليا، وإن شاء الله تكون الفرحة اليوم قبل جولتين من نهاية الموسم. الأجواء كي توصلكم من قاعة مدنين، جماهير إن شاء الله اللي باش تكون حاضرة بأعداد غفيرة، هي حاليا حاضرة بأعداد غفيرة لكن أكيد باش تتزايد من هنا إلى حدود الساعة الثانية مع موعد انطلاقة المباراة. مباراة نذكر كرة اليد إذن اليوم الجولة 15 الوطني باء لكرة اليد قبل جولتين من نهاية الموسم، وقد تكون مباراة الموسم لفريق أولمبيك مدنين. باش ننطلق بالأنغام إلى حين يجهز الزملاء من قاعة مدنين، الزملاء اللي باش يكونوا في التغطية اليوم على مستوى النقل والتصريحات ما قبل المباراة. بعد شوي إن شاء الله الزملاء عبد الكريم الحمدي ومصطفى الناجح. حاضرين الزملاء مصطفى ناجح وعبد الكريم الحمدي مباشرة من القاعة الاستجوابات ما قبل.
1: الجيلاني بن ضو عبد الكريم الحمدي، يعني اليوم في حفل في قاعة مدنين سنواكب الدور نجم نقولوا الجولة 15، وهذه المباراة هامة جدا لنادي أولمبيك مدنين للعودة للرابطة المحترفة الأولى نجم نقولوا للوطني لكرة اليد. معي مباشرة المدرب السيد نور الدين الحاجي، طبعا في محدين الحاجي في هذه المباراة اليوم، بالتأكيد أنه عرس كبير اليوم في هذه القاعة، نحب نشوفه كرة يد مميزة
2: إن شاء الله. نوع جماهير أولمبيك مدنين مرحبا صاحب إذاعة تطاوين على حضورهم وتشجيعهم للجهة الشمال الجنوب بصفة عامة، نشكرهم كي هما كي إذاعة تطاوين في هذه النقطة. مباراة مش نقولوا مصيرية، ما نقولوا مباراة نحب نحقق بها الأمل نتاعنا والأهداف نتاعنا. جمعية عندها هدف نتاعها هي الحصول على المرتبة الأولى، رئيس النادي خيبة الموسم المفارط يحب يتوجه صعود رسميا في المرتبة الأولى باش يأكد أنه لا نظام بطولة قديم ونظام بطولة جديد. إن شاء الله احنا ربي نحبوا كل ماتشوات الموجودة كلها في مدنين فيكتوار، نحترموا الفريق المنافس فريق ممتاز جدا، لقينا مع بعض الصعوبات الاكستيريور، إن شاء الله نحقوا الهدفين اللي هو انتصار، وشاركوا بعض العناصر مالجري اللي عندنا بعض الغيابات.
1: بالتوفيق ان شاء الله. عبد الكريم اليوم باش نغيروا الاختصاص كره اليد اليوم مش في كره القدم، معك ضيف من سبورتينغ غرومباليا.
3: شكرا مصطفى، بالتاكيد دائما في خدمه الرياضه بمختلف اختصاصاتها. اولمبيك مدين وفرحه الاولمبيك في كره القدم تمت، في انتظار فرحة كرة اليد القاعة المغطاة، ومباراة مهمة ضد منافس محترم جدا يجينا من غرومباليا جمعية غرومباليا. السيد عاطف بن قاسم مدرب الفريق، سيد عاطف مرحبا بك.
4: مرحبا بك، عايشك ومشكور فريق أولمبيك مدنين على حسن الاستضافة.
3: سيد عاطف اليوم مباراة صحيح مهمة لفريق غرومباليا، لكن الأهم لأولمبيك مدنين اللي من سنوات يلعب لاجل الصعود، يظهر لي اليوم يعني مباراه باش تكون احتفاليه، سواء انتصر فيها فريق غرومباليا اللي تشبث بلعب مباراه البراج او اولمبيك مدنين اللي يلعب لاجل الصعود.
4: بالطبيعه فريق اولمبيك مدنين يظهر لي عدى عام محترم جدا، وكان عام ناوي معناتها يستحق زاد باش يطلع، هلا غالب معناتها ظروف يذولي حكمت سنة معناتها خدم على روح وتبارك الله معناتها خدمة انترينور وخدمة هيئة وجمهور وكل شيء معناتها بالمناسبة هذه نبارك لهم معناتها بالصعود نتاعهم نبارك لهم لا خاطر لا معناتها هما حسابيا طلعوا معناتها فهمتني حسابيا طلعوا معناتها اوكي احنا شباب جرومبيليا هذول معناتها ما زالوا لنا تروى ماتش مستحقين انسى الماتش معناتها باش نضمنوا البراج كلاسي 5 اوكي اليوم الله غالب معناتها غيابات معناتها كانوا لكن جايين وجايين معناتها بيان سور وجايين باش ننتصروا وجايين باش نلعبوا كره الكوره كما لعبنا في الالي معناتها ورغم اللي معناتها عملنا اونتام خايبه مع فريق اولمبيك مدنين وكل شيء لكن بعد زيمي تون اون ريكوبيري و الحمد لله معناتها ربحنا بالاخر
3: شكرا لك شكرا مدرب الشبيب الرياضي بجروبالي يعطيك الصحه بالحظ ولا توفيق ان شاء الله سي عمر عبد الحفيظ مدرب نادي اولمبيك مدنين من اجتهد واساب رئيس اليوم مدرب رئيس قلت من اجتهد واساب فله اجران ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد عملوا لك عندكم اجر واحد اثنين هذول باش يتم الاجر وباش تكون الفرحه ان شاء الله ولا اجر مضاعف بالسعود سي عمر يعني مجهود كبير ونتصور انه الفرحه اللي باش تختتم بهذه المباراه والاجواء اللي في قاعه مدنين تخلي الفرحه عارمه مدنينيه من كره القدم الى كره اليد.
5: الحمد لله هو توفيق من عند ربي. اليوم انا رئيس اولمبيك مدني لكره اليد غدوه يجي شكون اخر يكمل المشوار الحمد لله ربي وفقنا خدمنا خدمه باهيه ان شاء الله ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب ونكملوا سنين الاجر الثاني اللي حكيت عليه وباذن الله نفرحوا الجمهور الباهي نتاعنا جمهورنا السمح اللي ديما يعاضد فينا ويتنقل معانا بحول الله ان شاء الله ربي يوفقنا اليوم بالانتصار ونحتفلوا ان شاء الله ونشيخوا المدنينيه كل وهذا الواجب بتاعنا اولمبيك مدنين ديما الى الامام ربي جيبنا في الصواب اولمبيك مدنين وراها رجال وراها المدنينيه وراها المحبين وراها برشا ناس تحب مدنين الحمد لله ربي يوفقنا عاونونا الناس كل ربي جابنا في الصواب باذن الله سنين باذن الله الصعود الوطني باذن الله عن جداره وربي وفقنا باذن الله بارك الله فيكم اذاعه تطاوين
3: مازلنا باش نزيدوا نسالوك على الموسم كيفاش كان يعني بين الامور الفنيه بين ثلاث مدربين امور اداريه امور ماليه كيفاش تعدى الموسم هذا؟
5: والله الحمد لله شوف هي كما اي جمعيه معناها مدرب وفق ما وفقش بارك الله فيهم سي عبد الرزاق الناصر يرحم والديه سي منجي مشهور بارك الله فيه تو مع سي محي الدين الحاجي الحمد لله لقينا ليكيليبر الناس كل وقفت مع بعضها كل واحد يكمل الخدمه اللي بدا بها زميله الامور الفنيه لاباس الحمد لله عندنا من خيره اللاعبين الامور الاداريه الحمد لله هيئه ما شاء الله واقفه سوليدار الناس كلها مع بعضها نحكيوا في الشقيقه والرقيقه ربي جابنا في الصواب وان شاء الله باذن الله هذا كل راه توفيق من عند ربي واحنا رانا نكملوا في العمل هذا باذن الله احنا نحبوا مدنين وان شاء الله الناس كل تحب مدنين تقف معها تو في الظرف هذا وباذن الله نفرحوا الناس كل المدنيه كل
3: كيف نقولوا كره اليد في الجنوب الشرقي نقولوا نادي اولمبيك مدنين نقولوا جماهير يعني تبع في كره اليد يعني كل واحد وغرامه اولمبيك مدنين في السنوات الاخيره لو انه مش غريب عليها ولكن في السنوات الاخيره ازداد عدد جماهيرها وحضورها في قاعه مدنين.
5: الحمد لله انا كره اليد في مدنين راهي محسوبه اللعبه رقم واحد هي كره القدم راهو مع بعضهم صحيح مع بعضهم معناها كيما نقولوا مغرومين بكره القدم مغرومين ثم ناس مغرومه تجي كان كره اليد الحمد لله جماهير باهيه عرض مزيان اليوم ان شاء الله تو تشوفوا الجمهور ان شاء الله من بعد الناس كلها تشجع لاخر دقيقه للستين دقيقه والحمد لله احنا رانا لهنا قاعدين نخدموا في جمعيتنا بقلب ورب قاعدين نتعاونوا الناس كل الجمهور رجال اعمال مسيرين هيئه مديره لاعبين اطار فني سلطات جهويه سلطات محليه الحمد لله رب العالمين هذا نتاج ثمره عمل عامين عملوا ما وفقناش ربي الحمد لله نجحنا في حاجات وفشلنا في حاجات سنين باذن الله ربي وفقنا مع انه رانا فشلنا في حاجات والحمد لله اما باذن الله الصعود باش يكون من نصيب اولمبيك مدنين كره اليد.
3: فرحه اخرى ان شاء الله وحديث اخر بعد المباراه ان شاء الله معك سي عمر نعيش مع بعضنا فرحه صعود نادي اولمبيك مدنين لكره اليد الوطني اليف بالتوفيق ان شاء الله للفريق اللي بعد شويه ان شاء الله ينطلق في المباراه اللي باش تكون عبر موجاتنا واذاعه تطاوين نتصور شريك سي عمر هذا الموسم على غير الموسم الفارطه مع نادي اولمبيك مدنين لكره اليد.
5: أكيد هذا ما شكوش فيه، إذاعة تطوين هذيك إذاعة الجنوب، لإذاعة الأم هذيك اللي عشنا عليها وتربينا عليها الحمد لله. كما أنتم تقدموا في برودوي دسم ما شاء الله عليكم، احنا نعطيكم مادة باهية وكرة مزيانة إن شاء الله، وأحلى مستمعين إذاعة تطوين. بارك الله فيكم الإطار التقني واللوجستيك بتاعكم موش سهل، معناها خدمة راي جبارة تخدموا فيها. كنتم مع كرة القدم الجمعة اللي فاتت، اليوم إن شاء الله مع كرة اليد، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
3: مش اختصاص آخر يجي في مدنية، خلنا نفرح معك
5: إن شاء الله بإذن الله، احنا كله نزيد عام تزيد الاختصاصات إن شاء الله، ربي يوفقنا وبارك الله فيكم على العمل ومجهود التام. شكرا شكرا،
1: يعطيك الصحة. تكريم، الشيء الملفت في هذه القاعة هو الحضور العائلي، يعني الجماهير من كل الأصناف، يعني نساء رجال أطفال، هذا اللي يعطي نكهة كبيرة لهذا العرس الكروي اللي يعطيه أكثر واحد من رموز كرة اليد في مدينة السيد سامي حمرون، يظهر لي أجواء مميزة جدا.
6: والله الحمد لله الساعة قبل على بعد ثلاث سنوات أولمبيك مدنين يعود إلى القسم الوطني، أجواء ممتازة، أجواء كعادة، أجواء قاعة مدنين معروفة، وظهر لي كان معناها موسم مليء بالنجاحات سواء كانت في كرة اليد ولا في كرة القدم، ولاية مدنين ومدنين تحديدا سنة راهنت على صعود فريق كرة اليد وفريق كرة القدم، ووفقنا ربي والحمد لله، معناها هذا كل بخدمة الرجال
1: إن شاء الله. الرجال والوقفة هذه تتواصل، نحب نشوفوا أولمبيك مدين في البوديوم على شلاف في الوطنية.
6: إيه هو معناه باش نوصل معناه الشيء هذا، يراه كان مجهود جبار من الهيئة المديرة، مجهود معناه لا يستهان به، جميع الأطراف كانت مساهمة، وظهر لي المناسبة هذه مناسبة احتفالية باش يكونوا الناس كل واحد ياخو حقه، من سواء كانت هي مديرة ولا لاعبين ولا جمهور، وكذلك السلطات الجهوية والسلطات المحلية. بلدية مدنين كانت في الموعد في معناها دعم النادي، والسيد والي مدنين نوجه له تحية شكر خاصة في وقوفه مع جميع الجمعيات في ولاية مدنين، لكن تحديدا وخصوصا أولمبيك مدنين لكرة اليد وأولمبيك مدنين لكرة القدم. الحمد لله إن شاء الله رجعنا تو لمكاننا الأصلي، لكن راهو الرجوع راهو تنتظرنا برشا تحديات وبرشا صعوبات، إن شاء الله نتلافوا الصعوبات هذه، راهو موسم قادم موسم سعيد.
1: نفرحوا مع نادي أولمبيك مدنين اليوم، وبعد المباراة إن شاء الله نمشيو لمرحلة أخرى اللي هي ما بعد الصعود.
6: أكيد هي فرحة راهي ننتظرها حقيقة في كرة اليد، خاصة الموسم الفارط كانت مقابلة الحاسمة ضد بنزرت، ما كناش معناها في نهارنا
1: على كل تعلموا منها.
6: أكيد واللي الشيء اللي خلى الناس كلها لآخر لحظة، رغم اللي راهو معناها حسابيا أولمبيك مدنين ضمن الرجوع متاعها للوطني، لكن الرهان اللي حطته الهيئة المديرة وحطوه لاعبي أولمبيك مدنين هو كون أولمبيك مدنين لكرة اليد يكون بطل المجموعة هذه. وما يفوتناش زادة باش نشكر السيد كريم الهلالي وجميع أعضاء المكتب الجامعي
1: اللي كانوا عضو المكتب الجامعي زادة، لأنه واحد من اللي خدموا كرة القدم لكرة اليد في مدنين، بالتأكيد دعم معنوي كبير.
6: أكيد الجامعة التونسية دعم لجميع الجمعيات، وأولمبيك مدنين معناها كانت من الجمعيات اللي يشملها الدعم هذا، وإن شاء الله إن شاء الله فما بالنسبة لكرة اليد في الجنوب الشرقي فما مفاجأة في الأفق إن شاء الله من هنا بعد الجلسة الانتخابية.
1: بعد المباراة نعرفوها
6: لا
1: ناخذ سكوب.
6: كان بعد الجلسة العامة الانتخابية إن شاء الله معناها الجمعيات تحط ثقتها في المكتب اللي باش ترشح القوائم، ترشحت البارح زوز قوائم، إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله كرة اليد في الجنوب الشرقي ترجع لمكانها الأصلي، ونرجع نشوفه تطاوين في الذكور والإناث وزرزيس خاصة في الإناث. وما يفوتنيش فما جمعية أخرى اليوم عندها مقابلة حاسمة اللي هي سبورتينج جربة وضد أولمبيك المكنين. كرة اليد في الجنوب راهي عندها مكانة خاصة، كرة اليد في الجنوب الشرقي راهي عندها مكانة خاصة لدى المكتب الجامعي.
1: إن شاء الله بالتوفيق، شكرا ليك. تتواصل اللقاءات. عبد الكريم حمدي نحيلك الكلمة.
3: شكرا مصطفى. أبرز غياب في تشكيلة نادي أولمبيك مدنين اليوم سخرة الدفاع أنيس بن يوسف، يعني للإصابة أنيس غايب ان شاء الله سلامات انيس بالتاكيد مش باش تكون حاضر على الميدان ولكن بالمشاعر نتاعك وبالقلب نتاعك حاضر مع جمعيتك اولمبيك مدني.
7: الحمد لله قبل كل شيء نشكر مستمعين راديو تطاوين، مرحبا بالناس الكل. اليوم عرس كروي في مدنين، انتصار ولا غير انتصار اليوم باش اصحابي ان شاء الله نحققوا المبتغى متاعنا، معناتها نرجع ان شاء الله نقولوا نرجع مش نطلع للوطني. مدنين تسحق مرتبة باهية ان شاء الله. اليوم كنت غايب معناتها يعني مدة اسبوع، اما حاضر معهم بالقلب اخواتي هذوما اصحابي، عشنا احلى ايامات مع بعضنا، عازمين ان شاء الله ان كل حاطين انا باش يوفقوا ان شاء الله يوفقنا ربي ويوصلوا معناتها المدنين لبلاصتها والحمد لله على كل وكاو.
3: شكرا لك، شكرا وبالتوفيق، وان شاء الله نفرحوا مع بعضنا ان شاء الله معناتها المباراه. سيد نضال بن حميد من رجال الخفاء في نادي اولمبيك مدنين لكره اليد، الكاتب العام من مواسم يعني مع الفريق بالارقام بالهوامش. سيد نضال مرحبا بك عبر موجات اذاعه تطاوين في يوم فرحه، يوم احتفال، يعني شعور نتصور مضاعف، شعور الصعود وشعور انه الثمره تنجح، انه العمل في الاخير يكلل بالنجاح.
8: الحمد لله، مرحبا بكم، مرحبا باذاعه تطاوين في مدنين، واذاعه تطاوين حتى عام الاول في نهايه الموسم في اللحظات الاخيره اللي خسرناه على غالب كانت حاضره، والحمد لله فهمت بعد ما ضيعنا عام الاول الطلوع رجعنا على البلاصه، رجعنا نخدموا برئاسه الاخ عمر عبد الحفيظ والهيئه المديره والهيئه الدعم، ونجحنا باش نعملوا فريق ممتاز وحققنا نتائج طيبه. نشكر الناس اللي خدمت معانا واللي كملت، نشكر ونحب سنين اليوم قد نهدي الصعود للجمهور اللي عام الاول ما فرحش به، ونعدوهم ان شاء الله في المواسم القادمه تكون الاولمبيك في الليل والحمد لله.
3: باهي، ثم يظهر لي ثم تتويج ولا ثم تكريم
8: يروح الصاله الاخضر بالراجح.

0: حاضر في كرة اليد سي مصباح، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: وبيك عايشك سي كريم وسي مصطفى وكل الاخوه اللي متواجدين هنا، يعطيكم الصحه. معناها الاهتمام بالرياضات الجماعيه مش كان كره قدم، زاد الهون علاقتنا اكيد علاقه امتداد جغرافي، سيدي مخلوف ولا مدنين هي جهه واحده. الرياضه زاد في تونس ما نجم نكونوا كان من الناس اللي تدعموا الرياضه مهما كان نوعها، سواء رياضات جماعيه ولا فرديه. والهوند تقاليد كبيره في مدنين، والناس كلها نحبوا ان مدنين ترجع معناها لاياماتها في الهوند، وان شاء الله لما لا نشوفوها مع ليكيبات الكبار. وسنة عام ممتاز زاد كيف عملوا، ولا الغالب ما توجوش بالصعود، سنة ان شاء الله يكون صعود حليفهم. جينا نحبوا نفرحوا معاهم، نكرموهم على المجهودات اللي عملوها في الجهه. هم اكيد ياثروا في الصغار وياثروا في شباب تونس كما ناثروا احنا، من نجمو كان يكونوا سند ليهم ونعاونوهم.
2: المصباح سمحني عبد الكريم، هي بادرة طيبة جدا منك وللأمانة لقطة تذكر فتشكر، ولكن وين هذا سيدي مخلوف؟ وين من تعدد الاختصاصات؟ حكينا في الاوف، لكن في الاون نحبوا نسمعوها منك.
1: ان شاء الله والله، علاش لا، هو حتى سي سامي عضو مكتب الجامعي والله حكينا مع بعضنا انه يكون ثم بيبينير نتاع هون في سيدي مخلوف، نظرا حتى على البنية الجسدية للشباب الجهه. ان شاء الله لما لا، على نركز رواحنا في الفوت قبل كل شيء، وعندنا فرع ملاكمه نشيط زاده. ان شاء الله لما لا في القريب العاجل يكون ثم بيبينيير في الهوند، وتكون معناها الدعم الفئات الشابه نتاع اولمبيك مدنين لكره اليد.
2: سي مصباح رياضي بامتياز، شكرا لك على حضورك. سي عبد الكريم، بالتاكيد انه الجلسه او المباريات مثل هذه ما تكون الا بتنظيم جيد من مدير المركب سيد خليل الكسيكسي، وبالمناسبة نحيوه ونحيو الإطار العام اللي معاه على حسن الاستعداد لمثل هذه المباريات.
3: حاجك بارك الله فيكم، مرحبا بإذاعة طويل. اليوم كنا حاضرين سواء كرة قدم سواء كرة يد، كل شيء كل الظروف كلها ملائمة، كلها ظروف كلها متاحة. إن شاء الله اليوم نكملوا بالذي صار، وان شاء الله ناسيونال ان شاء الله وطني با ان شاء الله، وان شاء الله مثلا ديما افراح سوا في مدنين وسوا في تطاوين.
2: من خلالك انت نحيي كافه العاملين، القاعه هذه شنو ينقصها باش تولي في الوطني
3: ان شاء الله؟ القاعه هذه فيها 500,000 دينار، فرصت لنا 500,000 دينار من الوزاره كقاعه الرياضه وكقاعه الملاكمه، رزوا لها 500,000 دينار، وان شاء الله باش عن قريب تنطلق الاشغال، باش نشوفوا فيها اناره جديده، نشوفوا فيها بالسيارات الجدد، نشوفوا في الصاله الملاكمه كيف اناره وكل شيء جديد، وبالسيارات يليقوا بمقام اولمبيك مدني ان شاء الله.
2: شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق ليك ولاولمبيك مدني في هذا الموعد الاستثنائي. عبد الكريم، موعد استثنائي رباب، كذلك ساده المستمعين، في قاعه مدني التي بدات يعني تمتلئ والجمهور غفير. كما امس سيد عمر عبد الحفيظ يقول لي انه الجمهور ديما متواجد، نشوفه في العائلات، نشوفه في الاطفال، واغرام كبير بكره اليد في اولمبيك مدين لكره اليد، وكذلك في هذه الربوع من بين الفرق المميزه في كره اليد في ربوع الجنوب الشرقي.
0: وهو كذلك مصطفى، باش نرصد تفاعل كرة القدم مع كرة اليد من خلال السيد منصور يحيى أمين مال نادي أولمبيك مدين. الفرحة في كرة القدم تمت، في انتظار فرحة أخرى في كرة اليد سي منصور؟
4: إن شاء الله يا أخويا، بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله يا أخويا الفرحة فرحتين اليوم، وإن شاء الله ما تكتمل فرحة أحباء أولمبيك مدين إلا بصعود كرة القدم وكرة اليد، وبحول الله الصعود هذا باش يكون آخر نقولوا إحنا،
0: مش اخر، نتصور اول درجه باش يكون في الوطن في القسم الوطني
4: الاقسام السفلى هذه، وان شاء الله من حسن
0: اخر موسم في هذا القسم، انا
4: اخر موسم في هذا القسم السفلى، وان شاء الله من حسن الاحسن. ونشكر اذاعه تطاوين على المواكبه لكره القدم.
0: طبعا هذا دورنا يعني اعلامي انه نفرحوا مع فرق الجنوب الشرقي. منصور، بين كره القدم وكره اليد، يعني كيفاش شفت حضور جماهير نادي اولمبيك مدنين؟
4: ان شاء الله حضور اكيد، انا الجمعيات هذه تعيش جنب الجماهير، والجماهير هي المساند الاول والسند الاول للجمعيه، وان شاء الله ديما الحضور بكثافه هكا، وان شاء الله ديما نفرحوهم كره قدم وكره يد.
0: شكرا لك سيما.

0: سوري يعطيك الصحة. يعني أجواء كبيرة مصفى في قاعة مدين في مركب صلاح الدين بن حميدة بمدين، أجواء كبرى ممكن قبل انطلاقة المباراة اللي هي في حدود الساعة الثانية، يعني قبل خمس دقائق نعطي الكلمة لرباب لترش حتى ناخذ مكاننا في التعليق إن شاء الله، ونكونوا حاضرين في الوصف ولا تعليق على مباراة أولمبيك مدين والشباب الرياضي بكرومبان.
1: شكرا لك عبد الكريم، شكرا مصطفى. أكيد هذه أجواء القاعة قبل انطلاقة المباراة. نذكر نادي أولمبيك مدين لكرة اليد في استضافة سبورتينغ كرومبان ضمن الوطني بالي كرة اليد الجولة 15 قبل زوز جولات من نهاية الموسم. بعد شوي إن شاء الله انطلاقا من الساعة الثانية بعد موجز يوم وآخر الأخبار إن شاء الله باش تكونوا في متابعة مباشرة ونقل المباشر لهذه المباراة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أشرف وزير السياحة سفيان طقية بحضور ولي مدنين على إمضاء اتفاقيات شراكة بين بلدية جربة ميدونة وعدد من الوحدات السياحية ضمن مشروع الرعاية الخضراء الذي يهدف إلى تحسين الوضع البيئي بالوجهات السياحية بجزيرة جربة استعدادا للموسم السياحي الصيفي. ينتظم اليوم بتطاوين على غرار بقية جهات البلاد اليوم الوطني الثاني للصحة العيون، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض العيون مع تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتحسيس بأهمية المحافظة على صحة العيون. أفادت وزارة الصحة اليوم أن دورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من مايو الجارية قررت النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد. في العالم، ذكر التلفزيون الرسمي أن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال اجتماع في طهران اليوم بأن إيران لن تتنازل عن حقوق أمتها وبلدها. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 2447 هجرية ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية تهدف إلى تعزيز إنسابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي، إلى اللقاء.
3: ملاعب وأهداف.

0: نبدا من جديد لاجواء القاعه واجواء قاعه مدنين اليوم ان شاء الله في ملعب وهداف في متابعه للقاء اولمبيك مدنين لكره اليد سبورتينغ غرونباليا قبل جولتين من نهايه الموسم الجوله 15 للوطني بلقاء اكيد ان شاء الله باش تعيش فيه الفرحه مع نهايه المباراه فريق اولمبيك مدنين لكره اليد. نرجع من جديد الى الزملاء اذا في بث مباشر من قاعة مدنين في هذا الاستوديو الخارجي من قاعة مدنين. العودة للزملاء مصطفى وعبد الكريم في نقل مجريات هذا اللقاء. مصطفى اهلا وسهلا بك.
1: اهلا رباب، تحية لكم للسادة المستمعين والفريق التقني العامل من استوديو نجيب الخطابي تطاوين وكذلك جيلاني بن ضوء اللي أمننا هذا النقل المباشر من قاعة الأولمبيك مدنين لكرة اليد. معي عبد الكريم حمدي في هذه المباراة الهامة وفي هذا الحضور الجماهيري المميز وفي هذه الدخلة على غرار مباراة كرة القدم، دخلة مميزة وانطلاق المباراة عبد الكريم.
2: وهو كذلك مصطفى، تحية لك، تحية لكل السادة المستمعين. عيش الفرحة في قاعة مدين مراكب صلاح الدين بن حميدة، فرحة منتظرة إن شاء الله لنادي أولمبيك مدين على درب الصعود والعودة لبطولة الوطن لأليف لكرة اليد، انطلاق مباراته ضد جمعية أو شبيبة الشبيبة الرياضية بغرونباليا في ترتيب خامس للشبيبة الرياضية بغرونباليا أمام ثاني الترتيب نادي أولمبيك مدين. الحكمين مبروك الجو وأحمد المنصري والميقاتيين فريال عبد الدين وسلال قموتي يعطوا إشارة انطلاقة المباراة. تذكير بالتشكيل الموسع لكل فريق بالنسبة لنادي أولمبيك مدين: ياسين النيفر، وسام عوس، جي غايث، بوركيب، عزيز الجرات، عمر النقاتي، منتصر زيود، معانا جراي، محمد التجاني، مراد الرئيس، خميس مرداسي، حسام بسعيد، عماد الساكت، امير المفتاح، ايهاب عياد، وسيم شوشان، وجهاد السالمي. الكره لفريق نادي اولمبيك مدين لمن لتجاني. التجاني يلعب الكره مع الرئيس، الرئيس من جديد قبل ما نكمل الهجمه. نذكر هذا كره لفريق نادي اولمبيك مدين على مستوى 6 امتار وتضيع الكره، تضيع هجمه معاكسه للشبيبه الرياضيه بغرونباليا. تصل الكره ابراهيم اليورغي والتسديد والهدف الاول، الهدف الاول الافتتاح لفريق الشبيبه الرياضيه بغرونباليا عن طريق محمد امين المعيوفي. يسجل اولى هدف المباراه المعيوفي للشبيبه الرياضيه بغرونباليا لتشكيلتها الموسعه: حمزه السعيدي، محمد امين المعيوفي، امين العبودي، وسيم الدمرجي، انيس بن طالب، هادي المناعي، ابراهيم اليدوغي، وبهاب وساحه للكره لنادي اولمبيك مدين. عجراد على مستوى 6 امتار والحكم ماذا يقول؟ 9 امتار، 9 امتار لنادي اولمبيك مدين، 9 امتار لمراد الرئيس. الضارب مراد يسدد خارج المرمى، خارج المرمى من مراد الرئيس. الضارب رقم 2 في تشكيلة المدرب محي الدين الحاج مدرب نادي اولمبيك مدين. في المقابل عاطف بن قائد هو مدرب، او عاطف بن قاسم هو مدرب الشبيبه الرياضيه بغرونباليا. اولمبيك مدين المركز الاول ب 34 نقطه، صياده في الصداره ب 38 نقطه، وكما ذكرت الشبيبه الرياضيه بغرونباليا في المركز الخامس ب 13 نقطه. هجمه معاكسه نادي اولمبيك مدين، عاطف كالعاده المخالفه زفر الحكم. مبروك الجو، تلعب الكره بسرعه للتجاني، التجاني يلعب الكره مع الرقم 2 هو 20 عزيز الجراد، عزيز الجراد الكره من جديد، تبادل مراكز بين اللاعبين. عزيز الجراد يصعد والهدف الاول، هدف التعادل لنادي اولمبيك مدين عن طريق عزيز الجراد. عزيز الجراد يسجل الهجمه المعاكسه للشبيبه الرياضيه بغرونباليا على مستوى الجناح، التسديد والهدف، الهدف الثاني هو دخول في المنطقه ولا يحتسب الهدف. 1-1 حضور جماهيري ممتاز وممتاز جدا. جراد كالعاده تسديد والحارس، تدخل حمزه السعيدي، يتدخل حارس مرمى الشبيبه الرياضيه بغرونباليا. الايقاع سريع مع انطلاقه المباراه، الكره التسديد على مستوى 9 امتار، التدخل من دفاع نادي اولمبيك مدين و9 امتار، 9 امتار المطالبه بالمشي بالكره، ولكن حكم الساحه المنصري. هذا تسديد الحارس، ممتاز النيفر، ممتاز الحارس نادي اولمبيك مدين، ياخذ الكره. هجمه معاكسه، هجمه وملصقه، هجمه ملصقه لنادي اولمبيك مدين لعزيز جراد. 22 حديث بينه وبين خميس المرديسي. الكرة لرقم 2 مراد الرايس المحاولة على مستوى 6 أمتار, والهدف الثاني لنادي أولمبيك مدينة 2-1 مع طلب إعادة الكرة من جديد من محمد أو مبروك جو حكم الساحة. مبروك جو حكم الساحة. تعود الكرة للشبيبة الرياضية بجرومبيليا عن طريق الدمرجي. الدمرجي يلعب الكرة مع من؟ مع حمزة السعيدي. حمزة السعيدي الكرة لإبراهيم اليدوغي. إبراهيم التقاطع مولى وثانية للتسديد والحارس المخالفة. مخالفة 9 أمتار لفريق الشبيبة الرياضية بجرومبيليا. الحكم ماذا يقول؟ يطلب أو 7 أمتار لفريق الشبيبة الرياضية بجرومبيليا. حمزة السعيدي لسجل هدف الأول. حمزة السعيدي ولا هدف التعادل. هدف التعادل بعد مرور مصطفى 6 دقائق من انطلاقة المباراة, ولا نتيجة 2-2 بين أولمبيك مدين والشبيبة الرياضية بجرومبيليا.
1: بالتأكيد نادي أولمبيك مدين لكرة اليد يدخل هذه المباراة على أمل الانتصار ودق طبول الفرح أمام هذه الجماهير الكبيرة. النتيجة إلى حد الآن بعد مضي 5 دقائق و36 ثانية, هدفين مقابل هدفين, والهجوم الخطأ والهجوم الآن للشبيبة الرياضية بجرومبيليا ومحاولة الدخول, لكن صافرة حكم المباراة 9 أمتار لصالح الفريق الضيف الشبيبة الرياضية بجرومبيليا. النتيجة إلى حد الآن التعادل, هدفين مقابل هدفين. يعني العراقة لنادي أولمبيك مدنين تجسمت من خلال لوحة ولافتة كبيرة ودخلة مميزة اعترف من خلالها الجمهور بأحد رموز كرة اليد الأخضر براجع اللاعب السابق لنادي أولمبيك مدنين. مميز العملية, ممتاز الحارس ياسين النيفر للمرة الثالثة ينقذ نادي أولمبيك مدنين من هدف للضيوف يخلي فريقه في ممتاز العملية. والهدف الثالث للاعب عزيز مراد والهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-2 لنادي أولمبيك مدين أمام الشبيبة الرياضية بوذر في هذه المباراة التي يأمل من خلالها الجماهير الانتصار والصعود. نعرف نادي أولمبيك مدين في المركز الثاني أمام صيادة ب 38 نقطة ونادي أولمبيك مدين ب 34 نقطة, وإلى حد الآن نادي أولمبيك مدين على انتصار يكفيه للعودة للوطني باودة. هجوم ممتاز العملية, والحكم سيكون دقيقتين للاعب صعب من شبيبة الرياضية بجرومبيليا, صعب الخميس رقم 24 بهاء بوسعة. خرج حكم المباراة دقيقتين, يبقى 5 لاعبين وحارس شبيبة, ورمية 7 أمتار لعزيز جراد لنادي أولمبيك مدين. صعب الخميس رقم 2 مراد الرايس. طيب العملية, مراد الرايس يضيع كرة بالعارضة وتعود لشبيبة الشبيبة الرياضية بجرومبيليا. النتيجة بعد مضي 7 دقائق 25 ثانية, 3-2 لنادي أولمبيك مدين أمام الشبيبة الرياضية بجرومبيليا.
2: الأولمبيك أمام جماهيره التي تغوص بها قاعة مدين, جاء في جولة فيها الاحتفال وفيها الفرحة. هذه كرة الدوران على مستوى 6 أمتار ولا ماذا يقول 9 أمتار, كان يبحث عن 7 أمتار على مستوى خطة 6 أمتار, ولكن الحكم يقول 9 أمتار. ينفذ بسرعة 9 أمتار, تلعب ل 17 حمزة السعيدي. حمزة السعيدي وأحمد المنصري يطلب الهدوء, تعود الكرة لحمزة السعيدي. حمزة السعيدي الضارب يحاول يلعب, هدف باك, هدف ممتاز جدا من الدمرجي. هدف ممتاز جدا, الكرة من وسيم الدمرجي رقم 13 البيفو, يعني يسجل على مستوى 6 أمتار, والنتيجة 3-3. إلى حد الآن بعد مرور تسعة وندخل الدقيقة التاسعة من الشوط الأول. وذاك النادي أولمبيك مدين يكفي الانتصار للصعود قبل جولتين من النهاية. التغيير يدخل رقم 20 في تشكيلة نادي أولمبيك مدين، عمر النقاتي، عمر كمنسق، يدخل عمر الأول، لمس الكرة من عمر النقاتي اللي تقاطع يبحث عن رايس ليلعب الكرة مع إيهاب عياد والحارس إيهاب عياد يضيع الكرة، هجمة معاكسة سريع على الهجمة، سريع على الهجمة لشبيب الرياضية بجرومبالي، ولكن اختار التهني، اختار التهني العبودي، اختار التهني يلعب الكرة مع حمزة السعيدي. أدخل 98 رقم 98 أنيس منطالب مكان حارس المرمى حمزة السعيدي. فريق الشبيبة الرياضية بجرومبالي يجي يعني بنقص عددي كبير، حمزة تعمل لي أسبوع عسكر زيد الغناي رقي الهداوي محمد بن سيدهم غيابات هذه الكرة. وتألق الحارس، يتألق سينا لنيفر في الهجمة الأخيرة، الكرة لمن لجراد، جراد يلعب الكرة مع 88 محمد التوجاني، محمد التوجاني يمشي على مستوى ستة أمتار، الكرة لبن سيدهم كاد يفعلها، كاد يفعلها بن طالب، تمشي الكرة بالتسديد، التسديد والهدف من الرايس، مراد الرايس يسجل والحارس يتألق في المقابل. نسق وإيقاع قوي للمباراة، نسق وإيقاع قوي للمباراة، نادي أولمبيك مدين سجل الهجمة المعاكسة للشبيبة الرياضية بجرومباليا، ولكن في المكان المناسب ياسين النايفر 5-3 للأولمبيك. الأجواء على العال، الأجواء عالمية مع حضور الطنبور والتشجيع الجماهيري من أبناء ومشجعين نادي أولمبيك مدين. تمشي الكرة للاعب محمد التوجاني، محمد التوجاني، مراد الرايس، الهدف، هدف جديد للأولمبيك 6-3، يتوسع الفارق، الهجمة معاكسة على مستوى 6 أمتار، التسديد المخالفة 9 أمتار، المخالفة 9 أمتار للشبيبة الرياضية بجرومبالي. هذه المناعة، هذه المرة، هذه المناعة، هجمة يعود بدقيقتين يسدد العرضة، القائم، القائم يتضامن مع نادي أولمبيك مدين، القائم يتضامن مع المتألق ياسين النيفر، والكرة مدينية، الكرة مدينية لرقم 9 إيهاب عياد قائد الفريق. إيهاب عياد يلعب الكرة مع 22 مع نيفر أو مع عزيز جراد، عزيز جراد إلى نيفر، إيهاب عياد، الجراد من جديد، التقاطع، التسديد، هدف جديد، 44 منتصر زيود، سجل بن جربة، تم انتدابه هذا الموسم من نادي أولمبيك مدين، سجل الهدف السابع، 7-3. والتوقيع لمنتصر زيود مع وصلنا لدقيقة 12، الدقيقة 12 المباراة، ونادي أولمبيك مدين حاضر للفرحة، حاضر للتتويج، حاضر للصعود، كل على مستوى 9 أمتار والتصدي، حاضر دفاع فريق الأولمبيك. الحكم يقول إعادة تنفيذ المخالفة، 9 أمتار، 9 أمتار لـ 13. وسيم الدمرجي، وسيم يلعب الكرة مع حمزة السعيدي، حمزة السعيدي إلى بن طالب، بن طالب السعيدي من جديد، السعيدي من جديد، السعيدي، التسديد والهدف، التسديد والهدف، هدف جديد، 7-4. اللاعب بهاب وسحة، المنسق يسجل، المنسق في شبيبة الرياضية بجرومباليا يسجل ربع أهداف الشبيبة، 7-4 مع وصولنا لدقيقة 12 من المباراة. الكرة مدينية، 88 محمد التوجاني، محمد التوجاني الضارب وال يعني الساعد في نادي أولمبيك مدين، يلعب مع عزيز جراد، عزيز يسجل، عزيز بكل سهولة من وسط الدفاع يسجل هدف جديد، 8-4 كما قلت، يتوسع الفارق، الكرة لفريق كرومبالي على مستوى الجناح، تسديد الهدف، هجمة ممتازة جدا، والهدف للاعب المناعي، المناعي يسجل للشبيبة الرياضية بجرومبالي، 8-5. محي الدين الحاجي بن جندوبة ثالث مدربي فريق الأولمبيك هذا الموسم، قبله كان منجي مشهور، والانطلاقة كانت مع عبد الرزاق، الكرة دا دائما لفريق نادي اولمبيك مدنين. تمشي الكره 22 عزيز جراد على مستوى التنسيق، يلعب الكره مع الجناح ممتاز، الجناح ممتاز، والهدف من مراد الرايس، يسجل مراد ايهاب عايد رقم 9، الجناح يسجل لنادي اولمبيك مدينة الهدف التاسع، 9-5. الكره للشبيبه الرياضيه بجرومبيليا، الشبيبه الرياضيه بجرومبيليا، بهاب وساحه على مستوى التنسيق، يلعب الكره مع حمزه السعيدي، التقاطع تسديده ممتاز جدا هذا اليساري ممتاز. ثالث اهداف حمزه السعيدي الضارب، وال يعني على مستوى اليد اليسرى ممتاز جدا، إغالة الحارس ياسين النايفر، ويسجل سادس اهداف فريق الشبيبه الرياضيه بجرومبيليا، 9-6. معه اتصاف هذه الكره لفريق نادي اولمبيك مدينه تضيع، والمخالفه 9 امتار، المخالفه 9 امتار لفريق الاولمبيك. عزيز جراد باش يلعب الكره مع زيود، عزيز جراد من جديد يعمل التقاطع التسديد، و 9 امتار او 7 امتار، ماذا يقرر الحكم المنصري؟ يقول 7 امتار ودقيقتين، دقيقتين لرقم 13 وسيم الدمرجي، وسيم الدمرجي، والثاني زوز دقائق لفريق الشبيبة الرياضية بجرومبيليا، 2 في التنفيذ مراد الرئيس، او 21 في التنفيذ بالنسبة لنادي اولمبيك مدين. جهاد السلمي، جهاد السلمي في تنفيذ 7 امتار، جهاد السلمي يبحث عن اولى اهدافه هذه في هذه المباراة. اليساري جهاد السلمي وجه لوجه مع الحارس السعيدي، مع الحارس ايمن العبودي وجه لوجه مع جهاد السلمي والعبودي، جهاد السلمي التسديد والحارس، تألق العبودي وتضيع 7 امتار، تضيع 7 امتار، اولى تسديدات اولمبيك مدين على مستوى 7 امتار تضيع، تبقى النتيجة 9-6 مع وصولنا للدقيقة 15. مصطفى الاولمبيك تقريبا يجري المباراة بفارق جيد، يعني 3 اهداف الى حد الان، يعتبر فارق جيد لنادي اولمبيك مدين.
1: فعلا طبعا هذا بفضل حسن استعداد اللاعبين، وكذلك الامتياز للحارس، لحارس نادي اولمبيك مدين ياسين النايفر، اللي يعني تصدى لاكثر من 4 محاولات للفريق الضيف الشبيبه الرياضيه بجرومبيليا. هذه على وهذه الخمس، مميز جدا ياسين، هذه الخمسة ويحاول التسجيل، ويحاول التسجيل، كان حارس مرمى شبيبة جرومبيليا خارج الميدان. على كل النتيجة إلى حد الآن 9-6، والفارق مرجح ومرشح أنه يرتفع لنادي اولمبيك مدنين نظرا لحسن استعداد لاعبيه، وكذلك حسن استعداد الحارس، وإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير اللي يلقاه نادي اولمبيك مدنين اليوم. المدرجات تقريبا من كل الجوانب ممتلئة، هذا شيء ايجابي جدا يعني، وغرام كبير في كرة اليد، في مش غريب على نادي اولمبيك مدين لكرة اليد والعديد من الفرق العريقة في هذه اللعبة، ان شاء الله تنتشر اكثر كما حكينا مع العضو الجامعي سامي عمرو قبل المباراة، ان شاء الله ثم مفاجآت في الافق، وان شاء الله تعود جمعية زربة وكذلك نادي اولمبيك مدين الى سالف اشعاعهم، ويتبعهم في ذلك العديد من الاندية في ربوع الجنوب الشرقي. هذه مخالفة 9 امتار لصالح شبيبة جرومبيليا بإشارة من الثنائي التحكيم مبروك الجو كذلك أحمد المنصري، وتتنفذ لصاحب القميص رقم 14 الإبراهيم اليدوغي، ويسجل سجل الهدف رقم 7، يقلص الفارق لنادي شبيبة جرومبيليا. التعليمات متواصلة من معدين الحاجي مدرب نادي أولمبيك مدين، طبعا لا يهدى له بال على غرار مدربي كرة اليد على في المنطقة الفنية أمام بقية اللاعبين، وبالتأكيد أن التعليمات ستأتي أخرى والتغييرات. ثم محاصرة يعني تميز لعزيز جراد اللي تضرب عليه محاصرة بتعليمات بالتأكيد من مدرب شبيبة الشبيبة الرياضية بجرومبيليا، والتسديد هذه المرة فوق مرمى حمزة السعدي، أيضا مغطية تمشي لنادي اولمبيك مدين على ممتاز الحارس حمزة السعيدي مع حارس جروبيليا طبعا تصدى وجه لوجه مع اللاعب وسيم شوجيل. ترجع الكرة لتبقى نتيجة بعد 17 دقيقة لعب في هذه الفترة الأولى، 9 لنادي أولمبيك مدينة لكرة اليد مقابل 7 للشبيبة الرياضية بجروبيليا اللي بيعاوزتها الكرة الآن. قلت انتصار يعني يساوي الصعود للوطن يليف والعودة من جديد لتدق طبول الفرع في هذه القاعة وفي ربوع مدنين طبعا بعد صعود فريق كرة القدم للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الرابطة المحترفة وهو أقل مكان يتبوه هذا الفريق العريق ينسج على منواله نادي كرة اليد بنادي أولمبيك مدنين وسيصعد للرابطة الآب لكرة اليد. طبعا الهجوم الآن متواصل لنادي أولمبيك مدين، محاولة المراوغة تسديد طيب، العملية ممتازة، العملية من اللاعب هذه المرة صاحب القميص رقم 20 اللاعب عمر النقاتي. عمر النقاتي هو صاحب الهدف رقم 10 لنادي أولمبيك مدين. يعود الهجوم للضيوف أصحاب القمصان البيضاء والزرقاء، ممتاز، مميز جدا، ممتاز، علامة كاملة ياسين النيفر حارس مرمى نادي أولمبيك مدين. والمحاصرة مازالت لصيقة على المميز عزيز جراد في تشكيلة نادي أولمبيك مدين، يعني حارس مرمى من هذا الطراز ينجم يعطي الإضافة الكبيرة لفريقه. شيقول حكم المباراة بعد الاحتجاج يقول مشي بالكرة، مشي بالكرة، والمخالفة لصالح الشبيبة الرياضية بجروبيليا. وصلنا تقريبا 19 دقيقة لعب عبد الكريم والنتيجة 10 مقابل 7 لنادي أولمبيك مدينة والشبيبة الرياضية بجروبيليا.
2: الشبيبة الرياضية بجروبيليا تحاول أن تقلص الفارق إلى أقل من 3 أهداف مع وصولنا للربع ساعة الأخير من المباراة. كرة للشبيبة الرياضية بجروبيليا وسيمة لدى مرجع نيس مطارب. ملا ياسين النايفر، ملا ياسين النايفر الحارس، إذا كنت تحب تصعد فإنه لازمك حارس كبير، ونادي أولمبيك مدين عنده حارس كبير وعنده النقاتي على مستوى وسط الشبكة. عمر النقاتي مراوغة جسدية ويسجل الجناح عمر النقاتي رقم 20 الحارس 7 مع 4 لفريق الأولمبيك، مع 4 لفريق أولمبيك مدين. حمزة سعيدي قائد الفريق تمشي الكرة لدمرجي إلى أنيس بنطالب، أنيس بنطالب المحاولة للتسديد تعود لسعيدي والتدخل من شوشان، التدخل ممتاز فرصتها بالنسبة للمدرب محدين الحاجي على مستوى 6 أمتار. شوشان يخرج ويراقب اللاعب بساحة. كرة لشبيبة الرياضية بجروبيليا والحكم ماذا يقول؟ 9 أمتار، 9 أمتار لبنطالب، يلعب الكرة مع السعيدي، السعيدي المراوغة الجسدية على مستوى الملصق، الكرة تضيع، تضيع، هجم الأولمبيك، هجم الأولمبيك السلمي، هدف جديد للأولمبيك، 12-7، واللاعب إيهاب عياد قاد الفريق والمسجل، إيهاب عياد يسجل للمرة الثالثة، ربع أهداف الأولمبيك لحد الآن. في توقيع القائد إيهاب عياد وقت مستقطع، وقت مستقطع بطلب من عاطف بن قاسم مدرب الشبيبة الرياضية بجروبيليا. أجواء كبيرة وانتظارات كبرى من المباراة، الفرحة حاضرة في قاعة مدينة، الأجواء بالتأكيد تصلكم 5-5 والاستوديو الخارجي لإذاعة الطويل لمتابعة مباراة يعني فيها الفرحة وفيها التتويج وفيها الصعود إن شاء الله مع نهايتها لنادي أولمبيك مدين لكرة اليد على درب الصعود والعودة للوطن يليف. مصفى أجواء كبيرة، شهادة للتضامن بين الملاعبين الأساسيين والاحتياطيين والإطار الفني والإداري لنادي أولمبيك
1: فعلا مدين. النتائج الإيجابية تجيب الأجواء هذه وتعطي شحنة للجميع للتكاتف والتلاعب واللعب من أجل الصعود، يعني عنده نكهة أخرى ومع دعم كبير من هذه الجماهير، مع حضور يعني في هذه القاعة الأنيقة يعني حضور من النساء والعائلات، دعم لهؤلاء الشبان طبعا وهذا الفرع فرع كرة القدم، وبالتأكيد الصعود عنده رونق وعنده ناس يعني اللي تعبت من أجله، من هي مديرة، من هذه الجماهير الداعمة، من لاعبين أيضا، وأيضا لابد من أن يشير إلى أنه العلامة الكاملة كانت لياسين النيفر في هذه الفترة في 20 دقيقة أولى طبعا لنادي أولمبيك مدنين من عمل أقل عن 5 أو 6 فرص محققة للتسجيل وبالتالي يخلي الفارق في حدود 5 نقاط. يتواصل اللعب بعد الوقت المستقطع اللي طلبه مدرب شبيب دكرومبيليا وترجع الكرة نلعب دقيقة 20 و40 ثانية ولا نتيجة مازالت 20-7 لصالح نادي أولمبيك مدنين أمام شبيبة الرياضي بكرومبيلي. طيب العملية ممتازة ممتازة التسديد من صاحب القميص رقم 14 إبراهيم اليدوغي. إبراهيم اليدوغي يسجل الهدف رقم 8 لشبيبة بكرومبيلي والشيقول حكم مباراة رمية 9 أمتار لصالح نادي أولمبيك مدنين. مميز جدا عزيز جراد ممتاز ضربة عليه محاصرة لصيقة ويبعد على منطقة الجزاء ويبعد على التسديد يسحب عام مدافع. تعود الكرة لنادي أولمبيك مدنين يحاول السرعة وفعلا يعطي الكرة للمميز صاحب القميص رقم 20 لتخل تسديدة ممتازة ولكن اعتراض وتسعة أمتار أخرى لنادي أولمبيك مدنين يضغط في محاولة منه لتوسيع الفارق. وصلنا 12-8 وإلى حد الآن نادي أولمبيك مدنين مسيطر على الوضع ويحاول التسديد أكثر ما يمكن. ترتطم الكرة بالحارس وتعود إحباط محاولة للتسجيل لصالح نادي أولمبيك مدنين. ترجع للشبيبة الرياضية بكرومبيليا للبحث عن التسديد. يسدد من وسط الدائرة يعني الأجنحة بالنسبة للشبيبة الرياضية بكرومبيليا. لحد الآن ما شفناش على غير نادي أولمبيك مدنين 4 أهداف تقريبا تسجلت وممتاز ممتاز ممتاز ممتاز يعني علامة الامتياز للحارس والهدف. الهدف 13-8 لصالح نادي أولمبيك مدنين. الهدف يمنعه ياسين النيفر ويتسجل لنادي أولمبيك مدنين. هذه قوة حارس المرمى وهذه قوة الفرق اللي عندها حارس مرمى على غرار ياسين النيفر حارس نادي أولمبيك مدنين. نقاش مع الحكم ثنائي التحكيم مبروك الجو وأحمد المنصري ونقاش لا طائلة من وراءه. تدخل العقلاء والمدرب ويستمر اللعب في نادي شبيبة الرياضية بكرومبيليا. 22 دقيقة 53 ثانية النتيجة 13 لنادي أولمبيك مدنين مقابل 8 للشبيبة الرياضية بكرومبيليا.
2: 7 دقائق على نهاية الفترة الأولى ونادي أولمبيك مدنين متقدم ب5 نقاط 13-8. كرة لفريق كرومبيليا ولا تدخل من الدفاع رجل لرجل على مستوى 6 أمتار. يعود شوشان للدفاع اللاعب وسيم شوشان يدخل مع وصولنا لدقيقة 17 يدفع بها المدرب محي الدين الحاجي الكرة وال9 أمتار مع دقيقتين لوسيم شوشان أول دقيقتين لفريق الأولمبيك. يغادر وبنقص عددي الأولمبيك سيكمل دقيقتين أخرين. كرة لمن اللاعب بنطالب يلعب الكرة مع السعيدي تمشي الكرة تسديد والهدف التاسع لفريق كرومبيليا الرياضية عن طريق المناعي يسجل والياسين النيفر يغادر ويدخل عماد ساكت في ظل نقص عدد يدخل عماد ساكت في تشكيلة نادي أولمبيك مدين لكرة اليد كرة ولا لمن لنقاتي نقاتي والقائم مجهود فردي من عمر النقاتي ولكن أطيع على كرة مازالت 98 يسجل. فترة فراغ بدقيقة ودقيقتين لفريق نادي أولمبيك مدين يستغلها ويقلص الفارق. يسجل عن طريق أيمن بن طالب في ظل وجود ياسين النيفر خارج الميدان والكرة الضايعة من عمر النقاتي. كرة تعود لنادي أولمبيك مدين يعود عماد الساكت الكرة بينه وبين 22 عزيز جراد تمشي عماد الساكت النقاتي عماد الساكت الدور الكرة عماد الساكت ولا تسديد الهدف. الهدف لفريق نادي أولمبيك مدين الهجمة بسرعة الشبيبة الرياضية بكرومبيليا عن طريق وسيم الدمرجي التسديد والدخول بقوة لفريق الشبيبة الرئاسية بجرومبيليا، وبالتالي المخالفة لنادي أولمبيك مدين، المخالفة لنادي أولمبيك مدين كالعادة يغادر ياسين النيفر، ويدخل هذه المرة رقم 9 إيهاب عياد. إيهاب عياد يعود للتشكيلة. إيهاب عياد تلعب الكرة بين المنسق بين عماد الساكت والضارب 22 اللاعب عزيز جراد. عزيز جراد يحاول يبحث على لعب الدائرة، لعب الدائرة، لعب التجاني، ولكن ما تنجحش العملية. من جديد جراد تسديد الهدف في الزاوية 90، ممتاز جدا اللاعب عزيز جراد يسجل 15-10. هجمة معاكسة سريعة، سريعة الكرة للسعيد، السعيد الكرة، التدخل 7 أمتار و30، سبعة واضحة العملية، 7 أمتار و30، واضحة العملية 30 لرقم 7 من جانب نادي أولمبيك مدين. معين جراي، معين الجراي يخرج بدقيقتين مع 7 أمتار لفريق الشبيبة الرياضية بجرومباليا والمسدد 17.
1: نعم، هذه رمية 7 أمتار لحمزة السعيدي وجه لوجه مع الحارس المميز ياسين النيفر، اللي يعني خلى فريقه عنده هذا الفرق بحكم وقف أكثر من ممتاز. ممتاز بمناسبة ثانية تسجل، ممتاز العملية في مناسبة أولى من ياسين النيفر، ثم في المحاولة الثانية تسجل الهدف رقم 11 لصالح الشبيبة الرياضية بجرومباليا. ترجع العملية لنادي أولمبيك مدين والهجمة لصالح المميز وسيم شوشان، يرجع الكرة والتغييرات متواصلة ودخول القيدوم اللاعب عماد الساكت، وترجع الكرة، تبادل الكرة بين عناصر نادي أولمبيك مدين ومحاولة التوغل ودخول التسديد. ممتازة العملية، وصيحات الجماهير تم بهذه الهدف وتشير الى توقيع الهدف 16 لصالح نادي اولمبيك مدين، اللي افتك الكره، افتكاك الكره، وممتاز الهجوم داخل التسديد ولا لا. ممتاز العمليه 17 مقابل 11 لنادي اولمبيك مدين امام الشبيبه الرياضيه في جرومباليا. صاحب الهدف عمر النقاتي، يعني اكثر اللاعبين تسجيلا الى جانب عزيز جراد. عزيز جراد هو اللي سجل 5 أهداف في عين 3 أهداف للاعب عمر النقاتي. ترجع الكرة، توقيف اللعب من جانب ثنائي التحكيم مبروك الجو، كذلك أحمد منصري لمعالجة أحد لاعبي الشبيبة الرياضية بالعمران. والأهيزيج بالتأكيد توصلكم، توصل للسادة المستمعين. سنتوقف قليلا لنستمع هذه الأجواء داخل قاعة مدين. تعود الكرة للشبيبة الرياضية بجرومباليا، تعود الكرة للشبيبة الرياضية بجرومباليا على نتيجة 17 مقابل 11 لنادي أولمبيك مدين قبل نهاية الفترة الأولى بثلاثة دقائق وبعض الثواني، 56 دقيقة و 51 ثانية التوقيت الحيني، والنتيجة 26 و 26 و 51 ثانية اللاعب متوقف، والنتيجة 17 مقابل 11 لنادي أولمبيك مدين أمام الجمعية الشبيبة الرياضية بجرومباليا، اللي بحوزتها الكرة بعد 2 أهداف متتالية لنادي أولمبيك مدين يوسع بها الفرق. ترجع الكرة لصاحب القميص 21 إبراهيم اليدوغي، محاولة للتسديد، يمر الكرة جانبية، طيبة العملية من الأجنحة، ولكن التصدي، وتسعة أمتار لصالح الشبيبة الرياضية بجرومباليا. ترجع الكرة في محاولة لتبادل والتوغل، وطيب العملية، وتسعة أمتار صدّلها المميز ياسين النيفر. علامة كاملة لهذا الحارس، كل فريق يريد الصعود لابد أن يكون عنده حارس مميز على غيره. ممتاز ممتاز، عيني ما تضره. طبعا هذا من حراس كرة اليد المميزين، يعني ما لا يقل عن 10 هجمات أعبدها هذا الحارس، وتصدى لكرات كبيرة يعني وجه لوجه، وبالتالي يعطي لزملائه الأسبقية والأفضلية في هذه المباراة بهذه التصديات الرائعة. مميز جدا هذا الحارس ياسين النيفر إلى حد الآن أحسن اللاعبين على أرضية الميدان، إلى جانب كذلك عزيز جراد المميز في التهديف. ترجع الكرة وممتاز حكم المباراة، يقول يعني ثنائي التحكيم خلد تشير إلى وجود 9 أمتار لصالح النادي أولمبيك منين يعني وقت مستقطع يعني قبل تقريبا دقيقتين نص من نهاية الفترة الأولى، والأسبقية ما زالت 17 مقابل 11 لصالح النادي ستة نقاط. طبعا كما أشرت يعني الامتياز واضح أمام هذا الدعم الجماهيري الكبير، وكذلك أمام التعلق اللافت لياسين النيفر حارس مرمى نادي أولمبيك مدنيين. للأمانة حارس مميز جدا، التعليمات تأتي من المدرب محمد الحاجي.
2: وكذلك الحاجي ومصطفى، أنا حبيت نتفاعل معك على مستوى الحارس ياسين
1: عماد الساكن
2: على مستوى حراسة المرمى ياسين النيفر، يعني تقريبا نسبة نجاحها في حدود 50% في أحباط هجمات فريق الشباب الرياضي بجرومبان.
1: وهو كذلك هذه حصية عبد الكريم الحمدي، و11 أهداف مسجلة وتقريبا 10 تصديات في حارس مرمى نادي الأولمبيك مدنين ياسين النيفر. ترجع الكرة لنادي الأولمبيك مدنين، يعني رفع اليد بالنسبة للحكم، لابد من التسديد 3 ثواني فقط وتسديد الكرة تعود لكل حكم المباراة. يعني فما تجاوز للمنطقة، وبالتالي ترجع الكرة لصالح الشباب الرياضية بجرومبيريا بعد مضي 28 دقيقة لعب 30 ثانية، ونتيجة 17-11 لصالح أولمبيك مدين أمام شباب.
2: هذا هدف جديد للشباب الرياضية بجرومبيريا، ممتاز على مستوى 9 أمتار التسديد من الدمرجي، سجل أو إبراهيم اليدوغي سجل هدف رقم 12 17-12 قبل دقيقة وعشر ثواني من نهاية الفترة الأولى. الكرة مدينية، الكرة مدينية للرئيس إيهاب عياد يلعب الكرة مع 20 عمر النقاتي، ممتاز والتسديد فوق المرمى، التسديد عمل المجهود ممتاز ولكن فوق المرمى، المطالبة بتسعة أمتار ولكن التسديد فوق المرمى، يبقى عمر النقاتي على أرضية الميدان. الحكم يطلب الكرة الثانية مع غضب الجماهير على ربما القرار التحكيم الأخير، لأنه عمر النقاتي عمل المراوغة ثم رفع اليد على مستوى الوجه بالنسبة للاعب الشبيبة الرياضية بجرومبيريا، والحكم يقول خرجت الكرة وتسعة أو لصالح الكرة لحارس مرمى أيمن العبودي حارس مرمى الشبيبة الرياضية بجرومبيريا. يقوم سلامات، يتوقف التوقيت في قاعة مدين صفرة وكحلة، القاعة بالألوان المميزة للأولمبيك، وذكر الأولمبيك الموسم الفارق في مثل هذا التوقيت كان خسر على السعود أمام النادي الرياضي البنزرتي هنا في قاعة مدين. يخرج مدلك فريق نادي أولمبيك مدين ويغادر اللاعب عمر النقاتي، وستستأنف المباراة، تستأنف المباراة إلا 50 ثانية على نهاية الشوط الأول. النتيجة 17-12 لنادي أولمبيك مدينة. الكرة للشباب الرياضية بجرومبيريا عن طريق إبراهيم اليدوغي، إبراهيم اليدوغي يلعب الكرة مع حمزة السعيدي، إبراهيم كمنسق التقاطع تمشي من جديد للسعيدي على مستوى 9 أمتار الصعود، التمرير السعيدي من جديد أبرز اللاعبين، قائد الفريق، قائد الفريق 9 أمتار السعيدي يلعب الكرة مع المناعي، وحاولت المرور والتصدي، ممتاز جدا الجراي، ممتاز جدا معين الجراي على مستوى وسط الدفاع. قلت 0-6 بالنسبة لمحي الدين الحاجي، قول على مستوى الجناح ومضيع، مضيع آخر فرصة، آخر 8 ثواني، آخر 8 ثواني، كرة من النيفر إلى شوشان، التسديد مناسبة أولى ومناسبة ثانية، وتنتهي الفترة الأولى 17-12 لفريق نادي أولمبيك مدين مع علامة الامتياز لياسين النيفر. شكرا مصطفى، مع عودة للشوط الثاني ومن التأكيد العودة لرفيق.
0: شكرا ليك عبد الكريم، شكرا مصطفى. إذا نهاية الشوط الأول من هذا اللقاء بنادي أولمبيك مدين لكرة اليد سبورتينغ جرومبيريا، بتقدم فريق نادي أولمبيك مدين لكرة اليد ب بفارق 5 نقاط إذا 17-12 على فريق سبورتينغ غرومبيليا في مباراة أكيد إن شاء الله باش تكون الفرحة اليوم لفريق أولمبيك مدنين من قاعة مدنين. أكيد باش نرجع نتقابل معاكم مع مطلع الشوط الثاني من هذا اللقاء. نذكر الجولة 15 من الوطن باء في كرة اليد من نادي أولمبيك مدنين لكرة اليد وسبورتينغ غرومبيليا.

0: جديد إلى قاعة مدين، عودة من جديد في ملعب وأهداف إلى قاعة مدين إلى الشوط الثاني من لقاء نادي أولمبيك مدين لكرة اليد و سبورتينغ كلوب. هذا ذكر الشوط الأول انتهى 17-12. عودة للزملاء تغيرتين قبل موجز أهم وآخر الأخبار. تفضل قبل تغيرتين عبد الكريم ومصطفى. عبد الكريم ومصطفى قبل تغيرتين من موجز أهم وآخر الأخبار.
1: إذن سيدتي أنساتي سادتي، نعود إلى القاعة المغطاة بمدين، مباراة نادي أولمبيك مدين وضيفه الشبيبة الرياضية بيغرومبيليا. الشوط الثاني من المباراة، تركنا الشوط الأول 18-12 لصالح نادي أولمبيك مدين أمام الشبيبة الرياضية بيغرومبيليا. التشكيلتين وطاقم التحكيم والأجواء معك عبد الكريم مرعبا.
2: شكرا مصطفى. من جديد أولمبيك مدين الشبيبة الرياضية بغرومبيليا، النتيجة 18-12 تذكير بالتشكيلتين المساعدتين للفريقين، أولمبيك مدينة الليفر العوسي بركاب جراد النقادي زيود جراي توجاني الرايس مرداسي بوسعيدة ساكت مفتاحي عياد شوشان والسلمي. بالنسبة للشبيبة الرياضية بغرومبيليا السعيد المعيوفي العبدولي دمرجي بن طالب المناعي اللي يدوحي وبساحة وهدف جديد.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار،
5: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أشرف وزير السياحة سفيان الناطقي بحضور ولي مدين على إمضاء اتفاقيات شراكة بين بلدية جربة ميدون وعدد من الوحدات السياحية ضمن مشروع الرعاية الخضراء الذي يهدف إلى تحسين الوضع البيئي بالوجهة السياحية بجزيرة جربة استعدادا للموسم السياحي الصيفي. ينتظم اليوم بتطاوين على غرار باقي جهات البلاد اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، مبادرة تهدف إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض العيون مع تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتحسيس بأهمية المحافظة على صحة العيون. أفادت وزارة الصحة اليوم أن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من مايو الجارية قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 هجرية ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة. ذكر التلفزيون الرسمي أن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى الإسلامية محمد باقرة أبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منيرة خلال اجتماع في طهران اليوم بأن إيران لن تتنازل عن حقوق أمتها وبلدها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
6: ملاعب وأهداف،
0: مرحبا بكم من جديد وعودة مباشرة إلى زملاء مصطفى وعبد الكريم في النقل المباشر للشوط الثاني من لقاء نادي أولمبيك مدين لكرة اليد و سبورتينغ غرومبيليا.
1: شكرا لك رباب، أهلا من جديد. إذا وصلنا ل 33 دقيقة لعب و 12 ثانية في المباراة، 19 مقابل 5 لنادي أولمبيك مدين أمام الشبيبة الرياضية بغرومبيليا، ويتسع الفارق بين الفريقين إلى حدود 5 أهداف ومرجع عنها ترتفع الحصيلة إلى أكثر من ذلك عبد الكريم.
2: وكذلك مصطفى 19-14 مع 5 لنادي أولمبيك مدين يلعب بأريحية مع بعد شوط أول شفنا فيه لقاء، شفنا فيه الأهداف الجميلة وشفنا فيها خاصة تألق الحارس الميفر كرة مدينية على مستوى 6 أمتار التسديد لكن فوق العرض الأفقية، كرة خطيرة الحارس في المكان المناسب، الحارس بسرعة يعود ياسين النيفر بنقص عددي نادي الأولمبيك، يخرج ياسين النيفر ويدخل معلن الجراي ثم بسرعة يعود ياسين النيفر يدخل هذه المرة رقم 3 وسيم شوشين الساعد التسديد هذه المرة من الجناح. ممتاز جدا عياد، ممتاز جدا عياد، عياد الكابتن يسجل 20-14 مع 6 20-14. الكرة لإيهاب وإبراهيم اليتوغي يلعب الكرة مع باب ساحة اليتوغي من جديد باب ساحة وتسعة أمتار بعد التدخل من معين الجراية. الكرة لثلاثاش وسيم الدمرجي لعب الدائرة، وسيم الدمرجي الكرة لحمزة السعيد يدور الكرة الهدف، هدف جديد على مستوى ستة أمتار ثغرة في دفاع الأولمبيك. سجل اللاعب أنيس بنطالب، سجل اللاعب أنيس بنطالب لفريق الشبيبة الرياضية بجرومبليا 20-15 مع 5. كرة من دينية تمشي الكرة لمن؟ لتوجاني، التوجاني يلعب الكرة مع عزيز جراد كمنسق، عزيز جراد التوجاني يحاول المرور التسديد والحارس في المكان المناسب، الحارس أيمن العبودي في المكان المناسب. هجمة للشبيبة الرياضية بجرومبليا مسرع على هجمة بيدي المناعي تصل الكرة على مستوى الجناح تسديد الهدف، التسديد والهدف من هادي المناعي يسجل رقم 4 الجناح اليسار هادي المناعي يسجل هدف رقم 16 20-16 كما كان في الشوط الأول. في هذا الشوط الثاني تبدو فترة فراغ مع بدايتها لنادي الأولمبيك مدين. يدخل خميس المردسي، يدخل كجناح أو كلاعب دائرة خميس المردسي أو كمنسق، يدخل توجاني تسديد والحارس في المكان المناسب، الحارس في المكان المناسب دائما العبودي. كرة لشبيبة الرياضية بجرومبليا تسديد والعارضة، العارضة تتضامن مع الأولمبيك ودخول في المنطقة وستة أمتار لفريق نادي أولمبيك مدين. غاضب محي الدين الحاجي مدرب نادي أولمبيك مدين بعد إذاعة فرص سهلة للاعبيها. الكرة للأولمبيك تمشي من الضارب من لاعب الرئيس، الرئيس يلعب الكرة مع من؟ مع خميس المردسي، خميس التقاطع الهدف، أوه هدف ممتاز، هدف ممتاز من السبعة أمتار الصعود من 22. عزيز جراد يسجل، عزيز جراد يسجل لنادي أولمبيك مدين. تمر فترة الفراغ وتعود الأهداف مع نادي أولمبيك مدين 21-16. الكرة للشبيبة الرياضية بجرومبليا على مستوى ستة أمتار والتسديد ممتاز، التسديد أخطاء بالجملة على مستوى الدفاع لنادي أولمبيك مدين. أكو تسديد، هجمة سريعة يونيا شوشان، يونيا وسيم شوشان في المرمى 22-17، يونيا وسيم شوشان في المرمى 22-17 مع دخولنا لدقيقة 38، 8 دقائق في الفترة الثانية والتقدم دائما مديني. الأولمبيك متقدم بفارق 5 أهداف 22-17. كرة للشبيبة الرياضية بجرومبليا على مستوى الجناح، اللاعب حمزة السعيدي وتدخل، التدخل من التوجيني، الكرة دائما للشبيبة الرياضية بجرومبليا، كرة على مستوى التنسيق والتدخل وتسعة أمتار، تسعة أمتار لفريق الشبيبة الرياضية بجرومبليا. يعود دسفر 6 المدرب محي الدين الحجي تنفذ 9 أمتار تمشي لحمزة السعيدي، التقاطع التسديد والكرة تضرب في العرض ومازال اخطر التسديد ودخول في المنطقة والكرة تعود لياسين النيفر حارس مرمى نادي أولمبيك مدين. تمشي الكرة لمن؟ للاعب مفتاحي، يغادر المفتاحي ويدخل اللاعب منتصر زيود، منتصر زيود رقم 44 يدخل كضارب وكظهير أيمن في تشكيلة الأولمبيك. كرة لمن؟ لتوجاني خميس المردسي تسديد، هدف ممتاز، هدف ممتاز من مراد الرئيس يسجل هدف رقم 23. الكرة بسرعة للشبيبة الرياضية بجرومبليا 23-17 مع 6 لفريق نادي أولمبيك مدينة. الجماهير تتفاعل مع الأهداف، تشجع وتساهم في الحدث، والحدث صعود وعودة نادي أولمبيك مدينة الوطني أليف. الكرة للشبيبة الرياضية بجرومبليا 9 أمتار مع تنبيه من المنصري على لاعب نادي اولمبيك مدينة. اللاعب جراي يمشي الكرة المراوغة ممتازة، مشي بالكرة، مشي بالكرة، الهجمة، الهجمة مدينة، الهدف. منتصر زيود، الضارب منتصر زيود سجل مع وصولنا للدقيقة العاشرة في الشوط الثاني، دقيقة 40 في المباراة، والأولمبيك متقدم 24-17. مصطفى،
1: طبعا نادي أولمبيك مدنين، الحماس والتشجيع الجماهيري والامتياز للاعبين وحارس المرمى ياسين النيفر اللي عنده العلامة الكاملة بحكم الجاهزية البدنية والحضور الذهني لهذا الحارس. نادي أولمبيك مدنين يعني يوسع الفارق من 24-17 في دقيقة 40 ودقيقتين، اقصى بدقيقتين للاعب وسيم شجان صاحب القميص رقم 9 يغادر طبعا لدقيقتين، دقيقتين يقصى هذا اللاعب ورمية 7 أمتار لصالح الشبيبة الرياضية بجرومباليا، يعني في محاولة لتقليص الفارق 24-17 لصالح النادي الأولمبيك مدنين في مباراة الصعود جولة 15 للاعب معزولي المعيوفي سيتولى محمد أمين المعيوفي. ممتاز الحارس ما نجم نقوله إلا ممتاز جدا هذا الحارس، لأنه منع فريقه من العديد من الأهداف، وبالتالي كان صد منيع أمام هجمات الشبيبة الرياضية بجرومباليا. تتفاعل الجماهير مع هذا الحارس وتشجعه، وبالتأكيد يغادر لإعطاء الأسبقية العددية لزملائه وإيجاد الحلول على مستوى الهجوم. المحاصرة اللاصقة نزلت مع عزيز إجراد، وممتاز من الجناح، من الجناح الأيسر اللاعب، ممتاز العملية. وعلى ما يبدو اللاعب عمر نجاتي يسجل الهدف رقم 25 لصالح الأولمبيك مدنين. أولمبيك مدنين ومع اقترابنا من نهاية المباراة يتسع الفارق ويقترب الحلم، حلم طبعا الرابطة أليف لكرة اليد. طبعا نادي أولمبيك مدنين عرف سابقا هذه الرابطة وهذه البطولة، إن شاء الله بدون رجعة لهذه الأقسام من جانب نادي أولمبيك مدنين بفضل العادات يعني التقاليد الكبيرة في مدنين لكرة اليد. 25-18 هي النتيجة الحاصلة إلى حد الآن. التغييرات مستمرة، خروج الحارس في كل مرة ياسين النيفر ليعطي الأسبقية العددية لزملائه، ومازالت أيضا المحاصرة اللاصقة على عزيز طبعا من جانب نادي أولمبيك مدنين. ترجع الكرة، طيب العملية ممتازة، رمية 7 أمتار ودقيقتين، رمية 7 أمتار ودقيقتين في وجه على ما يبدو صاحب القميص رقم 14 إبراهيم الوسيم الدمرجي. وسيم الدمرجي يعني دقيقتين سيكون منقوص الشبيبة الرياضية بجرومباليا، وفرصة لتوسيع الفارق من جانب نادي أولمبيك مدنين. 25-18 7 أهداف فارق، ويريد أنها تكون أكثر مع اقترابنا من نهاية هذه المباراة. 7 متر 7 أمتار لصالح، رمية حرة مباشرة لنادي أولمبيك مدنين. وصاحب القميص رقم 8 مميز البرداسي، مايس المرداسي مع حارس الشبيبة الرياضية، والهدف، الهدف رقم 26 لصالح نادي أولمبيك مدنين. يعني بدأ الترجع البدني وكذلك الحضور الذهني والتشجيع المتواصل، كلها معطيات تعطي الأفضلية والأسبقية لنادي أولمبيك مدنين في هذا اليوم الاحتفالي بصعود هذا الفريق. القاعة تقريبا ممتلئة والحضور يعني غفير جدا للمساندة والمساعدة والاحتفال. ترجع الكرة لوسيم النيفر، ولكن حكم المباراة يوقف اللاعب لإسعاف أحد اللاعبين. يبدو لي أن فما رمية 9 أمتار مش أكثر، وحكم المباراة يوقف اللاعب لإسعاف أحد اللاعبين الشبيبة الرياضية في جرومباليا. ترجع الكرة برمية 9 أمتار لصالح الفريق الضيف الشبيبة الرياضية بجرومباليا، بل رمت 7 أمتار 7 أمتار صاحب الخمسة قميص بن طالب يسجل، سجل هدف رقم 19 ويقلص الفارق إلى 7 نقاط 26-19 بعد مرور والهدف الهدف 27 ما يبقاش الهدف ومباشرة يعني يرجع الفارق إلى 7 أهداف بين نادي أولمبيك مدنين. مراد الرايس هو صاحب الهدف رقم 27 27-19 بعد مضي 42 دقيقة لعب و23 ثانية. عبد الكريم
2: هذا تسديد وهذا حارس، هذه كرة وهذا حارس. أوه ياسين النايفر، مالا ياسين النايفر ومالا أولمبيك مدنين اليوم. أولمبيك مدنين يعني بامتياز من الجناح، من الأهداف القليلة والهدف من الأهداف القليلة من الجناح. وماذا يقول حكم؟ هدف، هدف، كنت أظن أنه دخول في المنطقة لكن يبدو أنه هدف مع زوز دقائق، يعني زوز دقائق لرقم 2 اللي هو مراد الرئيس. مراد الرئيس ربما تفوه، أو رقم 2 مراد الرئيس تفوه ببعض الكلمات تجاه ثنائي التحكيم. مبروك الجو أحمد المنصري، والحكم يمنح الإقصاء بدقيقتين مع وقت مستقطع من جانب مدرب الشبيبة الرياضية بجرومبالي عاطف بن قاسم. 28-19 مع 7 لنادي أولمبيك مدين اليوم. غيابات لنادي أولمبيك مدين كما كان حاضر معنا قبل المباراة تنيس بن يوسف، هاشم النقبي، ويوسف الفريقي، ثلاثي يغيب عن تشكيلة الأولمبيك. مازال عنده زوز مباريات فريق نادي أولمبيك مدين ضد صيادة وضد سبورتينج جربة هنا في قاعة مدنين. التتويج حصل ولكن التأكيد والمحاولة والإصرار من أجل افتكاك المركز الأول والمرتبة الأولى والصعود كأفضل فريق عن الوطني باء إلى الوطني أليف. الكرة ستعود مع نقص عددي لنادي أولمبيك مدنين بعد إقصاء مراد الرئيس، والكرة ستعود لفريق الشبيبة الرياضية بجرومباليا. الحكم وثنائي التحكيم مذكر مبروك الجو وأحمد المنصري وثنائي الميقاتيين الثنائي إسرائيل جمودي وفريال عبد الدايم. الحكم سيعطي إشارة عودة اللعب في قاعة مدين. التوقيت الدقيقة 44 إلى 16 دقيقة على نهاية المباراة. الكرة للجناح لإبراهيم اليدوغي، إبراهيم اليدوغي لبابو ساحة، بابو ساحة تمشي الكرة لتسديد الهدف. يعني بسرعة يسجل على مستوى وسط الشبكة وسط الدفاع، ثمج يقظة كاملة لدفاع نادي أولمبيك مدين. أغلب الأهداف تجي من وسط دفاع ولا تسديد من وسط دفاع نادي أولمبيك مدين. الكرة للمنسق لجراء يلعب مع التجاني، التجاني لمن؟ لفينا 20 ثم تعود لمحمد التجاني. محمد التجاني يلعب الكرة مع منتصر زيود اليساري، منتصر زيود يحاول التسديد 9 أمتار. منتصر زيود حاول أن يصعد فوق الدفاع وسدد لكن يقف دفاع الشبيبة الرياضية بجرومباليا. تعود الكرة، تعود لمنتصر زيود، منتصر زيود الكرة بينه وبين عزيز جراد، التسديد والهدف. جول جديد، هدف جديد لنادي أولمبيك مدين عن طريق عزيز جراد. عزيز جراد يسجل الهدف، واللاعب إيهاب عياد، إيهاب عياد يسجل. تعود الكرة، التسديد والحارس. مالا ريفلكس عند الحارس ياسين النايفر يخرج الكرة رغم أنه كان المدافع يعني مغطي المشهد أمامه وعلى مستوى الدفاع وطول قامة دفاع نادي أولمبيك مدين، ولكن يقض الحارس ياسين النايفر. الكرة ستعود، يدخل اللاعب رقم 15 غايث بوركاب. غايث بوركاب يدخل في تشكيلة نادي أولمبيك مدين كمنسق. غايث بوركاب الكرة وبينه وبين منتصر زيود، تمشي الكرة لعزيز جراد، التسديد والهدف. على مستوى 6 أمتار هدف جديد لنادي أولمبيك مدين. الأولمبيك رويدا رويدا نحو الوطني أليف. الجماهير حضر في روحها للفرحة الكبرى والتشجيع ربع ساعة أول في الشوط الثاني، والفرحة حتى على مستوى يعني دكة الاحتياط لفريق نادي أولمبيك مدين. 10 أهداف فارق، يتوسع الفارق والمستفيد نادي أولمبيك مدين في كرة اليد، الكرة للشبيبة الريفية من القرنبالية، وتضرب الكرة في الحارس ويسين النيفر ما خدش الكرة. هجمة جديدة لنادي أولمبيك مدين، يعني يحاول أنه يعطي فرصة لكل اللاعبين. المدرب محي الدين الحاجي، كرة نمشي من وسيم شوشان على مستوى الجناح، يلعب على زيود، منتصر زيود التسديد، وتسعة أمتار، تسعة أمتار لفريق نادي أولمبيك مدين. لعب على الدائرة معين للجراي، ينفذ تسعة أمتار، التسديد من اثنين ممتاز في المرمى مباشرة. مراد الرئيس يسجل الهدف رقم واحدة، والهدف الجديد لنادي أولمبيك مدين في توقيت 14 دقيقة 45 ثانية، وهدف جديد، وتوسع الفارق إلى مع 11 بالنسبة 31 21 مع 10 لنادي أولمبيك مدين. الكرة الهجمة والحارس، يعني نجم النجوم ياسين النيفر اليوم هجمة معاكسة بسرعة، الكرة تمشي ل 88 محمد اللتوجاني، يسجل يسجل محمد اللتوجاني، محمد اللتوجاني، والفرحة بالهدف للاعب نادي أولمبيك مدين. الكرة والإيقاع يعود سريع هنا في قاعة مدين، مركب صلاح الدين بن حميد، الهجمة ما ياخذهاش الكرة، حمزة السعيدي تعود لأنيس بن طالب، أنيس بن طالب والتسديد والهدف، أنيس بن طالب والتسديد والهدف من بوساحة، هجمة لفريق نادي أولمبيك مدين. الحكم يقول إعادة لعب الكرة، يدخل ثمانية المردسي، يدخل المردسي كمنسق لعب في تشكيلة نادي أولمبيك مدين. تمشي الكرة لمعين الجراي، معين الجراي بينه وبين المردسي، شوشان هذه المرة على مستوى الجناح، التسديد فوق المرمى وبعيد الكرة، بعيد الكرة من خميس المردسي إلى خارج الميدان. تبقى النتيجة 31-22 للكرة، وهجمة هجمة الهدف لا تضرب على العارضة، تعود للشبيبة الريفية بجرومبيليا 7 أمتار، 32-22 دخول في المنطقة من رقم 2 من مراد الرئيس، و7 أمتار لفريق الشبيبة الريفية بجرومبيليا. من سينفذ السبعة أمتار؟ من سينفذ السبعة أمتار؟ ننتظر التنفيذ. يخذ الكرة على ما يبدو اللاعب التورقي، اللاعب أنيس بن طالب هو باش ينفذ، أنيس بن طالب يعطي الحكم شرطة للتنفيذ ويسجل، يسجل 32-23 مصطفى مع وصولنا للدقيقة 49 هنا في قاعة مدينة. الهزيج والفرحة حافرة، والاستعداد للفرحة، يعني لفرحة الصعود، الجماهير بتتحضر في أنفسها بحكم توسع الفارق وبحكم يعني الوضعية المريحة لنادي أولمبيك مدين من أجل الصعود.
1: وهو كذلك طبعا 48 دقيقة 52 ثانية، بعض الدقائق تفصل نادي أولمبيك مدين على الفرحة الكبيرة بحضور هذه الجماهير المميزة. وطبعا النتيجة إلى حد الآن خلص فرق من 32 24 إلى 8 نقاط، 8 نقاط طبعا لنادي أولمبيك مدين أمام الشبيبة الرياضية بجرومبيليا. كل الامتياز لهذا الفريق الشاب، وكذلك لحارس المرمى وسيم ياسين النيفر اللي أدى الأداء الحسن في هذه المباراة. ترجع الكرة كذلك لفوتنا، إلى نشكر هذه الجماهير الغفيرة التي تدل على عراقة نادي أولمبيك مدين في مركز العمليات. والحارس حارس شبيبة شبيبة ريدي بجرومبيليا يرجع الكرة، وتقليص الفارق، تقليص الفارق إلى 7 نقاط فقط، يعني يمر بفترة فراغ. 3 أهداف كاملة للفريق الضيف مقابل الجنة نادي أولمبيك مدين، اللي بالأكيد لازم يرجع في هذه المباراة، ما يخليش الفارق يتقلص أكثر. يعني نلعبوا قبل 10 دقائق لعب تقريبا من نهاية المباراة، نادي أولمبيك مدين يتميز ويتقدم ويتبختر طبعا نحو المجموعة عليه في كرة اليد. ترجع الكرة، حارس حمزة السعيدي أيضا قام بمقابلة ممتازة جدا، وطيب العملية الفنية واللقطة الفنية ممتازة، وتسجيل الهدف رقم 26 لصالح الشبيبة الرياضية بجرومبيليا عن طريق اللاعب صاحب القميص 21 يبدو لي بهاب وسعر يسجل بل محمد أمين المعيوفي يسجل هدف في لقطة فنية ممتازة ووقت مستقطع عبد الكريم يطلب مدرب نادي أولمبيك مدين.
2: يستشعر الخطر المدرب وحيدر الحاج مدرب نادي أولمبيك مدين يطلب وقت مستقطع حتى يتحدث مع لاعبيته لأنه فريق شبيبة رياضية بجروبان يسجل 4 أهداف دون أن يسجل نادي أولمبيك مدين. يعود فلا نتيجة مع 6 لنادي أولمبيك مدين ولكن دائما الخوف في العودة في النتيجة وضعية مر بها نادي أولمبيك مدين الموسم الفارط هنا في قاعة مدين في مثل هذا التوقيت أمام النادي المنزرتي. كان نادي أولمبيك مدين عنده الفارق وعنده النتيجة لكن في اللحظات الأخيرة يعود نادي المنزرتي ويفتك الانتصار ويفتك الصعود ورقة الصعود حين من نادي أولمبيك مدين. فهنا محي الدين الحاج يستشعر الخطر ينبه على لاعبيته يعني يحاول أنه يتحدث معهم لأنه مازال وقت في المباراة ولابد من التركيز إلى آخر اللقاء. تعود الكرة لنادي أولمبيك مدين للتوجاني يلعب مع منتصر زيود وعمر النقاتي. عمر النقاتي التقاطع مناسبة أولى ثم مناسبة ثانية. تعود الكرة لعزيز جراد. عزيز جراد يحاول التسديد يلعب مع النقاتي والحارس 7 أمتار 7 أمتار لنادي أولمبيك مدين. ممتاز النقاتي في الكرة الأخيرة مع إصابة لاعب نادي أولمبيك مدين يوقف اللعب. يبدو ثم إنذار لمن إنذار لمدرب الشبيبة الرياضية بجرومبالي عاطف بن قاسم للاحتجاج على الكرة الأخيرة. كان يطالب بدخول بقوة لكن في الأخير الحكم مبروك الجو يظفر 7 أمتار 22 في التنفيذ. عزيز جراد عزيز الجراد في تنفيذ 7 أمتار جديدة لنادي أولمبيك مدين. يعطي الحكم إشارة للتنفيذ. عزيز الجراد ينفذ ويسجل 33. يعود الأولمبيك للتسجيل قلت قاعة صفراء وسوداء وأهزيج الجماهير لتشجيع فريقها لكرة الشبيبة الرياضية بجرومباليا ل24 اللاعب بهاب وساحة كمنسق يلعب مع الضارب 21 يمشي الكرة لمحمد أمير المعيوفي 9 أمتار 9 أمتار مع دقيقتين ومع 7 أمتار 7 أمتار هذه المرة محمد التوجاني للمرة الثانية دقيقتين على ما يبدو للمرة الثانية محمد التوجاني يتحصل على دقيقتين ويغادر مع 7 أمتار أو 9 أمتار 9 أمتار يعني التدخل كان قوي من محمد التوجاني والمغادرة بنقص عددي كالعادة نادي أولمبيك مدين. 9 أمتار تلعب بسرعة من وسيمة دمرجي يلعب الكرة مع من مع المعيوفي التسديد والعرض القائم الأيسر للحارس يتصدى للتسديد الأخيرة كانت من باب وساحة القائم الأيسر يتضامن مع نادي أولمبيك مدينة. الكرة هذا خطأ الكرة بسرعة من وسيم شوشان هجمة سريعة ممتازة كملها حسام بوسعيدة في المرمى كملها أمين مفتاحي وهجمة معاكسة يسجل أيضا من جديد فريق الشبيبة الرياضية بجرومبليا يسجل هدف 34-27. الكرة لمن لعزيز جراد يحاول التسديد التدخل و 9 أمتار يخرج المنسق يعود اللاعب عمر النقاتي كضارب عمر النقاتي مع رقم 2 مراد الرئيس يلعب الكرة مع عزيز جراد يخرج الجناح يخرج تغيير أماكن للاعبي فريق نادي أولمبيك مدين. نمشي الكرة لمعن جراي من جناح إلى لاعب دائرة الكرة لمن للتسديد هدف ممتاز من رقم 2 اللاعب مرد للرئيس. هجمة معاكسة سريعة الشبيبة الرياضية بكرومبالية 35-27 35-27 الكرة للسعيدي يلعب الكرة ممتازة تضيع على هجمة والكرة تعود للحارس وسيم العصي يأخذ مكان هذه الكرة هدف ممتاز لاعب معين الجراي يسجل لنادي أولمبيك مدين ابن النادي معين الجراي لعب الدائرة يسجل ويفرح مع الزملاء والكرة ليعود 88 يعود محمد الدجاني بعد انتهاء العقوبة بدقيقتين. يكتمل فريق نادي أولمبيك مدين الكرة لأنيس بن طالب تمشي لإبراهيم اليدوغي. إبراهيم اليدوغي انتهى على الكرة إذا تسجل هدف ممتاز. هدف ممتاز جدا بالأمانة، هدف ممتاز جدا لفريق الشبيبة الرياضية يغرومبليا عن طريق اللاعب رقم 14 إبراهيم اليدوغي. يعني ما استسلمش على مستوى الدائرة، تظهر الكرة كان دفاع نادي أولمبيك مدينة ينتظر أن يأخذ الحارس وسام العوش الكرة، ينتظرها اللاعب اليدوغي وسجل الهدف 28-36 28 قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، قبل خمس دقائق من نهاية المباراة. وفريق أولمبيك مدين رويدا رويدا نحو الوطن بالكرة، يعود اللاعب رقم 88 قوة بدنية ممتازة لمحمد التجاني. تحصل لاعب غرومبيليا على 9 أمتار التنفيذ من إبراهيم اليدوغي، يلعب الكرة بسرعة، وصل الكرة لذهاب وساعة، ذهاب وساعة تمشي في 21 محمد أمين المعيوفي، محمد أمين المعيوفي لليدوغي ثم باب وساحة 9 أمتار من جديد، 9 أمتار لفريق فريق الشبيبة الرياضية بغرومبيليا. يظل طلب وقت مستقطع، يطلب وقت مستقطع المدرب عاطف بن قاسم مدرب فريق الشبيبة الرياضية بغرومبيليا. يعني لحظات وتنطلق الفرحة الكبرى هنا مصطفى في قاعة مدين بعودة الأولمبيك للقسم الوطني أليف، والعودة يعني من يقول أولمبيك مدين لكرة اليد يقول العراقة ولا التقاليد لكرة اليد في جهة الجنوب الشرقي.
1: فعلا يعني بعض الدقائق تفصل نادي أولمبيك مدين على هذه الفرحة والعودة للمجموعة أليف لكرة اليد، وبالتالي هو فوز مستحق إلى حد الآن 36 مقابل 28، 8 أهداف كاملة. وللأمانة يعني المستوى الفني للمباراة جيد من الجانبين، هناك عناصر مميزة سواء كان الشبيبة الرياضية بغرومبيليا أو نادي أولمبيك مدين اللي تميز منها، خاصة سامي ياسين النيفر، كذلك عزيز الجراد وأيضا مراد الرايس، يعني عناصر مميزة جدا لسرعة هذه الملحمة وهذه الصعود وهذا هذه العودة للرابطة أليف لكرة اليد. طبعا نادي أولمبيك مدين يعرف جيدا هذه الأجواء وأجواء صعود مستمرة في مدين، يعني موسم الأعلى على كل الاختصاصات كرة القدم وكرة اليد. يستمر اللعب ويستأنف اللعب ب9 أمتار لصالح الفريق الأبيض والأزرق، يعني الشبيبة الرياضية في غرومبيليا اللي بيحوز الكرة. يعني السوسو حكام مبروك الجو أحمد منصري يتشاوروا، يعني بالتأكيد أنه الصافرة يجب تكون هناك تنسيق. ودقيقتين لصاحب القميص رقم 88 من جانب نادي أولمبيك مدين محمد التوجاني، محمد التوجاني دقيقتين ورمية 7 متر لصالح 7 أمتار لصالح صاحب القميص رقم 98 محمد أمين بن طالب من جانب والهدف، الهدف من جانب الشبيبة الرياضية في غرومبيليا 29-36 لصالح نادي أولمبيك مدين. يعني عمر النقاطي هو اللي خرج بعقوبة الدقيقتين، طبعا إقصاء الدقيقتين من جانب طاقم تحكيم المباراة. نادي أولمبيك مدين سيوصل اللعب ب يعني منقوص من لاعب وفكاك الكرة من جانب غرومبيليا والهدف، طيب العملية والهدف وتقليص الفارق نظرا لخروج ياسين النيفر من مرميه واعطاء الاسبقيه للعدديه لزملائه الحارس البديل وسام وسام العوسجي. العوسجي يعني اسم غريب شويه، كانوا يعني من الاسماء الخليجيه ترجع الكره. قلت وسيم عوسجي سياخذ مكانه بدلا عن ياسين النيفر الحارس المميز، كذلك حارس مميز من جانب الشبيبة الرياضية بغرومبيليا. وتقليص الفارق الى 6 نقاط، نادي أولمبيك مدين مازال منقوص من احد لاعبين بعد 56 دقيقة و43 ثانية، 36-30 لنادي أولمبيك مدين.
2: لحظات اخيرة في المباراة وتتواصل ويتواصل الأمل اللقاء الممتاز جدا للفريق الضيف الشبيبة الأهلية بجرومبيليا رغم الخسارة يقدم في كرة يد ممتازة جدا الأهداف يعني من الجناح من الضارب من لاعب الدائرة ومن وسط دفاع نادي أولمبيك مدينة. هذه كرة جديدة لنادي أولمبيك مدينة يمشي لكرة 21 جيدة للسلم الهدف الهدف من اللاعب أمين المفتاحي. أمين المفتاحي يسجل ثاني أهدافه هجمة سريعة الكرة للشبيبة الرياضية بجرومبيليا يمشي الكرة ثم لم يعني لمس كرة بالساق وبالتالي المخالفة. ماذا يقول الحكم؟ يقول لفريق نادي أولمبيك مدينة لمس الكرة بالأساق من رقم 13 وسيمة دمرجي الكرة لأولمبيك مدين والهدف الهدف الجديد لنادي أولمبيك مدين مراد الرئيس مراد الرئيس يسجل هدف جديد لنادي أولمبيك مدين الكرة في لحظات أخيرة والهجمة للشبيبة الرياضية بجرومبيليا تدخل من 88 محمد الاتوجاني بنية جسدية ممتازة يدخل القيدوم عماد السكت هذه كرة هدف ممتاز لها العرضة يعني الحارس وسام العوسجي طلع على الكرة لكن مخذهاش ثم تضرب على مستوى القائم الأيمن وتعود لنادي أولمبيك مدينة الكرة دائما الشبيبة الرياضية بجرومبيليا في اللحظات الأخيرة السعيد والحارس يتألق العوسجي عماد السكت يلعب الكرة مع ابن النادي يعني مع معين جرايه لكن الكرة تضيع محيطين غاضب ما ثمش تركيز في اللحظات الأخيرة الجرائي سجل الجرائي سجل يتفرح الجماهير بهدف ثالث للجرائي لمعين الجرائي رقم 7 الدقيقة على نهاية المباراة الدقيقة على نهاية المباراة الدقيقة على نهاية اللقاء والجماهير تحذر يعني في أنفسها للفرحة الكبرى مع بداية اللقاء لفت لروح المرحوم الأخضر بالراجح اللاعب السابق اللي تم تكريم شقيقه صالح بالراجح وهو لاعب يعني في كرة القدم وأبناء الرياضة في مدين عائلة بالراجح عائلة عريقة بين كرة اليد وكرة القدم والمعاملة التسييرية الإدارية الكرة مدينية عماد السكت يلعب الكرة مع جراي يمشي الكرة لعماد السكت يحب يسجل عماد يسجل عماد السكت قيدوم الأولمبيك يسجل يعني من أبرز وأقدم اللاعبين عماد السكت يسجل هذه المرة محمد التوجاني يسجل اللحظات الأخيرة الفارق 41-31 مع 10 لنادي أولمبيك مدين في لحظات أخيرة للأولمبيك والفرحة انطلقت مصطفى في قاعة مدين فرحة كبيرة للجماهير الأحباء ويعني تنتهي المباراة 41-31 ألف مبروك للأولمبيك والصورة الإذاعية معك مصطفى في الوصف والتعليق يعني مشهدية ممتازة جدا هنا في قاعة مدين الجماهير تحتفل بالصعود والعودة بالأحرى للقسم الوطني أليف في كرة اليد
1: فعلا اشتعلت الشماريخ والجماهير تطلق العينين للاحتفال ومصافحة اللاعبين فرحة كبيرة جدا فرحة لا توصف رباب هنا في قاعة مدين والأجواء احتفالية طبعا لأن الصعود هو اللي في الميزان اليوم نادي أولمبيك مدين رسميا في رابطة الأولى لكرة اليد مجموعة أليف بالتأكيد هنيا لنادي أولمبيك مدين بكل مكوناته وإن شاء الله العام الجاي يكون أفضل ملتقانا بعد قليل الرباب في التصريحات
0: شكرا لك عبد الكريم شكرا مصطفى ألف مبروك لفريق أولمبيك مدين لكرة اليد إذن السعودي الوطني أليف لكرة اليد نذكر بفارق 10 نقاط كاملة بعد الفوز اليوم أمام سبورتينغ جرومبيليا بنتيجة 31-41 أجواء الفرحة هنا في قاعة مدين تشاهدوها أكيد على تطاوين FM في المباشر تشاهدوا أجواء الفرحة على موجات إذاعة تطاوين أيضا على تطاوين FM بعد شوي إن شاء الله مع الزملاء في التصريحات ما بعد اللقاءات أكيد نذكركم أنه باش نواصل معكم ملعب وأهداف إلى حدود الساعة 5 باش نعيش الفرحة مع فريق أولمبيك مدين لكرة اليد مباشرة من هذا الاستوديو الخارجي مباشرة من قاعة مدين باش نخليكم على الأنغام نرجع من جديد إلى الاستوديوهات المركزية لأنغام إلى حين أكيد الأمن والتصريحات ما بعد هذا اللقاء ما بعد هذه الفرحة أكيد بالفوز 41 مقابل 31 إذن 41 لفريق أولمبيك مدين مقابل 31 لسبورتينغ غرومبالي نذكركم مباشرة من قاعة مدين الفرحة تجمو تابعوها مباشرة على تطوين FM

0: وضمان صعود إلى الوطني أليف لكرة اليد. عودة من جديد للزملاء، عودة لك الزميل عبد الكريم حمدي مباشرة.
1: شكرا لك ربيب، أجواء ممتازة جدا هنا، يعني قاعة حمراء وصفراء في قاعة مدين. ألف مبروك للأولمبيك العودة للقسم الوطني أليف. معي مهندس السعود المدرب محي الدين الحاجي. سي محي الدين ألف مبروك على السعود، يعني في مباراة كانت احتفالية أكثر منها أي شيء آخر.
2: الحمد لله خدمنا برشا في الوقت الإحرامية، كان الهدف نتاعنا مش الصعود فقط، حبينا أن نحافظوا على تقاليد اللي عملناها المدين حست شوية بالظلم، كانت تستاهل الطلوع على غالب الخبرة معناها ما كانتش على صفتهم. السنة خدمنا باش نطلعوا بركة، باش نطلعوا في ترتيب معناها الأولى ولا الثانية ونظام البطولة اللي تعمل من الأول، حبينا نتكلاسوا الأولى ولا الثانية، والهدف نتاعنا مزيان كل ماتش كيما كان حتى نلحقوا الهدف العجنبي. بالنسبة للصعود ما نحبش نعلم الناس الكل اللي يرى الصعود صار في زغوان صعود، لكن خبينا على الشارع الرياضي في مدين وعلى الناس الكل أنه طموحاتنا مش كان الصعود، طموحاتنا ترتيب. آمنا بحضور، حكينا مع الأولاد اللي نحن لازمنا يكونوا المستوى، الهيئة المديرة وجماهير البلاد هذية، الراديو تاع تطاوين ومدنين اللي واقفين معانا لون بلون، وإن شاء الله عام الجاي ناخذوا الخبرة السنة مش عام الجاي نكونوا على أوتور. وراكم
1: شكرا لك سي محي الدين من جديد، من جديد ألف مبروك. سي عمر عبد الحفيظ الحمد لله يعني عملنا نتاع موسم كامل من اجل هذه الفرحه.
3: الحمد لله فرحنا جمهورك، تشوف فيه ما شاء الله كان حاضر بكثافه. الحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا خدمه تجيب. الحمد لله هذا من فضل ما عند ربي، خدمه كبيره واليوم توجد الحمد لله بالصعود للوطنيه، هذا من فضل ربي ومذهول جهود كل الهيئه المديره واللاعبين والاطار الفني. الحمد لله رب العالمين، مدنين في الوطنية ونعمة من عند رب.
1: الحمد لله ألف مبروك من جديد. معلم لاعبية محمد الاتجاري 88 جزء قصائد اليوم، يعني بدقيقتين اندفاع بدني كبير ما شاء الله، مع فرحة كيف هيك ما تنجم كانت يعني تعطينا الانطباع عن الملاعبية كل بهدف واحد بقلب واحد من أجل العودة للوطن يلي.
4: والله الحمد لله اليوم شعارنا الجمعة هذه لازم مدينة تفرح بعد تحقيق نتاع كل قدم الصعود ان شاء الله الوطني درجه ثانيه، اليوم عزم باش نطلعوا الحمد لله. معناها بعد الخيبه نتاع عمناول حبينا نصلحوا، حبينا نفرحوا العباد هذيا، مدين يستحق فرحه ان شاء الله. الناس في الكتاخ والجمعيه هذيا راهي مدنيين برجالها ونجم نشيل بعيد، راهو جزء لعبت لما بعضها ونحط يديها في بعضها، راهو تبارك الله ما شاء الله مدينه تسخر بالمواهب وبالعباد الرجال اللي تحب الجمعيه نتاعها ان شاء الله.
1: من جديد الف مبروك محمد، يعطيك الصحه مصطفى، يعني تحب تنوع بين كره القدم وكره اليد اليوم في فرحه كبيره في مدين.
5: هو بالتاكيد الاجواء يعني من ملاعب كره القدم سعد بن حميد بن مدين الى القاعه سي حسن، الف مبروك حتى في كره اليد.
6: يبارك فيك ان شاء الله. الحمد لله مبروك علينا الناس كل، الفرحه كامله والصعود لهون وفوت الزوز اليوم. الحمد لله حاجه مشرفه للدين.
5: ليش عشت الاجواء هذه؟
6: والله اجواء باهيه ان شاء الله الحمد لله.
5: يعني بعد العثرات في الفوت وكل هون السنه الماضيه يعني كانت كل جمله الاخفاقات، السنه فرحه ان شاء الله متواصله
6: الحمد لله. اسمع هي ما غير غسرات ما يجي شيء، راهو حلاوتها بالغسره هيك الفرحه معناها. الحمد لله اليوم فرحونا لهون تعطيهم الصحه ومبروك علينا الناس كل ان شاء الله الحمد لله.
5: سواء في الرابطه المحترفه بالتاكيد بدات الاجواء من الان والتحضيرات
6: ان شاء الله اكيد. مازال ما سكرناش الموسم الرئيسي 26-25، نحاول نكملوا هذايا وبعدين نبدا ان شاء الله في تحضيرات الموسم القادم ان شاء الله.
5: ان شاء الله بالتوفيق والف مبروك. اذا رباب باش نوصلوا مع التحضيرات وساكت احد اللاعبين وقيدوه الجمعيه بالتاكيد باش ناخذوا اكثر من لاعب عماد الساكت. مبروك الف مبروك عماد، حكينا الامس عبر اذاعه تطاوين مباشره واليوم في القاعه يعني جسمتوا وعودكم للجماهير ومبروك لك الصحة.
7: الحمد لله كنا في المستوى، الجمهور حضرنا وساندنا بعدد غفيرة، ما خيبنا هوش، ظهر لي عشوية فرجوية اختمناها بفرحة، بدنينا رجعت لبلاصتها، إن شاء الله نكمل المسيرة في نفس المشوار.
5: هذه الجماهير الكبيرة والغفيرة يعني تنتظر منكم مواسم قادمة أفضل بكثير من اللي فات.
7: أكيد جدا، إن شاء الله الجاي خير، إن شاء الله مدنينا ديما في العلالي، إن شاء الله نطلق الموسم الجاي، إن شاء الله نستقر كل قسمنا الآه، ولما لا جاتنا فرصة كبيرة نطلق.
5: نتواصل مع عبد الكريم، طبعا مع عبد الكريم الاستجوابات متواصلة مع منتصر زيوت.
1: وهو كذلك مصطفى، شكرا لك منتصر زيوت ابن شربة، يعني مع الأولمبيك هذا الموسم موسم ممتاز جدا، موسم يكلل بالنجاح، الأجواء اللي نشوف فيها يعني ديما الفرحة باهية ديما، ولكن نتحمل أيضا المسؤولية الملاعبية للإطار الفني للجمهور أنه يدز من جديد معاه فريق عنده تقاليد في الوطن أليف، يعني مش هذا مكانه الوطني باه، صعدتوا توا في مكانكم الطبيعي الوطني أليف في انتظار فرحة أخرى إن شاء الله. كيفاش كان الموسم منتصر؟
8: الحمد لله، والله هذا كل في فضل من ربي. اليوم النجم نقولوا اللي متنينوا في التيرمو ناسيونال قبل حتى دوز جوالات من البطولة، الحمد لله يعني تعب كامل ما مشاش خسارة، يعطيهم الصح الناس اللي ضحت معنا من أول العام، من الستاف للجوارات للناس كل، والجمهور هذا زاد يعطي الصح اللي حضر، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وربي يوفقنا ويعطيكم الصح.
1: شكرا لك منتصر، يعطيك الصحة. باش نواصل في التصريحات، يعني أمين المفتاحي يجيب أحلان أمين، مرحبا بك أمين، ألف مبروك على الصعود أمين، يعني أجواء كبيرة وفرحة كبيرة اليوم للجماهير نادي أولمبيك مدينة، لكم كملاعبية وكإطار فني لنادي أولمبيك مدينة.
9: والله نشكر الجمهور الكل حضر، نشكر الإطار الفني بتاعنا، ونشكر أصحابي وأحبابي اللي فرحونا الناس الكل، وما كانتش صعيبة برشا بعد الانتصار اليوم، سهل على الأخر.
1: أنت سجلت أمين؟
9: ديبيت. عاشك بارك لك. تهول الحمد لله، وبإذن الله ما زالت الفرحة وما زال الانتصارات وما زال كل شيء.
1: فرحة مضاعفة هوند وفوت في مدينة.
9: أكيد بطبيعة الحال نربح وفوت وهوند ونطلع وراء حاجة كبيرة.
1: أي ما شاء الله، شكرا لك أمين، يعطيك الصحة. شكرا سي سامي حمرون، يعني باش نلحوا المسؤوليه بالنسبه لك في المكتب الجامعه، لكن انا نشوف الفرحه في في في في عيونك سي سامي، العمل نتاع سنوات والجهد نتاع سنوات تشوف
10: 40 سنة
1: يعني يتحقق على ارض الواقع هنا في قاعه مدينه الان بصعود وعوده نادي اولمبيك مدينه الوطني الريف، اللي انا ديما نقول مش مكانها، يعني التقاليد نتاع كره اليد في جهه الجنوب على الشرق تخليها ان شاء الله في مواسم قادمه مع الكبار مع الاتوال ومع لاسبيرونس الكلوب.
11: بس نستاذن من الناس كله ومن الجمعيات الرياضيه ومن اصحابي في المكتب الجامعي والسيد الرئيس كريم الهلالي اللي نوجه له تهيئة من قاعه مدنين معقل كره اليد في الجنوب الشرقي، الف مبروك لاولمبيك مدنين، الف مبروك المدنين كامله وللجنوب الشرقي بالصعود هذايا، ان شاء الله في قادم المواعيد ان نحقق ما احسن عوده هي، لكن نطمحوا لما خير، وان شاء الله في قادم المواسم نلقوا رجال ونلقوا معناها ناس اللي تقف للجمعيه هذه كما لقينا السنه، لهنا ديما بالطبيعه راهو اسمعني في الاخفاق الناس كل تتخبى، لكن في النجاحات الناس كل تخرج، الناس كل معناها تبان وتجي وتعطي معناها الصوره الطيبه لكره اليد في الجنوب الشرقي. لهنا فما رساله مضمونه الوصول لبرشا ناس. موسم الفرد اولمبيك مدني في القاعه هذه معقد الصعود.
1: لحظات تاثر من سامي حمرون، يعني
12: نعرفوا
1: قديش يحب كره اليد سي سامي،
11: لكن السنه الحمد لله نجحت الهيئه المديره بقياده عمور عبد الحفيظ اللي نوجه له تحيه خاصه، والحمد لله بالنسبه لي كان رهان الموسم الرياضي هذايا صعود كره اليد وكره القدم في مدنين بدعم من السلطات الجهويه والسلطات المحليه. الحمد لله يا ربي، تحيه شكر للاعبين وعلى راسهم القيدوم والخبير بالصعود اللي كان معنا صعد مع برشا جمعيات، وكنت لما كنت انا رئيس كنت نحب نجيب ونكور في مدنين. خرجت انا من رئاسه اولمبيك مدنين، بعدت على اجواء القاعه المغطاه، هو خلفني في الميدان، والحمد لله يا ربي كان عند حسن ظن الجميع ومعاكم تو باش نعديكم، وهذه عبر امواج تحيه اذاعه التطاوين. اللاعب هذايا ذكروا اسمه بالباهي، على خاطر ما نسمعش نلقوا كيفه، وان شاء الله يوصل معنا الموسم الجاي، وربي يبارك له وربي يعطيه صحيحه الابدان ويوفقه كان في المستوى، وارجل ما رات عيني في اللاعبين اللي جاوا المدين، ويعطيه الصحه وبارك الله فيك.
12: تتحدث على مراد الرئيس طبعا. مراد الرئيس، مراد خويا الف مبروك على السعود، يعطيك الصحه سي سامي، ونقدروا شعورك ونقدروا فرحتك ونقدروا يعني حبك لكره اليد. مشكور سي سامي. مراد الف مبروك السعود، يعني كيف تشوف العائله المدينيه في كره اليد؟ تشوف سامي، تشوف عمر، تشوف المجموعه الكل، يعني سمكي بن حميده، والفرحه الكبيره تنجم كان تفرح لانك كنت مساهم في هذه الفرحه.
13: والله قبل كل شيء الحمد لله يا ربي اللي زين عليه حققناه، معناها زين على السعود الحمد لله يا ربي، معناها هاك تشوف اوبجيكتيف تاع هاك تشوف اليوم اجواء كبيره في القاعه، جمهور معناها ما شاء الله، الناس الكل فرحانه، ان شاء الله ديما كي فرحانين. ونحب نشكر تحيه كبيره لسي عمر رئيس الجمعيه، وسي سامي حمرون، وستاف تكنيك الكل، والمسؤولين الكل، والحمد لله للمدين في الناسيونال، وان شاء الله عام الجاي عام خير من هكايا، وان شاء الله مدين نشوفوها حسن الى احسن ان شاء الله.
12: شكرا يا

0: فرحة نادي أولمبيك مدين. أولا سي المكي ألف مبروك الصعود والعودة الوطنية ليف. نتحدث معك على شعورك يعني في موسم استثنائي لنادي أولمبيك مدين لكرة اليد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والله هذايا الانتصار هذايا والتتويج يعود الواقع لجميع الأطراف في الكسوة لاعبين إطار فني هيئة مديرة على رأسها سي عمر عبد الحفيظ والجماهير وجميع المتكونات أولمبيك مدين. والحمد لله معناها تعبنا توا 4 سنين معناها وسيرتو السيزون اللي فاتت ضاع منا الطلوع في اخر ثواني نقولوا. وسنين الحمد لله عدينا موسم ممتاز كما قلت لك معناها الاطراف الكل كانت مساهمه فيه. والحمد لله وان شاء الله تكون هذه بدايه ل معنا نقول احنا مرحله اخرى لاولمبيك مدين للتميز ان شاء الله بقدره ربي. ان شاء الله الموسم القادم باش ندخل بقوه ان شاء الله وان شاء الله نفرحوا الجماهير نتاعنا ان شاء الله. ومره اخرى نشكر اذاعه التطاوين ديما اللي مركبه في الواقع كلك سواء في مدينه ولا خارجها ديما متواجده معنا وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه.
0: شكرا لك. شكرا سي المكي بن حميده. ان شاء الله بالتوفيق في الموسم القادم نادي اولمبيك مدين كرة اليد. هكا ننهي هذه التغطيه
2: مدين كرة اليد ما غير نادي
0: اي للفوت اي اولمبيك مدين لكرة اليد. شكرا للجميع مصطفى الناجح وباقي المجموعه. عوده ليك رباب تفضل.
3: شكرا ليك عبد الكريم. شكرا للمصطفى الناجح. مازال عندنا توقيت قبل رفع اذان اكيد قبل رفع الاذان نرجع من جديد نرجع للمصطفى وعبد الكريم نرجع للمصطفى وعبد الكريم اكيد تالق الحارس ياسين
4: نواصل الاستجوابات ربيب مع ياسين النيفر يعني رجل المباراه نجم النجوم اليوم الجماهير يعني تهتف باسمه الجميع يعني يقول انه من احسن اللاعبين. مبروك اولا وكيفاش عشت هذه اللحظات؟
5: والله قبل كل شيء الحمد لله هذا كله من فضل ربي هذا كله جاي بعد خدمه كبيره رانا عندنا 8 أشهر نجبدوا نتعبوا وقاسينا برشا ظروف وطحنا ولعبت انا بالخايب وطاحوا اصحابي ورقينا عبيد وخفت لنا في الزنقه الحمد لله اليوم وريناهم شكون اولمبيك مدنين وكنا وقفنا مع بعضنا كالعاده اي جمعيه راهي تمر بفتره فراغ والعوده والجواريت يطيحوا اليوم الحمد لله كي طاحوا اصحابي رقوني انا وكي طحت انا لقيتهم هما باش ثبتوا النتيجه وربحنا بمانير اليوم ما ربحناش بونت ولا زوز ربحنا بمانير وورينا اللي مدنين تستحق تطلع من غير قرار الجامعه من غير حتى شيء الحمد لله.
4: شكرا لك والف مبروك.
3: نرجع اكيد باش نرجع لاستديوهاتنا المركزيه بعد الاجواء دي واجواء الفرحه في قاعه مدنين باش نرجع من جديد اكيد للزملاء وباش نرجع للزملاء في استوديو نجيب الخطاب بتطاوين نرجع بعد اكيد بعد الموجز موجز يوم اخر الاخبار باش نكملوا الفرحه من مدنين من قاعه مدنين.

0: مقاربة كل عروس ذيق دعمورة بالعروس حرحر فك الحبل ونجز مباركون وخلي الحوم الكل عليه الدور عرفتوا شكون؟ علو زودة انت زودة اخلط عليه ادخل على السيت علوزودة.com 10 على الاشي الربح من عن زودة وان شاء الله عيدكم مبروك. إشهار
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الرعاية الخضراء تم اليوم إمضاء اتفاقية شراكة بين مؤسسات فندقية بجزيرة جربة وبلدية ميدون، وتم إمضاء الاتفاقيات لدى أشرف وزير السياحة سفيان طاقية على المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين في دورته الثانية. أفادت وزارة الصحة اليوم أن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من مايو جاري قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبية التشخيصية عبر الطب الإشعاعي عن بعد. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريدة إلى اتخاذ إجراءات ضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكترونية ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وضعت وزارة النقل برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلبة على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية، وذلك إلى غاية 1 جوان القادم 2026. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون اليوم في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم أن القصف وقصف الكيان الصهيوني منازل الفلسطينيين ليلا وتشريد سكانها يشكل انقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. قالت إيران اليوم إن أي آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب الاتفاق عليها بين إيران وسلطنة عمان والدول المطلة على المضيق، وأن الولايات المتحدة لا علاقة لها بهذا الأمر. انتهى الموجز، نبقى الآن مع نشر البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم. تتميز الحالة الجوية بمرتفع الضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة على شمال تونس: الريح من قطاع شمالي من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا متموج، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. على شرق تونس: الريح من قطاع شمالي من 15 إلى 20 عقدة، تتقلص محلين من 5 إلى 15 عقدة. البحر مضطرب يصبح محلين قليل الاضطراب، أعتقد سحب قليلة والرؤية جيدة. على خليج جابس: الريح شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر متموج يصبح محلين قليل الاضطراب، أعتقد سحب قليلة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالح اليوم الغد على شمال تونس: الريح من قطاع شمالي من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلين بعد الظهر من 15 إلى 20 عقدة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، أتقى سحب قليلة والرؤية جيدة. على شرق تونس: الريح شمالية اتجاه شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلية من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى متموج، أتقى سحب قليلة والرؤية جيدة. على خليج جابس: الريح شمالية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى محلية متموج، أتقى سحب قليلة والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
4: ملاعب وأهداف.
5: الأخير من ملاعب وأهداف أكيد في متابعة الأجواء في قاعة مدنين بعد انتصار فريق أولمبيك مدنين لكرة اليد أمام شبيبة أمام سبورتينغ غرانباليا بفارق 10 نقاط كاملة 31-41. إذن ألف مبروك لفريق أولمبيك مدنين لكرة اليد، الصعود للرابطة، الصعود للوطني ليف لكرة اليد. عودة من جديد للزملاء عبد الكريم ومصطفى الناجح إلى أجواء القاعة والفرحة ما بعد هذه المباراة. تفضل مصطفى. مصطفى عبد الكريم تفضل.
6: إذا شكرا رباب، باش نرجع للقاعة التي تكاد تكون يعني فرغت من الجميع المحتفلين، وكذلك سيتواصل لقنا مع بعض البراعم اللي حضروا هذه المباراة. شو اسمك؟
7: أنس.
6: أنس، تفرجت على الماتش اليوم؟
7: إيه.
6: عجبك؟
7: إيه.
6: تحب الهوض أنت؟
7: إيه.
6: ها؟
7: إيه.
6: شكون عجبك اليوم؟
7: عجبني نتاع مدني.
6: شكون؟
7: مدني.
6: ها؟ باهي، انت تلعب في كرة اليد، انت
7: ايه؟
6: تتدرب انت في كرة اليد؟
7: ايه.
6: عند شكون؟
7: عند عمي مونجي.
6: عند سي مونجي مشهور. سي مونجي مشهور، مرحبا بك، واحد من رموز كرة اليد في مدنين.
8: بارك الله فيكم ومرحبا بكم في مدنين، والحمد لله معنا اليوم اللي حققنا حلم اللي هو حق الحلم المدنية كل، وحلم عائلة كرة اليد في مدنين إن شاء الله، واللي هو الصعود معنا للقسم الوطني، وإن شاء الله يوفقنا ربي للعام الجاي معنا باش نكونوا في مستوى القسم الوطني
6: العام الجاي. أنت اليوم تشوف بعين أخرى هذه المباراة، بنظرة الفني، بنظرة اللاعب، بنظرة القيدوم، واحد من علامات علامات كرة اليد في مدنين، كيفاش شفت المباراة وعشتها فنيا؟
8: فنيا والله معناها فوق المتوسط شوي، كانت معناها الردهات المقابلة كل لصالح أولمبيك مدنين، معناها وهذا ناتج على أهمية المباراة لأولمبيك مدنين. حتى مدنين تربح اليوم سي أوفيسيال مو معناها طلعت للناسيونال، تضمن للصعود. بالنسبة للجرومبالي شفتوا حتى معناها الإفكتيف تاعها جا ناقص برشا، يكيبهم باهية مش خايبة، أما كانت المستوى الفني معناها اللي عملت الفارق هي الفرديات اللي عنده أولمبيك مدنين، فرديات كبيرة ياسر كيما عمر، كيما عزيز، مراد، الليزيلي بتاعنا، الأجنحة بتاعنا معناها وسيم وإيهاب، حتى محمد علي مفتاحي زادة، أنا الفرديات هي اللي تغات على اللعبة هذه، وبحكم حتى طريقة اللعب تاع جرومباليا اللي خرجوا انديفيديال على مراد، اللي لازم سهلة الأمور ياسر على أولمبيك مدنين.
6: إن شاء الله أولمبيك مدنين في القسم الوطني يكون أفضل من هيك ويضمن بقاء واستمراريته في هذا القسم، لكن أكثر واحد يطمن على مستقبل أولمبيك مدنين لكرة اليد هو سي مونجي بهذه البراعم اللي تعيش معاهم وتكون فيهم.
8: صحيح، هي المستقبل بتاع مدنين إن شاء الله زاهر بالبراعم هذوما، وعندنا سنتر زاد حطوه في مدنين. أما الحاجة اللي تتأكد منها اللي على مستوى المدارس والأداني والأصغر والأوسط، عندنا نخبة باهية احنا نجمو نخدمو بيهم على عامين ثلاث سنين أخرين، إن شاء الله تكون مدنين معناها في ولاد بلادنا برشا يلعبوا في أولمبيك مدنين.
6: إن شاء الله مبروك مجددا وبالتوفيق. شكرا لك، فرصة طيبة. هكا رباب نكونوا أنهينا هذا النقل المباشر من قاعة مدنين. اختمنا مع سيد مونجي مشهور لاعب في نادي أولمبيك مدنين سابقا ومدرب لأصناف الشبان. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة عبد الكريم تكون فيها نادي أولمبيك مدنين طبعا متوجه مجددا إن شاء الله تحقق بقاها في القسم الوطني الليف.
9: هي الفرحة مدنية بامتياز. هذا الأسبوع كنا مع كرة القدم، اليوم كرة اليد، يعني أجواء كبيرة سواء في ملعب صلاح الدين بن حميدة أو في قاعة مدين في مركب صلاح الدين بن حميدة، اللي نشكر كل العاملين فيه من المسؤولين ويعني العاملين فيه، لأنه الأمانة يعملوا في مجهود كبير وكبير جدا. هكا نوصل لنهاية الرحلة رباب، الرحلة إن شاء الله نلتقي في موعد رياضي قادم. تحية لمصطفى لجيلاني ليك رباب ولمختار.
5: شكرا لكم الزملاء، اكيد اليوم اللي واكبتوا مباراه الفريق اولمبيك مدنين لكره اليد في استضافه لسبورتينغ غرومباليا، اكيد المتابعات متواصله على موجات اذاعه تطاوين. ما زالت المتابعات على موجاتنا في ملعب واهداف، ما زالت الاحداث متواصله على موجاتنا، وقسم الرياضه بطبيعه باش يكون حاضر في قلب الحدث من مختلف كل اللقاءات. اللقاء القادم ان شاء الله باش كنا المتابعه من ملعب جابس، لقاء البراج اللي باش يجمع الملعب الجابسي بالاتحاد الرياضي بتطاوين، اللقاء اللي باش يحضر فيه 4000 متفرج، وان شاء الله باش يكون منقول على موجاتنا ومنقول ايضا على التلفزه الوطنيه الثانيه ان شاء الله، ومتابعتنا مازالت متواصله على موجات اذاعه تطاوين. نختم معاك زميل عمر المستيسر اليوم اللي كان في مواكبه ومتابعه حيه، وبطبيعه نجموا ترجعوا لاجواء القاعه على صفحتنا تطاوين افام على الفيسبوك. نختم معاك عمر، واكيد يعني موسم رياضي شارف على النهايه، فرحنا مع برشا فرق وفرحنا اللي بقى برشا فرق، وما زلنا باش كنا متابعه مهمه جدا لما تبقى من لقاءات الكاس والبراج.
10: واش مازال بالنسبه لي؟ شكرا لك رباب، تحيه لك، تحيه لجيلاني الكريمه مصطفى. الموسم الرياضي اشرف على النهايه بطبيعه الحال، اللي تبقى ان شاء الله مقابله الدور النصف النهائي لكاس تونسي كره القدم اللي مثلنا فيه الترجي الرياضي الجزائري باش تحول ملاقات صفاقسي. الترجي الرياضي باش يواجه شبكه عمران في زويت نهار الاحد. نهار الاحد ايضا ثم مقابله تاع براج ثمان البقاء الجوله الثانيه اللي تهم ايضا زيتون شماخ مع اتحاد شبيكه، مباراه ان شاء الله تتوج ب طبعا بقاء وضمان بقاء زيتون شماخ مع تبت الحال احتراما لفريق اتحاد شبيكه. بعدها بتبت الحال نهار الاثنين المقابلات مهمه لقاء الاجوار لقاء الجوله الاولى من مرحله تحقيق الصعود نصف الدور نصف النهائي الاول اذا كان صحت العباره بين السيده والاتحاد، بين اتحاد تطاوين يتحول لملاقات ملعب الجيمس. مقابله اجوار مقابله مهمه جدا من اجل مرور الدور النهائي، من اجل طبعا لعب المباريات الفاصله لتحديد البطل الثالث واللي باش يلتحق طبعا بفريق امل حمام سوسه وضد تحقد بسقية الدير بين الاربع فرق. نذكر الدور نصف النهائي الاول باش يجمع الملعب الجيبسي والاتحاد تطاوين نهار الاثنين الاربع نتاع العشيه. مباراه باش يكون ايضا فيها استوديو خارجي، فيها ايضا نقل تلفزي، المباراه ستكون منقوله على القناه الوطنيه الثانيه وايضا بتقنيه الفار، مع التاكيد ايضا انه طبعا مباراه مهمه باش تجمع طبعا الدور النهائي اكيد نهار السبت بعد العيد من اجل طبعا تحقيق الصعود للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. كل بنتمناه انه ان شاء الله يكون واحد من الفرق اما تحت اتحاد تطاوين او الملعب القياسي موجود في البوديوم يلتحق بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، ويبقى في الموسم الرياضي نهار 31 ماي هو طبعا الدور النهائي لكاس تونسي كره القدم اللي ان شاء الله زاد كيف كيف يكون فيها الترجي الجرجيسي اللي مثلنا في جهه الجنوب الشرقي.
5: وتتويج الموسم الرياضي عمر كيفاش باش يكون على مستوى برمجه اذاعه تطاوين؟ تتويج الموسم الرياضي على مستوى قسم الرياضه باذاعه تطاوين
10: هو التتويج ان شاء الله بطبيعه الحال ثم يوم 6 و7 جوان القادم ملتقى الاقليمي للاعلاميين الرياضيين تابعين طبعا لاذاعه تطاوين، اكثر من 30 معلق رياضي موجود ومراسل ان شاء الله يكونوا حاضرين في الملتقى هذا يوم 6 و7 جوان على نهارين نهار السبت والاحد. الحقيقه الهبه هذا كيف نقدم الشكر الكبير اللي كانت معنا شريك في اليوم الملتقى هذا مندوبيه الشباب والرياضه ايضا ديوان التربيه ديوان الوطني للسياحه والصناعات التقليديه باش يكون طبعا حاضر كما قلت في ديفولي ولا في زوج زوايا باش يتم تداولهم، يعني شنو هو دور الاعلام في تطوير واقع كره الرياضه في في في الجهات، والجزء الثاني هو كيفاش نكونوا احنا اليوم فاعلين في الحد من خطوره العنف داخل المنشات الرياضيه. هذا العنصر وهذا العمل اللي تخدم عليه توا وزاره الشباب وتخدم عليه سلطه الاشراف بطبيعه الحال من اجل الحد من خطوره العنف داخل القاعات الرياضيه، داخل الملاعب الرياضيه، داخل المنشات الرياضيه بصفه عامه. احنا حبيناه موسم رياضي يكون ايضا نتقابلوا فيه كل الزملاء التابعين في اذاعه تطاوين من خلال الملتقى هذايا في كامل تراب الجمهوريه، كما قلت اكثر من 30 معلق رياضي، اكثر من 30 مراسل رياضي باش يكونوا حاضرين في الملتقى هذايا تحت اشراف بطبيعه الحال الاداره العامه لمؤسسه الاذاعه التونسيه، ايضا اداره اذاعه تطاوين والزملاء في قسم الرياضه. من جديد نحب نحيي المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه اللي شريك رسمي في الملتقى هذايا اللي باش يخدموا به الموسم الرياضي، وايضا نحب نحيي تحيه كبيره لشريك ثالث ان شاء الله باش يلتحق بنا ديوان السياحه والصناعه التقليديه. اجواء فيها الحقيقه زاد كيف كيف الزملاء باش نتقابلوا باش نحكيوا على همومنا تاع موسم كامل، شنو نجموا نحافظوا على الحاجات اللي ربما كسبناها، كيفاش نجموا اليوم نطوروا عملنا من خلال التعليق الرياضي، من خلال الانتاج الرياضي، من خلال تقديم كل الفقرات الرياضيه. كل هذا ان شاء الله باش يكون حاضر في الملتقى هذا،
5: من خلال نجاح يعني تواجد اذاعه تطاوين في كل المناسبات في مواكبه كل اللقاءات المبرمجه. اكيد نحكيوا احنا على مستوى اذاعه تطاوين على مختلف الرابطات، متواجدين معنا الرابطه المحترفه الاولى الثانيه رابطه الهواة بمستويها الاول والثاني، رابطات الجهويه عمر ما ننسوش القاعات، يعني مع شبكه كبيرة من مراسلي إذاعة تطاوين المتواجدين لتأمين كل اللقاءات خلال الموسم.
10: بالطبيعة أحسن حاجة اليوم راهو رباب كي نشوفوا إنه نكونوا حاضرين في القاعة المغطاة، وشفت الاستقبال وشفت الناس تحكي على إذاعة تطاوين، شفت الناس تحكي على الزملاء، تحكي على قسم الرياضة. ما نجم نكونوا كان فخورين، ما نجم نكونوا فرحانين بالمستوى اللي وصلنا له، ماناش وحدنا، ورانا بطبيعة الحال احنا جنود أخرى سواء زملاء التقنيين، زملاء الفنيين، السواق، اللي يخدموا في ستاندار ورانا ايضا برمجه كامله موجودين معانا في الحقيقه. نحب نحييهم كيف كيف، نحب نحيي في المناسبه هذه مدينه ذكرت جميله وزينب، نحب ايضا سهام وامنه والناس الكل اللي يخدموا معانا، سي تهال عنتير طبعا مدير الاذاعه اللي الحقيقه دائما يكون دافع معانا لمزيد العمل والعطاء بالنسبه لقسم الرياضه. احنا نجتهد نعمل ربما غايتنا دائما ان نكون في مستوى الحدث، نكون في مستوى التطلعات الناس اللي تتفرج فينا والناس اللي تسمع فينا. اذاعه التطوير تتصدر الحقيقه المشهد الرياضي في الجهه وهذا شرف كبير، تتصدر حتى في مراتب متقدمه. انا نقول لك في على مستوى الاعلام الرياضي في تونس في مختلف الجهات قسم الرياضه بتاع التطوير قاعد يقدم في انتاج في الرياضي بكل فخر، معناها نقول هذا وبدون يعني ربما غرور انه حقيقه له مستوى كبير نتاعنا وربما حتى على مستوى صفحه الفيسبوك تطوير فيها تنجم تتابعوا كل كبيره وصغيره كل الانشطه الرياضيه. حاولنا نكون قراب من كل الجمعيات الرياضيه نتاعنا في مختلف الاختصاصات في مختلف البرامج سواء كانت كره القدم كره اليد الرياضات الفرديه، خصصنا برامج يعني تهتم بكل ما يمكن انه يتعلق بالمشهد بالمجال الرياضي في جهتنا. حاولنا اجتهدنا والحمد لله الحقيقه نحب نحيي هذا كيف كيف تحيي كبير تكسح انت رباب كريم حمدي مصطفى عايده بوكره زملائنا المراسلين والمعلقين في مختلف جهات الجمهوريه. موعدنا ان شاء الله يوم 6 و7 جوان القادم في حفل بهيج ان شاء الله وفي اجواء نتاع فرحه واجواء نتاع استقبال باش نزيدو نتعرفوا على بعضنا اكثر باش نزيدو نفرحوا ونشيخوا مع بعضنا ونزيدو كيف كيف نقدموا ونحاولوا ونكونوا يعني دائما في مستوى التطلعات المتقبل نتاعنا ولا المستمع نتاعنا والمشاهد نتاعنا.
5: شكرا لك عمر واكيد شكرا لكل الزملاء اللي رافقونا اليوم على مستوى النقل مختار جلاسي الهندسه التقنيه الزميل جيلاني بن ضو اكيد على مستوى الهندسه التقنيه في استوديواتنا الزميل حسن المحمدي والزميل ضو بن سالم واكيد ان شاء الله كل الزملاء في غرفه الهاتف. التقي بكم ان شاء الله في مواعيد رياضيه قادمه. شكرا لك عبد الكريم على مستوى التعليق ومصطفى على مستوى تنسيق التعليق والاستجوابات. نلتقي وان شاء الله على محبه ومزال ان شاء الله متابعاتنا على موجات اذاعه التطاوين. تحيا الرياضه على موجات اذاعه التطاوين الى اللقاء.

لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

ابني لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي دمعة حزن لا لا لا لا

0: الأشهار. تعتزم شركة اليوني المساجي سوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المساعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: هي متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في إطار الرعاية الخضراء تم اليوم إمضاء اتفاقيات شراكة بين مؤسسات فندقية بجزيرة جربة وبلدية ميدون، وتم إمضاء الاتفاقيات لدى إشراف وزير السياحة سفيان نطاقية على المجلس الجهوي للسياحة بولاية ميدون في دورته الثانية. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العام للبنوك ورئيس المدير العام للديوان الوطني للبريدة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكترونية ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وضعت وزارة النقل برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية وذلك إلى غاية 1 جوان القادم. تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى الموافق للـ 27 من مايو الجارية فريقا من الأطباء البيض يطير على ذمة العموم طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم في ظروف صحية سليمة حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون اليوم في غارات شنها طيران الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق بقطاع غزة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. قالت إيران اليوم إن أي آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب الاتفاق عليها بين إيران وسلطنة عمان والدول المطلة على المضيق وأن الولايات المتحدة لا علاقة لها بهذا الأمر.

عسلامتكم الناس كل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند عالكي في موعدنا المعتاد من 5 إلى 8 نتاع الليل. نقول لكم مرحبا بالجميع، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله يا ربي ديما بصحة وسلامة، إن شاء الله تعيدوا على الخير، لأن بدينا هيك نشموا شوي في ريحة العيد الكبير، التحضيرات، الأجواء، الأسواق، ما شاء الله إن شاء الله كل واحد يأخذ قسمه. أكيد نحيي كل الناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق وين ما كنتوا متوجهين، نقول لكم إن شاء الله زينة، وأكيد برشا من الناس تخمم في العودة، تفكر وقتاش باش يكملوا الامتحانات ويرجعوا للامتحانات ثاني أيام العيد. نقول لكم ربي معاكم، ربي معاكم، ربي معاكم، لأن نعرف خاصة الناس اللي تسكن لمسافات بعيدة ديما تكيد شوي الحكاية، ولكن إن شاء الله كل شيء يتعدى بخير. نقول لكم إن شاء الله ديما في الخير والخمير. تحياتي لكامل الفريق اللي باش يكون حاضر معي اليوم في الإخراج التقني، حسن محمدي أهلا وسهلا بك حسن. هي الزملائنا في غرفة الهاتف اللي نحييهم إن شاء الله باش يستقبلوا تليفوناتكم ديما على 75 870 900. نحيي زملائنا في غرفة الأخبار وقسم الأخبار ديما حاضرين معنا على رأس كل ساعة، فاطمة طليحة كانت معكم في موجز الخمسة، عبدالله معتوق إن شاء الله يوصل معكم المشوار، وكل الزملائنا نحييهم بارشة برشة لديما الأخبار تأتيكم أول بأول سواء كان على الموجات الأفام وإلا على تروى دبلفي بوا راديو تطاوين بوانتين. نحيي شخصي المتواضع عفاف البرهومي معكم كما تعودتوا بي ديما في ويكاند على كيف، والكيف ما يحلى إلا بوجود المستمعين والإيقاعات اللي حبوها، واللي كل مرة هكا نعملوا تجديد الحقيقة لمختلف الإيقاعات اللي نحاولوا نخلوكم زادة على باش مع مختلف الإصدارات الغنائية جديدة، واللي إن شاء الله اليوم باش نعملوا جولة في جديد والقديم التونسي والمغرب العربي عموما. على كل حال إن شاء الله هكا نعملوا لكم برشا كيف باش نمشوا صوت تونسي محمد سلام غزالي. هذه الأغنية لثلاث إنتاجات بدأ ياخذ في طريق صحيح محمد إسلام، اللي طبعا الأغنية هذه ما عندش برشا من اللي أصدرها، ولكن مش عاودوا نسمعوها على موجات إذاعة تطاوين، وبعدها نرجع معكم ونقولكم شو برنامجنا اليوم وش عدنا اليوم من مواكبات. يلا مرحبا بكم.

كما سمعتوا جديد الفنان محمد إسلام غزالي، إن شاء الله تعجبكم الأغنية، وإن شاء الله ديما عاملين كيف مع الإيقاعات التونسية اللي نحاولوا ديما ناخذوكم جديد وآخر الإصدارات. بعد ما سمعنا الأسبوع الفار تقريبا مجموعة من الإصدارات الجديدة، وأيمن غزال كيف كيف كنا باش نسمعه في آخر الحصة، لكن ما كفناش الوقت. إن شاء الله اليوم باش نسمع أغنية ولد الجمل اللي رشحتوها المرة اللي فاتت في موضوع حديثنا على الجمل وتناول هذا الحيوان في مختلف تقريبا الأغراض الشعرية. كعليش اليوم باش نواصلوا في نفس الموضوع، لكن كيف كيف قبلها باش نكونوا حاضرين في عدة محطات مواكباتية باش نذكركم بمواعيد لتظاهرات ثقافية. نعرف اللي تظاهرات تقل شوي الحقيقة قبل عيد الإضحى، ولكن يبقى ديما التوجه نحو تقريبا تذكير بمواعيد تخص عيد الإضحى المبارك. ولكن غدوة الأحد زاد فما مواعيد خاصة بالنسبة للناس اللي همها أيضا تكون حاضرة في حفلات خاصة. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد شوية الأستاذ والمايسترو عماد العلاقي باش يعطينا فكرة على الحفلة الخاصة لغدوة باش تنطلق بأحد الفضاءات ببغرارة. إن شاء الله باش ناخذ فكرة على تفاصيل هذه الحفل، وخاصة للناس والعائلات اللي حب يكونوا حاضرين وين ينجموا يلقوا التذاكر بأكثر تفاصيل. كيف كيف باش يكون حاضرة معنا مراسلنا كيلاني الذوادي كما تعودتوا به بالميكروفون ديما يدور، ونشوفوا كيف الناس في الويكاند، كيفاش تعدي الويكاند، خاصة الويكاند الأسبوع هذا خاص شوية على اعتبار ما زالت برشا من الناس تعدي في الامتحانات. تقريبا اليوم السبت بعد ما بدوا فترة الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، وبعد ما كملوا الثانوي أكيد برشا عائلات زادة قاعدة تراجع، ممكن ياخذوا نفسك ومتنفس خلينا نقوله في فترة العيد، وبعد ثاني أيام العيد بطبيعة باش يرجعوا يعدوا الامتحانات. إن شاء الله ربي معاكم. نعرف اللي تقسيم صراحة صعيب برشا، ولكن إن شاء الله العائلات التونسية تلقى نقوله نحن المعادلة في حياتها، وبين فرحة العيد وبين التنقل من مكان إلى مكان، وبين زادة فرحة الصغيرات، وبين زادة الحرص على ممكن نجاحهم ومراجعتهم للدروس. إن شاء الله العائلات الكل تلقى التوقيت والتوزيع المناسب، رغم اللي هو برشا تشكم الحكاية وقال لك صعيبة برشا الحكاية، ولكن إن شاء الله نتفائلوا خير. يلا نواصل معكم بالإيقاعات، وكل عادة ديما أحلى الموسيقى على موجات إذاعة تطاوينا.

0: ساعات هذي نواصلوا معاكم المشوار مستمعين. هكا نشطناكم شوي, بدينا نفيقوا فيكم تفيقوا, لأن برشا من الناس يقول لك العشية هكا ثقيلة شوي, نحاول نفيق بالسيف. وفما شكون يختار العشوية يحضر فيها روحه ويمشي يخرج مع العائلة الفضاء عائلي, نقول لكم صحة وفرحة. مسج خلوا سويعة ولا سويعتين هكا تتفرهدوا فيه ما فيها باس, تقصوا شوي على ريتم القراية وتحاولوا تفرهدوا صغيراتكم, زاد هم بيدهم لازمهم متنفس. تحياتي ليكم وين ما كنتوا تابعوا فينا, توقيتنا 5:23 وجبت لكم برنامج غدوة لأحد. إن شاء الله إذا متفاضيين, حتى مش متفاضيين فضل روحكم, لأن إن شاء الله باش يكون لقاء خاص مع فنانة شابة تسحق التشجيع مع المايسترو عماد العلاقي كما تعودتوا بإبداعاته. خلينا ناخذ التفاصيل من عندها. ساعة الحفلة وقتاش وكيفاش وشني المطلوب؟ نقولك مساء الفل أستاذ, تحياتي ليك سعيمات. مرحبا, الله يخليك سيدي, وديما منورنا على موجات إذاعة تطوين, وخاصة نعرفوا برشا من الناس في نسق متاع امتحانات وضغط والكل, فيظهر لي الحفلة هذه في وقتها جد.
1: إن شاء الله إن شاء الله, هي كانت حفلة مبرمجة فضاء خاص.
0: نعم,
1: نسمي اسمه
0: فضاء البغرارة, معروف موجود فضاء,
1: فضاء
0: واحد فقط.
1: أي فضاء لك بغرارة البحيرة إن شاء الله للعائلات إن شاء الله الليلة الجاية انطلاقا من الساعة 8 الليل مع الفنانة وئام علي.
0: نحيوها برشا برشا وئام, من الفنانات الشابات اللي تستحق التشجيع صراحة, وصوتها مزيان زاد حلو.
1: شاركت في ياسر برامج وما ننسوش فضل إذاعة تطوين. أول مشاركات وئام كانت في الإذاعة غدو التشجيع, ونقول رب في إذاعة تطوين عندها فضل على الفنانين متاع على الأقل ما مني
0: اللي كانوا في فترتك. أي هذا واجبنا طبعا, وهي للأمانة تستحق زادة إنتاج وتستحق أغنيات وإصدارات, لما لا إن شاء الله إن شاء الله ربي سهل لها. على كل حال قلت لي 8 متاع الليل معناتها المساحة مفتوحة والحفلة مفتوحة لكل العائلات وإلا الأشخاص ولا الناس كل معنا؟
1: لا, هي للأمانة العائلات, ثم فضاء العائلات وثم فضاء على جنبك للأشخاص مثل
0: أي طبيعي جدا. فهذا بالنسبة للعائلات ولا الأشخاص اللي يسمعوا فينا اللي حبوا يحضروا برواحهم. خلينا ناخذوا تفاصيل التذاكر وين يتحصلوا عليها, معناتها يتحصلوا عليها بشكل مباشر ولا يقصوا اليوم ولا كيفاش سيامان؟
1: لا لا, موجودة بشكل مباشر. هي تذكر تضم معناتها وجبة معينة.
0: اي
1: تذكر كي واللي يحب مثلا باش يجي داخل حمات الجديد على الوجبه حاجه اخرى مثلا يخلط المهم هي مثلا العشاءات حاجه
0: اي معناتها مبلغ زايد جدا مقارنه اللي يحب يتعشى ولا اللي يحب يقص التيكي للسهره كهو. هي فرصه بصراحه قبل العيد, ولو ان برشا من الناس توغطسين في تحضيرات العيد, لكن ما فيها باس بعد روتين وريتم الامتحانات
1: بعد الامتحانات هذه.
0: اي صحيح, ضغط كبير بصراحه. متنفسه كثمانية متاع الليل استاذة
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ثمانية متاع
1: الجميع ان شاء الله. مرحبا بالجميع, سهره طربيه اغاني شبابيه اغاني متنوعه كامله
0: بي. ان شاء الله محضرين برنامج. كل التوفيق ان شاء الله يا رب, كل التوفيق. وهكا الموعد غدوة نعود نذكروا به 8 متاع الليل بأحد الفضاءات الخاصة في بغرارة, معروف هي فضاء حتى المكان متاعها جميل برشا, لأن خدمنا فيه برنامج عندك بحرية نتذكر الصيفة اللي فاتت واللي قبلها زادة. وتحياتنا لكل المسؤولين على هذا الفضاء, لأنهم بالحق معناتها سيرفيس وخدماتهم وما شاء الله عليهم متخلقين برشا. فننصحكم الناس الكل تفرهدوا تخرجوا, حاولوا أعملوا كما قلنا نهير فاصل بين القراية وبين إن شاء الله الدخول للعيد, هيك تدخل بنفسية فيها نفس هيك للفرحة. نعرف اللي برشا فيكم يخمم في الامتحانات, يخمم في النتائج, يخمم في كيفاش باش تعدى بعد العيد. إن شاء الله كل شيء يتعدى لباس, المهم الفايدة في تنظيم الوقت. مشكور جدا أستاذ, نحييك كل التوفيق. إن شاء الله في انتظار زادة أستاذنا تكون معنا إن شاء الله في فرحة العيد, ونشوفه زادة نعيد عليكم إن شاء الله. عيدك مبروك من تو أستاذ. شكرا جزيلا لك, يعطيك ألف صحة. هذا مقترح لي ليكم, وهذا مقترح كيفاش أستاذ؟
1: وكما أصوات مفاجئة مع تديم أصوات جديدة
0: أي. إن شاء الله. ديما بعملك سامي هذا. ما يخليش موهبة هيك، لازم لازم يطلع هيك صوت. والله نحيي فيك الاجتهاد يا أستاذ، لأن هذا ما لاحظت فيك، ديما تحاول تخلق فرصة للأصوات الطالعة، نقوله نحن اللي ما زالت موهوبة، وتحطها في تنبك الحفلة. وأكيد هي الاختيار ما يكونش عبثي، وإنما اختيار على أصوات تستحق أنها باش تتعرف وباش تتقدم للجمهور إن شاء الله. في انتظار المفاجأة يا سيدي. أوكي. أجمل تحياتي يا سيدي. الصوت القادم على مهل شكون زعمه باش يطلع؟ على كل حال باش نتبعوا، باش احضروا للناس دعوة مباشرة لكل من يسمع فينا باش يكون حاضر إن شاء الله غدوة 8 متاع الليل. ما تفوتوش الفرصة، حاولوا احضروا بكري شوي، ماكم تعرفوا 8 متاع الليل ماذا بينا هيك تاخذوا كراسي وأماكن كيف ما تحبوا. فطبيعي جدا توقيت 8 يعتبر بداية الحفلة، فحاولوا احضروا قبلها بشوي. إن شاء الله تتفردوا، إن شاء الله تعملوا كيف كيما زاد، إن شاء الله حنين نعمل لكم أجمل كيف وأروع كيف إن شاء الله على موجات إذاعة التطاوين. يلا توب موزيكا.

تحياتي لكم الناس الكل. هذا الفنان جوهر في غنيته الجديدة زادة من الهش برشا, ولكن غنية لليوم قاعدين يطلبوا فيها المستمعين. نحييكم وين ما كنتوا تابعوا فينا, وأكيد برشا محبة لكم. إن شاء الله اليوم باش نواصلوا في موضوع الجمل وتناول خاصة برشا أشعار ومواضيع في وصف الجمل, وعنده رمزية الحقيقة سواء كان في الأشعار نحكوا لهنا الشعر الفصيح ولا الشعر الشعبي. على كل حال كانت الحسن الفرطة ما شاء الله عليهم المستمعين هكا أبدعوا. فما شكون يقال لي خسارة يا عفيف راني ما خلطتش, علاش متعودناش الموضوع؟ سيدي خليكم فرصة أخرى إن شاء الله اليوم بعد السبعة مباشرة نبدو في استقبال تليفوناتكم ديما على 75-870-900. نحييو كل الناس اللي برونشي معنا واللي ما زالت كي خلطت علينا. أنتم على موجات إذاعة تطاوين, وأكيد برشا إيقاعات في انتظاركم. كيف كيف مراسلنا كيلان الذوادي باش يكون حاضر معاكم بالميكروفون إن شاء الله بعد شوية باش نذكركم بنشاط يخص ولاية جابس وجمعية فوكوس اللي انطلقت تقريبا اليوم في عروض. إن شاء الله باش نذكركم بالعروض السينمائية هذه ديما كونوا في الموعد الحقيقة, لأن برشا من الناس مهتمين خاصة نهاية الأسبوع بالعروض السينمائية. بعد شوية هذا موضوع حديثنا, خليكم معنا.

ورجعنا بكم لذكريات فرقة أولاد الجويني في غناية قديمة برشا ولكن تبقى ديمة محبوبة عند الناس. والفرقة هذه قاعدة تجدد في روحها الحقيقة ولكن ديمة محافظة على طبعها ولونها المعتاد واللبسة خاصة الخاصة بها. تحياتنا للفنان فرحات الجويني وأكيد معاكم باش نذكركم في التوقيت هذا 35 دقيقة في إطار مشروع بوبينا لجمعية فوكيس جيبس جمهور الفن السابع. عندكم موعد مع عرض لفيلم الروائي الطويل نزوح للمخرج سوداد كعدان حسب البرنامج اللي كان البارح في دار الثقافة وذرف مع الساعة الرابعة ولكن اليوم بدار الثقافة المطوية. بطبيعة العرض بدأ مع الساعة الرابعة تقريبا من ساعة انطلق العرض أو أكثر شوي. دار الثقافة مطمطة الجديدة كيف كيف نفس التوقيت والمركب الثقافي محمد البردي جيبس. للناس اللي تسمع فينا تنجم تخلط على عرض فيلم حلو برشا الفيلم الروائي الطويل نزوح كما ذكرنا. هذا برنامج طبعا في إطار مشروع بوبينا اللي منظمته جمعية فوكيس بجيبس اللي كانت عندها دور كبير الحقيقة حتى في مهرجان جيبس سينما فن. كانت تفكروا تحدثنا على هذه الجمعية وكل التوفيق لكل جمعيات النشطة والفعلة في المجال الثقافي. نعود نذكر زيادة ليمت هذه وخاصة أمس اليوم عشنا على وقع احتفالية خاصة بمناسبة تجير الحديقة الجيولوجية اللي بالظاهر اللي تعرفوا قيمة هالإنجاز وهو إنجاز مفيد لتونس ككل ضمن شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو وحصولها على رمز التصنيف حديقة جيولوجية عالمية لليونسكو اللي احتضنتها منطقة ومعتمدية ابن خداش بإشراف وزير السياحة سفيان تقية لكذلك حضور سد الولايات وأيضا وفود عن وزارة السياحة. وشفنا زاد جلسات خاصة بين سيادة الوزير وسعادة الوزير وبقية الأطراف الجهوية اللي مهتمة طبعا بالحركية السياحية. على كل حال شفنا زاد أسئلة كانوا طرحوها الولايات وممثلين جهويين نواب عفوا اللي بطبيعة هم بيدهم طرحوا مجموعة من الأسئلة للوزير ولهنا فما تفاعل كبير مع مستوى الاهتمام خاصة بالحركية السياحية ومختلف النقائص اللي تعيشها جهتنا في الجنوب الشرقي. إن شاء الله تكون دورة ناجحة إن شاء الله تكون صائفة بالفعل معناتها فيها حركية على غير العادة ونشوفوا فيها زادة فما الخدمة على السياح الداخليين أكثر منها على الأجانب اللي هذا متعودين به. كل صيف نشوفوا أكثر السياح هم السياح التوانسة. على كل ديما تبقى تحسين الخدمات جودة الخدمات ديما نشوفوا الاستراتيجية خاصة في تنويع المنتوج وتنمية النشاط السياحي. هذوما من أكثر النقاط اللي تخدم عليهم وزارة السياحة في انتظار زاد مشروع كبير برشا أنه تونس تصنف بطبيعة واختاروها كبلد سياحي بامتياز على مستوى مجموعة من الدول العربية. يعتبر هذا تتويج به لتونس وإن شاء الله نخدم عليه ونخذ به زادة مكانة عالمية علاش لا. نواصل معاكم بالإيقاعات شنو رأيكم؟ نمشي شوي الطربيات اش قولكم ولا مرة. الصوت هذا مش غريب عليكم أكيد نور مهنّة.

طبعا على إيقاعات وعلى صوت نور مهنا ولا مرة نهدي لكم الناس الكل ونقول لكم مرحبتين بكم على موجهة إذاعة تطاوين. أكيد إن شاء الله بعد نشرة الأخبار بعد الستة باش نسمعوا جديد الفنان خالد كعيب فرحك بالخير وكافر جديد للفنانة صريحة وأكيد من أروع وأجمل الأصوات التونسية ولكن بطريقة التوزيع الحديثة بالذكاء الاصطناعي باش نسمعوا غنية خالي بدني أكيد باش نمشوا بها لجزيرة جربة والأجيم تحية لكل من يسمع فينا رحقيقة خارج حدود الوطن خاصة نقول عودة موفقة وميمونة لكل توينسة وجالية تونسية بالخارج اللي من مفروض الفترة هذه وخاصة فما ناس عائدين بصفة خاصة إلى أرض الوطن حتى يعدوا العيد مع أهلهم. نقولكم مرحبتين بكم إن شاء الله توصلوا سلامات وأي شخص متغرب إن شاء الله ربي رد غربتكم على خير وأكيد صائفة إن شاء الله تكون موفقة وفيها برشا خير إن شاء الله للناس اللي تستنى في فرصة باش تعدي الصيف مع عائلاتهم. إن شاء الله ربي معكم الناس الكل. تحياتنا المستمعين الأوفياء شكرا ليك وسام تحياتي ليك أكيد سنوردين نحيي أخونا محمد أخونا قيس زادة أختنا إيمان دحماني نقول لك مرحبتين بيك إيمان دمتي وفية الموجات إذاعة تطاوين. أخونا عادل بالطيف نحييك برشا من المستمعين الأوفياء وديما متابعنا على موجات إذاعة تطاوين. شكرا للمستمعين اللي باش يلتحقوا بينا إن شاء الله. عماد تحياتي ليك أهلا وسهلا شكرا للبرشا ناس بالحق معناتها تكتبوا كلام ممكن نخلط ساعات نقراها ساعات ما نخلطش ولكن ديما تحية نمرروها لكل الناس إن شاء الله ديما أوفياء لينا وخاصة للمستمعين الأوفياء اللي ديما يستنوا كل عشوية يقولون يستنوا شنو جديد الفن والفنانين. اليوم جبت لكم جديد الفنان محمد المسعودي كان تذكروا الفنان الشاب هذا اللي تخرج من برنامج النوبة وصوت مميز ولكن عنده جو الخاص وستيله الخاص إن شاء الله اليوم باش نسمعوا له أغنيته الجديدة في جو أنتم تحبوه برشا. على كل حال خليكم معنا إن شاء الله باش يكون معنا أغنية الفنان محمد المسعودي وزاد كيف كيف باش يكون برشا إيقاعات في الانتظار لأن برشا مستمعين طالبين أغاني تونسية أغاني مغرب عربي أغاني متاعنا تراثنا وموروثنا. أغنية محمد المسعودي جيبوا لي الأحباب هذه الأغنية اللي إن شاء الله باش نسمعوها بعد نشرة الستة وكيف كيف حضروا تليفوناتكم ديما على 75 78 900 حتى تشاركوا معنا في موضوع كما تحدثنا رمزية الجمل تتم للحصة الفارتة اللي كنا تحدثنا فيها على رمزية الجمل وشنية أبرز المعاني اللي كان يأخذها خاصة في الأشعار وفي رمزيته حتى في الحياة معناتها لأن ديما يعتمدوا بعض الحيوانات وبعض الأسماء اللي يرمزوا بها لحاجة معينة كما الصبر كما الوفاء كما تحدثنا على الغزالة جماليتها كما تحدثنا على الطيور بكل أصنافها وشنية رمزيتها. اليوم باش نتحدثوا على الجمل أو الإبل وشنية رمزيتها. هو ما المفروض تونا حتى على علوش العيد بصراحة لأن هذا الشغل الشغل المواطن التونسي لكن حبيت نسيكم شوي هيك في

0: أقول لك حذاري مجمل وصبرة لأن ساعة لساعة يصبر عليك ويدور عليك لأنه يخزن الغش بتاعه. حال كل حال باش نوصل الحديث هذا بعد السبعة خلينا نوصله مع الإيقاعات.
1: حياتي وين صرت؟ أنا مزبط حالي وجاهزة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السادسة مساء، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء والبداية بالعناوين. وزير السياحة يشرف على المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين وإمضاء اتفاقية شراكة بين بلدية جرب ميدون وعدد من الوحدات السياحية ضمن مشروع الرعاية الخضراء. وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أكثر من 1,500,000 حاج بالبقاع المقدسة ومناسك الحج تبدأ بعد غد الاثنين. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يهدد بضرب طهران في صورة عدم التوقيع على الاتفاق. إلى تفاصيل الأخبار. أشرف وزير السياحة سفيان تقية بحضور والي مدنين على إمضاء اتفاقية شراكة بين بلدية جرب ميدون وعدد من الوحدات السياحية ضمن مشروع الرعاية الخضراء الذي يهدف إلى تحسين الوضع البيئي بالوجهة السياحية بجزيرة جربة استعدادا للموسم السياحي الصيفي. مدير عام المصالح المشتركة بوزارة السياحة يحيى الشواشي يضيف في متابعة لزميل خميس ببتنا.
3: اليوم زيارة السيد وزير السياحة في إطار الاستعداد للموسم السياحي 2026 وحث كل الأطراف المتدخلة لإنجاح الموسم السياحي بما فيهم إمضاء الاتفاقيات مع القطاع الخاص حول برنامج الرعاية الخضراء، اللي تعرفوا هذا البرنامج بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اللي يوفر مؤهلات بيئية للمناطق السياحية. والرعاية الخضراء برنامج مشروع يعنى بتهيئة مناطق خضراء لاستضافة واستقبال السائح التونسي والأجنبي واستدامة القطاع، باعتبار أنه الوجهة السياحية جربة ولاية مدنين الكل باعتبارها أن في انتظار صدور أمر تصنيف ثلاثة بلديات أخرى ضمن قائمة البلديات السياحية اللي هم من مدنين وسيدي مخلوف وبغرارة، فإنه تصبح الولاية ككل ولاية سياحية بامتياز.
2: وفي معتمدية جرجيس أقرت وزارة السياحة التدخل في مشروع تهيئة المدرجة السياحية بالفسحة الشاطئية سانغو بعد أن تستكمل بلدية جرجيس الملف الفني لهذا المشروع. مدير عام المصالح المشتركة بوزارة السياحة يحيى الشواشي يتحدث من جديد.
3: المشروع بالنسبة لمشروع مدرج سانغو، أنه السيد الوزير وعد باش ينفذ البرنامج هذا. الأمر اللي عطل يمكن تنفيذه ولا من الحاجات هي عدم استكمال الملف الفني يمكن من قبل البلديات، وثانيا أنه البلدية اعتمدت على إجراء يمكن هو فيه إجراء إشكال متعلق بتوفير الاعتمادات اللي وبشي تحدثنا مع السكرتير العام البلدية بشي يقدم لنا المشروع والخاصيات الفنية وكل الملف الفني والتقني للمشروع ونعرضه إن شاء الله على اللجان المختصة، وبقدرة ربي إنه يتنفذ المشروع في أسرع وقت ويعطي صبغة تنموية أخرى للمدينة.
2: ينتظم بتطاوين على غرار بقية جهات البلاد اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض العيون مع تقريب الخدمات الصحية من المواطنين والتحسيس بأهمية المحافظة على صحة العيون. المدير الجهوي للصحة بتطاوين الدكتور عمر ربعون يضيف في متابعة أمنها زميل سعيد العكروت.
4: ينظم اليوم المستشفى الجهوي بتطاوين على سائر المستشفيات الأخرى وأقسام طب العيون اليوم الوطني الثاني لجراحة ماء العين، هذا بالتنسيق بطبيعة مركزي بإشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع جمعية وان داي وان دريم. إطارات الصحية بالمستشفى الجهوي بتطاوين ما مش مقصرين، تم اليوم برمجة 20 عملية، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الصلاة وقبل الإسلام للناس كله يستهدوا نور البصر، هي نعمة كبيرة من عند ربي سبحانه وتعالى. انطلقت العمليات الحمد لله يا ربي، مع الناس إشكاليات كبيرة، مع الناس تنقل مرضى البرة. هذا اليوم الثاني إن شاء الله، ثم أيام أخرى. برنامج هذا كل يهدف إلى التخليص من قوائم الانتظار، كما يعرف الناس الكل ماء العين اللي ما يعرف بالكاتاراكت ولت موجودة برشة، موجودة برشة بفضل التقصي. هذا التقصي جدا تحسن بالإجداء بالإجداء. عملنا عمل أول في المستشفى الجهوي في ماي يوم اليوم الوطني الأول، عملنا عديد الحملات الأخرى وما زالت الحملات متواصلة بحول الله، وإن شاء الله ربي وفقنا الناس الكل.
2: وفي إطار اليوم الوطني الثاني لجراحة العيون الذي تنظمه وزارة الصحة، استفاد 23 مريضا في جرجيس من عمليات سحب الماء الأبيض وزراعة العدسات. مدير مستشفى جرجيس محمد الغندري يضيف لزميلة شعلة المشعية.
5: تم التنظيم بالمستشفى الجهوي بجرجيس يومي الجمعة واليوم السبت إجراء العمليات الجراحية لفائدة المرضى اللي هم عندهم بطاقات علاج مجانية وعلى تعريف مخفضة. العدد الأولي اللي تكفلت بالوزارة 25 عملية جراحية، إجراء 23 عملية جراحية، فما واحدة أبسنت ما جاتش إن شاء الله بقدرة لها أول ما جيت تعمل جراحة، وفما واحدة ميدسا أنستيزيست أجلها العملية نتاعها خاطر عندها دي كومبليكاسيون تاع السكر الدم. 13 عملية تعملت يوم الجمعة، واليوم اليوم عملوا 10 عمليات جراحية. وهذه برنامج السنوي كل شهر ماي وزارة الصحة تأخذ البرنامج هذي مع جمعية ونداي وندريم. السنة للسنة الثانية على التوالي معدل 25 عملية كل عام تتعمل، إضافة إلى أنه العمليات الجراحية في المستشفى الجهوي بجرجيس خاصة على مستوى جراحة العيون راهي قاعدة تصير بصفة مسترسلة. كل أسبوع عندنا نهار الأربعاء وعندنا نهار الجمعة عملية جراحية للمرضى اللي يجونا. بارك الله فيه رئيس قسم جراحة العيون اللي هو قاعد يبذل في مجهود كبير برشا، خاصة تو مع تواجد طبيب مبنجة بارك الله فيها، قاعدين توا نعملوا العملية الجراحية بتاعنا، وإن شاء الله باش نقوي في الوتيرة بتاعها خلال فصل الصيف، هكا كنولوا في انطلاب قدرة الله نخففوا من ليست بتاع الانتظار.
2: وضعت وزارة النقل انطلاقا ابتداء من يوم أمس وإلى غاية غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وبخصوص خدمة النقل العمومية غير المنتظم للأشخاص، وقع الترخيص لسيارات الأجرة اللوجة بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال. أفادت وزارة الصحة بأن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من ماي الجاري قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد. ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعزز دور الصحة الرقمية والطب عن بعد في تقليص الفوارق بين الجهات وتسريع التشخيص وتحسين فرص العلاج. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطة التفويج في المشاعر المقدسة لموسم الحج 47,400 هجرية ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة. هذا وقد وصل أكثر من 1,500,000 حاج إلى المملكة العربية السعودية من خارجها لأداء فريضة الحج، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام قبل بدء مناسك الحج الرسمية بعد غد الاثنين بالمبيت في مشعر ميناء الموافق للثامن من ذي الحجة، قبل الوقوف على عرفات يوم 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لكبار المستشارين اليوم بشأن المسودة الأخيرة للاتفاق مع إيران، قال إنه لن يقبل إلا باتفاق يتناول قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي. وهدد الرئيس الأمريكي بضرب طهران في صورة عدم التوقيع على الاتفاق. في المقابل أبلغ كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال اجتماع في طهران اليوم بأن إيران لن تتنازل عن حقوق أمتها وبلدها. من جهته هدد الحرس الثوري الإيراني بنقل الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة في حال تعرضت إيران لهجوم جديد، وقال إن الحرب الإقليمية التي جرى التحذير منها لن تبقى هذه المرة ضمن حدود المنطقة بل ستتجاوزها. وفي الشرق الأوسط أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت 8 شهداء و29 مصابا خلال الساعات 48 الماضية، في حين قالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي يمثل انقلابا واضحا على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. نقطة نهاية لنشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام، ويقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية على بعد حوالي 3.5 كيلومتر جنوب المسجد النبوي. يرتبط مسجد قباء بتاريخ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث كان أول مكان ينزل فيه عند وصوله إلى المدينة هو قباء، وهناك وضع بنفسه حجر الأساس لهذا المسجد المبارك. بني مسجد قباء في السنة الأولى من الهجرة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في بنائه، وكان بمثابة نواة للمجتمع الإسلامي الجديد. يمتاز المسجد بتصميمه المعماري الإسلامي الفريد، وقد مر بعدة توسيعات وتحديثات على مر العصور، بدءا من عهد الخلافة الراشدة وحتى العهد السعودي، حيث شهد في السنوات الأخيرة توسعة شاملة مع الحفاظ على طابعه الروحي والتاريخي. يحتوي المسجد واليوم على ساحات واسعة ومرافق متطورة للزوار والمصلين، ويستقبل آلاف المسلمين يوميا، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، لما له من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين. يمثل مسجد قباء رمزا للوحدة والتأسيس، ويجسد روح التضامن والتقوى في الدين الإسلامي، وهو شاهد حي على بداية عصر جديد في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو كذلك مقصد روحي لكل من يزور المدينة المنورة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

ورجعنا معكم مستمعينا بصوت خالد كعيب في جديد غنيته فرحك بالخير, وإن شاء الله ربي هني كل الناس اللي باش تحتفل بزواجها بعد العيد ولا في أيامات العيد ولا في الصائفة هذه. نقولكم ألف ألف مبروك, إن شاء الله ربي هني الجميع. 6:19 أكيد بعد شوية باش نعملوا طلع على أجيم جربة. نحيي كل المستمعين الأوفياء لنا, نقولهم شكرا لكم وين ما كنتوا تابعوا فينا. تلتقطوا موجات إذاعة تطاوين من الشمال إلى الجنوب, وين ما توصل موجاتنا نقولكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة تطاوين. حي كل الناس في كل مكان, الناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق, اللي تسمع فينا في الدار, اللي تسمع فينا في الكوجينة, اللي تسمع فينا زادة هكا قاعدين محضرين قاعدة العشوية, واللي يشرب في قهوة نقول لها صحة وبشفاء, اللي محضر عالة التاي وجو التاي وركشة التاي نقول لك صحة وبشفاء, إن شاء الله ديما ملمومين بالخير. ونحي كل مناطقنا في الجنوب الشرقي من مدينة تطاوين, جابس, صفاقس, صخيرة, برشا مستمعين أوفياء الحقيقة الحصة الفارطة بلغولي تحياتهم, فأكيد رجع لكم بنفس التحية وأحر منها بطبيعة كل الناس اللي ديما متابعينا في ربوع تونس الكل. نواصلوا معاكم بالإيقاعات في انتظار زادة باش نسمعوا كما قلنا جديد الفنان الشاب محمد المسعودي في أغنية جميلة برشا, إن شاء الله هيك تعجبكم, أغنية متاع جونا وأعراسنا وحفلاتنا وهيك كي نقولوا جيبولي الأحباب, ديما نتذكروا في الفرحة ديما الأحباب والأصحاب. أكيد للناس اللي يتبع فينا إن شاء الله كل ما هو جديد تسمعوه معنا سواء كان في ويكاند على الكيف وإلا زادة في ثاني أيام العيد, إن شاء الله باش نكون حاضرة فيها معاكم ثاني أيام العيد من 2:00 للـ5:00 متاع العشية, فتبعونا حتى في العيد ديما حاضرين معاكم ونعيدوا معاكم إن شاء الله. يلا غنية ونرجع معاكم.

تحية للجميع. هذا كفر بتوزيع خاص بتبيع للفنانة صليحة. وكما تعرفوا تندونس الأغنيات اللي قاعدة تتحضر بتوزيع الذكاء الاصطناعي إن شاء الله يكون أعجبكم الإيقاع. وأكيد برشا إيقاعات في انتظاركم مستمعينا، ما تغيروش الموجة، ما زلنا مواصلين. وأكيد كما وعدتكم باش نسمع جديد الفنان الشاب محمد المسعودي في أغنية جيبولي الأحباب، ولكن بطريقته الخاصة طبعا. هذه جيبولي الأحباب نذكرها أغنية زادة تونسية قديمة، لكن المرة هذه بتوزيع جديد ولكن بطريقة محمد المسعودي، وأكيد هي أغنيته الخاصة اللي صدرت تقريبا من أسبوع فقط. يلا نسمعها.

0: وتحية لكم الناس الكل. هذا جديد الفنان محمد المسعودي كما كنتوا تسمعوا تقريبا إيقاع صيفي بامتياز، وهذا جو الأفراح والأعراس، وبرشا من فنانين قاعدين يحضروا روحهم للسيزون كما يقولوا هما، لكن ديما نشجع كل فنان تونسي مبدع وقاعد يخدم على روحه. طبعا هذه أغنية من ألحان محمد المسعودي، عزف قصبة فاروق السميعي، إيقاع صلاح جامعي، مادم قدمي، عمار رحموني، هذوما فريق العمل. زاد تصور بطريقة الفيديو كليب حلوة برشا الحقيقة الأغنية بزي تونسي كما سمعتوا في بداية الأغنية. تحية لأهل القصرين، وهذه هي الإيقاعات أهل القصرين، وتحية لكل القصرين يسمع فينا اللي موجود لهنا بحذانا واللي طبعا يلتقط موجاتنا عبر الانترنت. نقول له مرحبا بيك انت على موجات إذاعة التطاوين، وإن شاء الله ديما هكا نمشوا لمختلف الإيقاعات اللي تعرف بتراث وموروث الجهات في كل مكان. مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم ديما على 75 870 900، هذا رقمنا. حتى نحيي زاد أخونا عادل جميل في التليفونات، أحسن محمدي مازال مواصل معنا المشوار في الإخراج التقني، وأكيد التليفونات والمشاركات متاع المستمعين إن شاء الله نقبلوها بعد موجز السبعة. فقط باش نعملوا بكم هكا طلة خفيفة، نزلكم الناس كل كل كل كل نمشوا بكم وين الأجيب جربة معاك لاني ذوادي، هو قايد الرحلة بصراحة ننتبعه تباع وين باش يهزنا ماشيين معاه. مساء الفل كيلاني، تحياتي ليك.
1: مساء الورد، مساء الفل عفاف ليك ولكل السادة المستمعين، ويعطيك الصحة لاختياراتكم الموسيقية اللي خلتنا معنا ندخل مباشرة في أجواء الصيف، أجواء الأفراح، أجواء الأعراس.
0: اي وخاصه بعد العيد يا كيلاني، برشا ناس يقول لك معناتها فما مناسبات حتى في العيد، ان شاء الله ربي يهني الناس الكل
1: بطبيعه الحال، لان تعرفي الصيف النجم نقولوا معناها حل على الابوابك علاش، وفتره العراس مباشره تنطلق مباشره بعد العيد الكبير هذا في مختلف الواحد. وتو كما كنت نسمع فيك معناها الفنانين حضروا روحهم من السيزون وغيره، وحتى الناس مش عارف تبدأ من تو تقضي في قضياتها وتعمل حظها في أمورها. وإن شاء الله يكون، إن شاء الله يكون
0: رغم الدنيا مع... غالية برشا كيلاني صراحة، ولكن إن شاء الله الله لا يحرم حد من الفرحة. إن شاء الله
1: أنا بحاول الله يتعدى
0: الأمور،
1: يتعدى العروض العروسات ويتعدى كل شيء.
0: كيلاني أنا قلت لهم كيلاني هو قائد الرحلة، وين باش يهزنا ماشيين معاه، مش عارفة عاد وين باش تهزنا اليوم.
1: نجول بكم في الكل معناها في البلايس الكل، وكيفاش أنني حاليا موجود على الكورنيش مدخل البطاحات، حركة البطاحات عندي في نوعا ما اكتظام معناها نوعا ما ثم زوز بطاحات يخدموا، ولكن ثم نوعا ما اكتظام تعبي أنها فترة تاع مناسبات وعياد وناس تروح معناها هكا علاش نسجل شوية اكتظام معناها على مستوى سواء الدخول الجربة أو الخروج. كيفاش باش نزور بكم على مختلف عبر
0: ساعتين فكرة على الحركية كيلاني، فما حركية تو ولا بحكم عيد بحكم ويكاند، فما ناس ممكن هيك الفضاءات العائلية معبية، فما نقص شوية على اعتبار مازال في عقب امتحانات، حطنا في الإطار.
1: هي صراحة اللي خلاها هي حركة كيف قلت لك أنا حركة موجودة بالسيبلتي، أنا حتى اكتظار الصف موجود كلها نشوف فيها وقدامي عائلات الأغلبية، أما بو ما زلنا زاد في خضم الامتحانات، ما زلنا معناها ما زال الامتحانات وثم عائلات. والله أنا كما تعرفي أنا مربي أنت تعرف عفاف، ثم عائلات معناها اقترحوا باش معناها باش يروحوا، لأن في تونس وفي بنزرت يسكنوا في وفي صفاقس معناها عندي عائلات، بالرغم كل معناها الامتحانات موجودة، من يقول لك أخي نهار الاثنين ما نجمش نبقى نهار الاثنين، يعني باعتبار ثلاث وربع ما نجمش نبقى.
0: حتى فما ناس عندهم إشكال زادة في التنقل، طبيعي جدا باش يقرأ حسابهم على بكري.
1: كما قلت لك باش نزور بكم معناها مختلفة مناطق عبرة، سؤالي باش نطرحه هو أن وين باش يقضوا العيد وكيفاش باش ينجموا معناها يوفقوا بين معناها العطلة والعيد. هذا معناها اليوم هكا علاش تستمعوا العديد من العائلات الموجودة معناها اللي خارجة أو مسربة.
0: تقول أنت كيلاني كيفاش باش يوازنوا معناتها بين فرحة العيد وبين زادة التحضير للامتحانات هكا؟
1: تحضير يعطيك الصحة. مرحبا بك خويا أنت على مواجهة على التطاوين مباشرة.
0: مساء الفل.
1: وين العيد إن شاء الله؟ وين قصر؟ أنت في صفاقس؟ ما عرفش تعيد في صفاقس
2: إن شاء الله.
1: هي انت من جربه ولا من جربه؟ حسب رايك انت عندك صغار يقروا؟ حسب رايك كيفاش انت باش توفق او كيفاش التوازن موجود بشكل قبين على عطله العيد اللي هي كما تعرف معناها ثلاث وربع وخميس بالنسبه للكالندار والعيد
0: وانت تتلقى ثاني ايام العيد يا عبد الامتحان
2: جيت بقضيه معناتها مروحه
1: جيت بقضيه
2: ومروحه
1: وشنو رايك في العطله بتاعه الكالندار القطاعات والواحد
2: موجود صعيبة شوية فما العباد تتنقل للبر ما تخدم بعيد على بلادها تتعب شوية ما فهمت مايش ما قابلش
1: معها والعطلة الإدارية راح تيجي
2: شوية يعني
1: لا هي مو خاصة لك يبدأ واحد خارج
2: بلاده ما تمشى ما قوله هو يخدم البر وصغاره في بلاده
1: زدمي ثم صعوبة
2: فما صعوبة وزادة حتى الترانسبور ما هم زادة الكيران والواجهات زادة فما عباية تتعب شوية ما تتعب برشا مش شوية
0: معناها هو في نظره تقسيم صعيب شوي معناتها
1: صعيب شوي
0: واضح به على كل حال مساج كي ناخذوا
1: شكون تحب تعيد مساج
2: عيد ولا عائلتنا وأحبابنا الكل ينعرفوهم ولا تونس كلها إن شاء الله
1: يا صحة برعا باش نواصل مثال عفاف مع عائلة أخرى باش نواصل معه مرحبا بكم أنت على مواجهة إذاعة طوي مباشرة عسلامة عسلامة مدام وين باش نعيدوا الساعة قبل في جابس أنتم من جابس ولا من زربة ولا
3: من جابس
1: أي كنت في زربة تو مروحة في جابس عندكم صغيرات يقرأ أكيد معنا شنو رأيك؟
0: تسمى بين قوسين سلكتها شوي كلاني كي تقول كملنا الامتحانات لأن فما عائلات
1: اتفضل هاي يحكي انت
3: كملت سيبون مستير طبعا كلي موال ان شاء الله صار جاي
0: ان شاء الله ربي يسهل لك يا رب
1: يا ربي
0: تعيد مرتاحة هيك ما غير جوج ما باش نحضروا امتحانات
3: الحمد لله
0: باش تلها بالدوارة تو
3: شيء كبير
0: هي بدها امتحان هيك يا رب بين وبينك ان شاء الله ربي يسهل لك
1: حسب رأيي مثلا ناخذ رأيي معنا الصغيرات هم جاتوا في الابتدائي عندهم الامتحانات وكل مرة ثم انقطاع بتاع عطلة عيد أحد كيفاش أنت حسب رأيك كأولياء أو كعائلات كيفاش نجم يوفقوا في التنقل هذايا خصوصا كي يبدو هم من جربة ومشي لجابس ولا من جابس ومشي لتونس مثلا كيفاش نجموا يوفقوا مبلاتهم
0: شو تقترح هي اصلا باش ينجموا يوفقوا بين فرحة العيد وبين
3: اقتراح اون برانسيب معناها تكون الامتحانات توا يكملوهم وبعد يعيدوا يرتاحوا فردا مرة هذا الاقتراح
1: تحب ايامات الامتحان معناها يكونوا بعد العيد او قبل العيد
3: الاولياء يرتاحوا زادة
1: بالفعل
0: ما يبداش واحد مشغش بها ويفكر في الامتحان
3: خاصة اللي تم اللي يتنقلوا ما بين الدول
0: بين الولايات
3: هذوك معناها مساكن يبدو داخلين بعضهم على الاخر زاد
0: واضح
3: وربي يوفقهم ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب
1: انت مروحة الجابس كنت عايدة على هذه الجابس
3: عايدة على عائلتي وامي وبابا لولي على راسي ربي يفضلهم لي وعلى الكرسية كل ان شاء الله ربي يخلي لي بنيتي
0: ما شاء الله ربي يفضلها مانيش باش نسألك السؤال العجيب اللي يسألوا فيه برشا رجال تعرفي تغسلي الدوارة ولا لا مادام عندك بنية معناها ما شاء الله تعديتي بالامتحانات الكل
3: ما شاء الله ما نغسلوش
0: كهو ربي معاك ان شاء الله وان شاء الله عيدك مبروك ان شاء الله اسمع راهو ديما نقولوا في الاعياد وخاصه في العيد الكبير نقولوا ربي يعين ربات البيوت علاش خاطر عليهم كل شيء بصراحه التنظيف والتصنيف واستقبال الضيوف
3: وخدمه
0: اي والله ربي معنا يخليك سلمينا على ناس جابس الكل
1: ديما المدام قدامي حدا بنت واحد كذا انا باش نقترح اقتراح
0: اللي هو
1: الدوره نتاع العام هذه لبنتك
3: ما تخدنيش هي
1: لا خليها توافقتي
0: خل جرب مثال شيء من هنا تبدا
1: يا عفاف قالت لي مدللتها مش مدلله
0: يا خويا سلم من ميمتها
3: ربي يفضل هيلي
0: وكذا يا ربي يفضلكم لبعضكم
1: مبروك
3: عايشك وعمرك حيين خير ان شاء الله
1: يعطيكم الصحه خليني نواصل نسالش نواصل
0: نواصلوا جولتنا بطبيعة مع المواطنين بين فرحة العيد والتحضيرات للعيد.
1: على السلامة، مرحبا بك خويا، انت على موجه إذاعة التطوير مباشر.
4: مرحبا يا خويا.
1: وين العيد؟ وين قصد ربي؟
4: ان شاء الله تونس.
1: تونس
4: برج العام.
1: انا
0: ما شاء الله.
1: مرحبا بك. انت من جربة ولا من تونس؟
4: لا انا من تونس لكن مستقر من 2009 في جربة.
1: في جربة صحيح. انت باهنا ما عندك عائلة؟
4: عائلتي في تونس.
1: عائلتك في تونس. حسب رايك التلميذات عم يقروا ويعدوا في الامتحانات وثم مشكل تاع نقل وتاع وليه ثم نوعا ما تنقطع العطله هذه حد عطله عيد بعد تجي احد، حسب رايك كيفاش نجم نوفقوا كاولياء او كعائله في خضم معناها بين الامتحانات وبين العيد فتره العيد وبين النقل باش اشكاليات تقع معناها في العيد؟
4: طيب بالنسبه لي انا نشوف معناتها المشكل من الاول في الاداره المؤسسه التربويه اللي هي نورمالمون توفر ما بين معناتها من الوزاره ثم برنامج كامل نورمالمون عندنا عيال دينيه نحترموها ونحاولوا نوفقوا ونعرفوا العائله التونسيه كل شيء ما فيها باس كان نعملوا ديكالاج مثلا بجميعه قبل ولا بعد ما هيش اشكاليه، لكن كي يجوا صغيرات نحطوهم هكاك سمعني بكلمة في فم المدفع وخلوهم هكيك زادا بعد نتحمل المسؤولية من بعد الولي ولدي يبدأ مش مركز، نعرف الصغار يبدو فرحانين بالعيد بكل شيء ما مش بشي يركز أكيد جدا فهمني معناتها ما مش بشي يعطي 100% من الطاقة بتاعه ولا من التركيز بتاعه
1: يعني مثلا العائلة في جربة مش يروحوا فيها لتونس
4: بالضبط لابد مش نتي كلها مثلا عايشة في جربة فمالي يبدأ في مدنين في تطاوين في قابس في تونس في برشا بلايص معناتها بليجي عليها بشي الوالدين بشي يهزوا صغارهم مثلا يروحوا للبلاد ولا يروحوا وين مسقط راسهم ولا حاجه معناتها بشي يضروا فيها صغار من تكوي ومن تشويه
1: يعني انت حسب رايك الحل او
4: نحاول نوفقوا معناتها نبعد على اعياد بصفه عامه نشوف وضعي بالضبط قبل ولا بعد العيد
0: هو تو
4: ما عندوش حل يا اما يضحي بالعيد عندما يبعد على العائله الكبيره وكل شيء ويبقى منفرد وحده منعزل وحده والا باش يضروا الصغار
0: واضح. هو كما قال الأخ تحيتنا ليه يعطي الصحة كلامه منطقي جدا معناته وحسي لما في الصدور تو اللي ثم ولكن في القرارات هذه لازم كما تحدث سيد معناته نقر في اعتبارنا زاد الناس لبعيدة وراه تعب مشكلة صغيرات تعب حتى للإطارات التربوية هم بيدهم معناتها للناس لبعيدة وقتش بش يركب وقتش بش يخلط مع الزحمة المرورية ونعرفوا ديما في الأعياد تكثر الحركية المرورية فحقيقة مش عارف القرارات هذه كيفاش أخذوها كيفاش فكروا فيها بصراحة معناتها نقطة استفهام
4: أختي ما نقولوش أختي عفيف احنا ديما نبرمجوا ونعملوا برنامجنا من أول العام ونقرأ حساب الدنيا كل سنة
0: برنامة
4: كاملة متاع عام كامل متاع سنة دراسية
0: منش
4: لي الصلالة نتفكروا رواحنا
0: يلزمنا
4: على بكري نبرمجوا الاثناء ونبرمجوا العام الجاي 2027 و28 كلزم
0: واضح
4: وإن شاء الله
0: إن شاء الله العائلات تلقى التوازن بالحق بين فرحة العيد ولمة العائلة وبين التركيز في الامتحانات. شكرا لك خويا وإن شاء الله عيدك مبروك.
4: يعيشك العام.
0: بارك الله فيك سيدي.
1: نوصل عفاف نوصل جولة بتاعي.
0: نعم طبعا هو مهم الاختيارات تكسحة كليني لأن كي نختاروا من هنا من المسافات القريبة نقولوا جابس المسافات البعيدة تونس مهم جدا باش نعرفوا ظروف الناس كيفاش مبرمجة وين كيفاش معناتها الميل أكثر باش يعيدوا ممكن في الأماكن اللي قاطنين فيها وإلا باش يرجعوا للمكان الأصل اللي فيه العائلة الموسعة. على كل هي معادلة صعبة شوي ولكن إن شاء الله العائلات الكل توصل بخير وتعيد بخير. يلا شكر معنا توكيلني
1: لحظاتنا انتقل الكره بتعدي قدامي
0: اكيد سيس روحك ولهنا نعاود نذكر كل الناس اللي تسمع فينا لازم ديما في الطريق ردوا بينا خاصه نعرفوا في فتره العيد حاولوا نسقوا اموركم على بكري شوي وديما نعرفوا خاصه في فتره العيد الحركيه المروريه ممكن زاد لازم ديما نتفكروا الناس اللي معناتها ما تحترمش علامات المرور احنا بيدنا نكونوا محترمين باش نجموا نحافظوا على رواحنا قبل كل شيء وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. اكيد هذا في نقل
1: نكمل
0: نعم
1: نكمل مش ناخذ مدام معايا مش كملها. مرحبا بك انت على مواجهة في ساعه
0: مش كمل تحكي معها كيلاني اوكي يلا كيلاني بسرعه
1: باهي
0: شنو اللي به يا كيلاني؟ احكي معنا، حطنا في الاطار. مرحبا بك.
1: مواج اذاعه تطوين مباشر اخوي. انا الاذاعه تطوين مباشر مباشر. مرحبا بكم. والله حبيت وين بالسعيد العيد وين ان شاء الله؟ العيد في الجلبه. وانت وين قصد بربي تويكا؟ في ميتين به. حسب رايك كيفاش نجموا نوفقوا بين فتره العيد والتلميذات اللي يقروا على البعد وكذا وكذا؟ العلم أن العطلة فيها انقطاع نوعا ما شوية، العيد واحد ذات واحد كباس، هذا هو السؤال. عنده كرهة بيروح مش كرهة بتحشاله بيت
0: من غير قولوا كلاني بربي يقوله من غير كلام معناتها مش في بلاصة. نحاولوا نحترموا شوية المستمع. نمشي إذا ما بحذكش شكون كليلي نكتب فيه بالقدر هذا، لأن يظهر لي السيد هيك ماخذ راحته على الأخر، ولكن احتراما لمحتوى الحصة. كليلي شكرا لك، أكيد نحيوك برشا على المجهود، بارك الله فيك.
1: هي المداخلات من
0: أكيد هذه عفوية وعطاير هيك مع الناس ومع المواطنين. حيو كل الناس اللي تسمع فينا، إن شاء الله تعيدوا بخير، إن شاء الله بألف خير الناس كل، إن شاء الله عيدكم مبروك. وأكيد نحيو كل الأسر، إن شاء الله يخلقوا نوع من التوازن بطبيعة بين فرحة العيد وبين العودة للأهل وبين زادة الامتحانات. هي صحيح برشا ضغط، ولكن إن شاء الله الفرحة ما يتحرم منها حتى حد، إن شاء الله نعيدوا بخير يا ربي. نواصل معكم بالإيقاعات، ما تغيروش المجرى، شعينا

أكيد الرائع صوت عبد الحليم حافظي. وصلنا ل 56 دقيقة باش نواصلوا معكم بالإيقاعات, وأكيد جديد الفنانة زهرة فارس الكبيدة اللي وعدتكم باش تسمعوها تو. نرجع معكم بعد موجز الأخبار, متغيروش الموجة, وبعدها هي مباشرة باش نستقبلوا تليفوناتكم ديما على 75 870 900, ومنها هي باش نتحدثوا بطبيعة على قيمة ورمزية الإبل وجمال كما حكينا الأسبوع الفارط, ولكن برشا ناس ومستمعين ما خلطوش باش يشاركوا معنا, فهذه فرصة ثانية للناس اللي ما شاركتش معنا باش تكون حاضرة بمقترحاتها وخاصة تفسيرها, وأكيد اللي عندها شعر اللي عندها كلمة, والناس اللي ممكن هيك عندهم حكاية مع الإبل وهم بيدهم مربي الإبل. نحيي كل الفلاحة كل الناس اللي من جد جد يربوا الإبل, ويقولك البل في الدار فيه برشا خير وبركة رغم التعب رغم كل شيء, ولكن يبقى هذيك هي العادة اللي تربينا عليها واللي تعودنا بها. على كل حال هذا موضوع حديثنا, إن شاء الله نرجع معاكم على رمزية الإبل في الثقافة العربية ككل حقيقة, وخاصة رمزيته وكيفاش تشوفوا زاد في عصرنا تو, معناتها ثم ناس تربي تميل للإبل وإلا لا, تعتبر تجارة مربحة لأن فما شكون يسترزق منها بطبيعة. على كل معناتها وجهات النظر تختلف وتتنوع. مرحبا بكل تفاعلاتكم ديما على 75 870 900, هذه أي غنية الكبيدة, يلا نسمعها نرجعوا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز أهم الأخبار. يشرف وزير السياحة سفيان نطقية مساء اليوم على تظاهرة الاحتفال بمرور 50 سنة على أحداث معهد التكوين في مهن السياحة بجربة. عقبة الغضوي مدير معهد التكوين في مهن السياحة بجربة يتحدث عن الاحتفالية وفاق التكوين الجديدة من خلال إضافة اختصاصات جديدة في متابعة للزميل خميس بوبتان.
3: ليس بالغريب على مؤسسة شهدت العديد من محطات الامتياز والتميز على مدى نصف قرن منذ بعدها سنة 1976 إلى اليوم، والمشوار يستمر. الحقيقة المؤسسة التكوينية هذه خرجت أجيال وأجيال موجودين في أكبر الأقطاب السياحية اليوم عالميا، وهم قاعدين يشرفوا في السياحة التونسية ويمثلوا خير السفراء لمنظومة تكوين فندق السياحي اللي تعتبر هي الأساس لتطوير جودة الخدمات السياحية. اليوم عرس دونك بأتم معنى الكلمة مع التكوين في مهن السياحة بجربة، يشرف عليه السيد وزير السياحة ويشارك فيه كافة الفاعلين في قطاع السياحة على مستوى وطني وجهوي. تم عرض فولكلوري، تم العديد من الفقرات دونك شهدت تعثير نسبي جزئي في عدة مشاريع دونك باش يقع زيارة الفقرات هذه اللي من خلالها باش يقع تعزيز القدرة التكوينية للمؤسسة نتاعنا، وباش يقع برمجة اختصاصات أخرى مطلوبة على مستوى سوق الشغل.
2: في تاري اليوم الوطني الثاني لجراحة العيون الذي تنظمه وزارة الصحة، استفاد 23 مريضا في جرجيس من عمليات سحب الماء الأبيض وزراعة العدسات. وضعت وزارة النقل إلى غاية غرة جمعة القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أفادت وزارة الصحة بأن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من مايو الجاري قرارا نفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد. وصل أكثر من 1,500,000 حاج إلى المملكة العربية السعودية من خارجها لأداء فريضة الحج، وتبدأ مناسك الحج الرسمية بعد غد الاثنين بالمبيت في مشعر منى الموافق للثامن من ذي الحجة، قبل الوقوف على عرفات يوم 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يقبل إلا باتفاق مع طهران يتناول قضايا مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي. وهدد الرئيس الأمريكي بضرب طهران في صورة عدم التوقيع على الاتفاق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: ورجعنا معكم المستمعين الكل بزوز أغاني من جزيرة جربة بأصوات جربية صوت شبار في حفلة على غفلة والفنان عامر عطية مع الفنانة سيرين عطية في غنية تدللي وانتم تدلوا علينا مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. وباش نرجع الموضوع على حسن فارتة بعد ما تحدثنا على رمزية الجمل والإبل ونعرفوا ديما كي نتحدثوا على حيوان فإن نتحدثوا على تاريخ كامل نتحدثوا على ذكر الإبل وذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية ودلل على مكانتها. وأكيد شفنا مداخلات وسمعنا مداخلات عدة مستمعين الحصة الفارطة صراحة أبدعوا ويعطيهم الصحة. هكاريش حابين نواصل المشوار في نفس الموضوع ونعرفوا اللي تاريخية الإبل من قديم الزمان كانت ركيزة أساسية للقوافل التجارية في نقل البضائع جلب الماء وعدة استخدامات أخرى، ولكن رمزية الجمل والإبل استخدمت زادة في الأغراض الشعرية سواء كان الشعر الشعبي أو الشعر الفصيح. كعلاش حابين ناخذ كل واحد وشنية وجهة النظر متاعه. وأكيد مستمعين على الخط على 75 870 900 إذا فما تليفونات أحسن ناخذ تليفونة معنا. يلا مساء الفل ومرحبتين.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: عامك شريهن بن قرضان، لكن دخلت لأربعة أغاني عزر البعض.
0: أربعة؟ كيفاش أربعة؟ هو كوكتيل كوكتيل كوكتيل هذاك مش أربعة.
1: إيه كوكتيل على بعضها.
0: إيه شيء مشكل سي شريف، ناس تحب تسمع موسيقى أكثر من الحديث.
1: عامك شريف هكا كيف ونشوف وشو مشكلة من يصب الأرض في تليفونه.
0: سي شريف كان هكا تستنى وقت اللي لانس التليفون مرجية.
1: هذا كان ممكن نتبع.
0: لا لا سي شريف اسمعني اسمعني، ما هو باش نبدأ واضحين خطر فما تقنيات في التعامل مع التليفونات. انت باش ما تخسرش فلوسك تولي كي تسمعني نقول تو نستقبلوا التليفونات، انت وقتها تطلب باش ما تبقاش تستنى في ال
1: جربت انت تقولي انت تو نستقبل التليفونات والله تلقاها
0: يبدا صحيح يبدا التليفون مضغوط. على كل نعتذر منك سي شريف خليناك تستنى وسمحنا. يا سيدي مرحبا بيك، واكيد تقع هذه هي ضريبه ان رقم واحد على الخط ديما نبقوا الحقيقه في الاحراج هذا. مرحبا بيك سي شريف. هاي سيدي
1: الجمل قالك كان فيه مراره ما يتحمل الغراره.
0: اي الجمل كان فيه مراره،
1: كان الجمل كان فيه مرارة ما يتحمل الغرارة. الجمل ما فيش مرارة.
0: ايوه ما يتحمل الغرارة به بمعنى يتحمل برشا سي شريف.
1: الجمل والجمل قبل كانوا يدرسوا عليه.
0: اي
1: معناش هذه لا جروش وحشاك ولا تركتور قبل.
0: صحيح صحيح
1: يديروا حبات في الوسط. الجمل ذكر في الوسط ويبدا البعير يدوروا في على
0: اي
1: الزرع.
0: باه واضح يا سيدي. على كل
1: هذا كان قبل يحملوا عليه في كل شيء، كل شيء هو جمل حتى الحفان يحرف عليه هو.
0: اها باه
1: يحرف عليه هو.
0: اها واضح.
1: في حتى راهو في حاجه اخرى زاد فما ناس تحسب قدامها تعيط قدامها يجع فيها قدام في وقت يذبحوه القدمه من اللوطه الخف هكا يحطوه على النار. أيه. يسيف الزيت يحط قدامه في وسطي ولي لبس عليه.
0: واضح. مشكور جدا سي شريف ديما بإبداعاتك وديما بتوصياتك يعطيك صحة. هذا رؤية سي شريف للجمل. أكيد التوقيت مقدس على موجة إذاعة تطاوين. نتوقف جميعا لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع.

0: وقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم المشوار مستمعينا في برنامج ويكاند على الكيف في موضوع حصتنا لليوم، الجمل ورمزيته والإبل ورمزيته. تحية لكل مستمعينا. أختنا زينوبة وزينب تقول لنا الجمل هو سفينة الصحراء. يعطيك صحة خونا شريف، وكان من شوي معنا في تليفون يقول الجمل كان فيها مرارة ما يتحمل الغرارة. وعطاكم هيك وصفة صحية بطبيعة للناس المجربة، يقول لك اسأل المجربة ما تسألش طبيب. ذاه نوصلوا مع تليفونات، خلينا ناخذوا دفعة من تليفونات وبعد نرجع للناس اللي بعثت لنا بعض التعليقات بطبيعة على الموضوع. مساء الفل، مساء الورد.
1: اهلا اختي، عافاك.
0: تحياتي ضحى، اهلا وسهلا بيك يا لله. كيف الحال؟ شكرا ليك يا لله. ضحى شو تقول اليوم على
1: اللي باش نعطيك شويه معلومات؟
0: تفضلي.
1: الجمل معناتها اوذانه صغار لكن عنده حاسه سمع قويه.
0: هذه حاجه مؤكده.
1: اي وعيونه كبار ويشوف للونها
0: ما شاء الله
1: الليل يشوف.
0: ايوه،
1: ورموش عيونه طويله باش تحميه من الاتربه والحصى.
0: ايوه جميل، يعطيك الصحه. أيوة، برافو.
1: حدد الاماكن اللي نزلت فيها مطر.
0: اي صحيح، هذه قالوها.
1: يعيش من 30 إلى 33 عام.
0: ايوه به، يعطيك الصحه.
1: ومده حمل الناقه معناتها من 370 إلى 385 يوم.
0: ايوه به، هذه حمل الناقه.
1: ما ينبت سنون كان من السكه من فوق، معناتها اللوطه لا.
0: اللوطه ما عندهاش سنون، عندها كم سنون.
1: والجبال تضرب
0: صوت القصبة. بالله، معناها كي تضرب القصبة تحسها يبدأ عامل كيف هيك. واضح.
1: والإبل زادت تعرف صوت بعضها.
0: بمعنى
1: يعرف صوت بعضها، معناتها
0: كي مثلا كي نسمع هدير إبل معين يجاوب الآخر هيك ما
1: معناتها. اي معناتها مثلا حتى تبدا بالاخرى جايه قطيع ولا حاجه،
0: أي.
1: انا يعرفوا هم اصواتهم حتى تبدا في القطيع هذاك يعرفوا.
0: سبحان الله. وهذه ميزه.
1: والحليب بتاع اللي مرض حشك السكر ومعناتها صعود الحرامش
0: يقولوا.
1: والضعف السمع والالام المفاصل وتساقط الشعر وفقر الدم، برشا عده
0: امراض. وبرشا مشاريع زادت عملت في حليب الابل، معناتها شفنا برشا استثمروا في الحاجه هذه نظرا لفوائدها الصحيه الكبيره. برافو.
1: كي تولد صغير معناتها بعد ساعتين يبدا يتبع في امه.
0: بعد ساعتين
1: يبدا يتبع في امه، معناتها
0: ما شاء الله
1: يبدا يتبع في.
0: اي ما شاء الله، مش كما بقيه الحيوانات اللي تبقى يبقى فتره.
1: بعد 6 شهور يفطموه.
0: ايوه بالتدقيق. والله ننصحك ضحى اعملي مشروع متاعي بال يمشي معك لانه ما شاء الله عليك. اي والله نعيد تقولي انت وبعد سهل. شكرا لك ضحى، على عيدك مبروك يا لله. برافو على كل المعطيات اللي عطيتها لنا بالحق، معناتها المعطيات فما برشا من الناس ما عندهاش فكره كبيره عليها. نمشي التليفون الموالي. يلا مساء الفل، مرحبتين.
2: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا سي عبد الله. تحياتي ليك
2: والفريق العمل معاك واللي خذ التليفون والساده المستمعين.
0: شكرا. نحاولوا هيك نزربوا شوي في التوقيت المداخله سي عبد الله، لان برشا تليفونات لايمين علينا. قالوا لنا ما لقيناش وقت. تفضل سيدي.
2: والله اول ما نصلح الضحام اللي يمشي ساعتين الدنيا كل قالت صحيحه كان ساعتين. لا الشايله إثبات معناته منا ما يمشيش المرة السوايع الأولاد ما يمشيش خلاص، كان موجود وإثبات موجود ونسرس ونجيبوها.
0: بعد 24 ساعة تقول أنت.
2: ما يمشيش الساعتين الأولاد والمهري هاك متاع عين اللي قد المرازيق متاع هاك والتوالق هاك الطوال متاع عين السباق
0: هاك المهري
2: يقعد نهارين بارك ماشي مثال جمع يمشي في نهارين يقعد 3 أيام بارك ماشي جمع يمشي يعني اللي يقعدهم بارك راهم سرعة يقعد بارك بالنهار والبل يبن هنا هذه العرضاوية
0: أي.
2: لا هذه تلد وباش يمشي في شور ينور كالعلوش حق النهجة حق عمل عليها برا ما تروح به أمن الناقة يبطى.
0: شو يسموها أنثى الإبل الصغير متاحها شو يسموه كي تبدأ أنثى شو نسموها؟
2: الحوارة وحوار وبكر وقعود.
0: أيوة بكرة.
2: تو يقول لك تحتها بكرة ويقول لك تحتها قعود ومنين يبدو صغيرات يقول لك تحتها حوار.
0: وكي يكبر الجمل شنو سموه كي يكبر يولي نقولوا نحن مثلا يقولوا فات السداس معنا في السداس شنو سموه عنده اسم
2: بعد السداس ما عادش كان جامع
0: جامع.
2: ايه جماعة هيك ولت ناقة ولا جمل.
0: فمش كون يقول لي الاسم متاعها هرش مش عارفة هالتسمية.
2: لا احنا نحكي لك بلغتنا احنا لا هرش. ايه. لا
0: اي كل حد والتسمية متاعها.
2: ايه وعندك معناه راي حاجة باش تعرفيها تشرب في الخريف وفي الربيع وفي الشتاء. فاهمة ولا؟ وفي الصيف في الخريف راي تزيز الحسابات نقولوا احنا. تقعد 10 ايام. و11 يوم ونوردوه وكان وقتها خريف قوي من كانت الأيام تقعد حتى تخرف في الليل يطب عليه الشتاء بس تشرب الماء وفي الصيف تشرب على 6 أيام
0: أي.
2: نقول احنا على 8 وفي الشتاء على غب لأنها في الصبخة واللي ما تشربش في الشتاء وما تبنش في الشتاء
0: أي.
2: ما تربعش في الربيع
0: بين
2: تبدأ في الشتاء دافيانة ما هي السقعانة وتربع وكان هي في الشتاء متملحة حتى في الربيع ما تبنش وهك هو ويغنوا عليه يقولوا جيب لي شهيل ونوتة حراقة وشحشح الخلفات يمشوا جاقة يجملها منين تبدأ خلف الخلف هذا المولد البلة المولدة والأيامات الجاية منين الجاية جيب لي يبدأ واردة للمعاطن يقولوا جيب لي شهيل ونوتة حراقة وشحشح في الخلفات يمشوا جاقة يبدو زرمات كدس مع بعضهم للمعاطن
0: أيوة هذه في وصف لطريقة العيش الإبل معناها في الصحراء به جميل يعطيك صحة سي عبد الله أجزت ووفيت شكرا ليك شكرا يعطيك صحة أعطانا الوصفات اللي كيفاش يعيش الإبل وقتاش معناتها يعطوه الماء كيفاش يشرب الكل هراي من الناس عندها تجربة في الميدان هذا به نمشوا تليفون آخر مساء الفل أهلا وسهلا مرحبتين
3: أهلا
0: رمادة والله أختنا مباركة من المفروضة مباركة من رمادة بالله مباركة ندلل عليك في حاجة إلى مدى الحياة لين نعيش ويعطينا ربي العمر بربي كي تحكي معنا في التليفون حاول علي صوتك لأن ديما اللحظة أنت بالذات صوتك ديبة بالسيف نحاول نسمعك فضل لله مرحبا بيك هاي لله باش تحكي على الإبل هكا باه شنو هي الإضافة بخلاف اللي تحدثوا فيها المستمعين قصة المكالمة يلا زينب أختنا زينب تقول يا طويلة السجان يا مدادة يا سعد من ربى عليك أولادة باهي هذه طبعا زينوبة والشعر متاحها في وصف المرأة باهي بيت في وصف المرأة أوكي هو حتى الإبل يوصف بها على فكرة معناتها يرمز مثلا يقول لك البشارة زي الجمل مثلا ولا هكا فلان طبيعته زي الجمل يخزن ويرجع لك ردة الفعل مهما يصير معناه على كل نمشي التليفون مساء الفل
4: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك خويا
4: عليكم تحياتي من عرام إلى كل إلى عطاطون
0: يا أهلا وسهلا بعرام الكل مرحبا بك سيدي الاسم
4: عبد الحميدي من عرام
0: عود لي الاسم سمحني
4: زين العابدي
0: زين سيزين سيزين مرحبا خويا أهلا وسهلا بك
4: تحياتي لكم وتحيات لأهالي عرام كل من يسمع فيه
0: إن شاء الله ديما بخير يا ربي قول لي سيزين شي الإضافة اللي تحدثوا فيها الأخوة اللي دخلوا
4: الإضافة أنا بالنسبة للجمل عنده الصبر الإنسان يكون صبور كي الجمل
0: أي
4: لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون
0: باش نسألك أنا سؤال تو باش نسألك سؤال على الجمل تو كي نسمعوا فما صوت كي يتغشش البل يطلق صوت ولا كي يحس بالخوف ولا كي يحس بخطر يصدر صوت شو نسموه الصوت هكا
4: نقولوا احنا نقولوا فيها بالدارجه
0: اي
4: يجعجع نقولوا
0: زعزع والا يرغي اي يقولوا حتى كلمه يرغي كرغاء يرغي
4: يرغي زاد كيف ما باش يعني يذبحوه ولا أي. حاجه
0: اي ويقول لك حتى الابل صحيحه
4: نعم
0: يقول لك صحيحه الابل مثلا ممنوع انك كي تذبح قدام ابل اخر علاش خاطر يبكي
4: وهو في ان واحد حتى هو اخت عفاف
0: اي
4: في ان واحد وقت اللي يحس بالخطر وقت اللي ذبحه هني صارت لنا يعني على راس خوتي يعني باش نذبحوا قدام صدقيني تقولي عبد يعني يبكي
0: سبحان الله.
4: يعني تشوفي تحسي بعيونه أن والله يعني لا يقدر
0: أي فما برشا يعني ناس نعرفهم يذبحوا البل وما ياكلوش لحمه يقول لك على خاطر شفناه يبكي سبحان الله
4: والله قدام عيوني يعني الواحد
0: على كل هو باش يقول لك راهو معناتها الجمل ولا غيره من الحيوانات. سبحان الله الحيوان يحس راهو مش فقط خطر ربي حارمه من الحديث دونك ما يحسش، بالعكس اكثر حاجه يحسها هو الحيوان. علاش ديما نقولوا رفقا بالحيوانات بالحق معناتها.
4: وكان واحد زاد كلمه المجهوله بينه وبين الغلم
0: اي
4: يقول لك يشبع الهلي هو الإبل
0: اي
4: البل يشبع اقل حاجه تشبع. يقول لك بالنسبه للسعي هو الله اعلم قوله صحيحه ما صحيحه الله اعلم من قويل قديمه
0: ايوه
4: السعي يقول الفم الفم شكاره لا الفم بره. المهم البل اللي يقول الفم شكاره والبطن غراره والحمتول اللي عرقلت الشبع يعني على كثر الشبع
0: اي صح صح, صح, صح
4: الحمد لله اقل حاجه تشبع.
0: كلمه تتقال هيك في اطار حديث معناها باش يرمزوا اي صحيح.
4: والنعجه تقول الفم محيشه والبطن كريشه والحمد لله على قلت الشبع يعني قد ما تاكل النعجه.
0: ايش معناها؟ معناها الجمل ما يشبعش ولا يرمزوا به كيفاش؟ معناها فما فرق.
4: الجمل اقل حاجه تشبع اخت عفاف.
0: اه فهمتك
4: يعني شوي تبن شوي تبن يشبع اقل حاجه تشبع.
0: هذه وصفه صفه صفه صفه جديده هيك صفه
4: اقل حاجه تشبع يعني يشبع له ليه.
0: صحيح يعطيك صحه.
4: وفي أن واحد يقول لك لي اللي تلم النمالة في عام يهز الجمل في مرة.
0: هذه كلمة مجهولة واسمع وهي معبرة جدا أرى. يقول لك سبحان الله
4: هي كلها تعابير كلها ما هو الإنسان ما في بعض أحيان يعني ديما ما ماشي للإنسان هو تعابير.
0: بيه فما شكون يقولوا معناتها يقولوا جدادنا البل تبات على كبارها. صحيح هذه كلمة أخونا عادل بن طيف وهو صحيح. البل والتريس الباهين الردايع ما يبيعهم في السوق كان المايع. هذا كلام كبير معناتها كلام ضرب معنى.
4: تول الناس الكبار ما عادش ياخذ راي حتى حد يقول لك هكا كيفاش كلام هكاك الشيباني مثلا ولا
0: مراكش ولا اي شو يشير لي خونا منصور يقول ما نقولوش ذبح الابل نقولوا نحر الابل خاطر يتنحر اي يعطيك صحه تصحيح سي منصور شكرا لك. نحييك برشا سيدي بارك الله فيك وتحياتنا لكل مستمعينا في عرام وكل من يسمع فينا الان. نمشوا تليفوني بعده يلا مساء الفل.
5: الو مساء الفل
0: مساء الورد سي محمد تحياتي ليك
5: بارك لك ان شاء الله
0: ويهنيك يخليك يا رب. يلا سيدي اعطينا اضافتك على الموضوع.
5: منين كانت الجوع العربيه وام خفيفه تهز ترتع في الارض المعفيه هي خشوم العز. هذه يعني معروفه انها البل.
0: اي
5: البل يعني راي يتبعوها كان الرجال بهم الحاجه والرجال يعني هم يعرفوا عن البر رجال بهم الحاجه. وعندها جربت انا مش ياسر جربت وقت اللي تشرب على البير تشرب هيك صف واحد وقت اللي تخرج وقت اللي تخرج بتصدر تعمل تحيه عسكريه.
0: اه ما شاء الله سبحان الله.
5: وان شاء الله عمك عبد الله زيدي ممكن هو دارك اكثر مني.
0: اكيد ولهنا نتصور نتصور هي حكمه من عند ربي كيفاش اخلق فيه برشا سلوكات اللي كل سلوك فيه رمزيه. يقول لك قول الله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت في الايه الكريمه.
5: بالنسبه للبل يعني وقت البر اللي تستالد فيه يعني وتكون نقول احنا مسقط راسها
0: أي.
5: أكيد حتى باش تنباع يعني في بر آخر يعني حتى بالمئات كيلومتر باش تروح للبلاصة.
0: تو قديش عندك شي فكرة سي محمد قديش سوم البل تو كي تشري ناقة ولا تشري قعود قديش شي يعمل تو السعر متاعها؟
5: والله السعر تو نقول لك بالنسبة للقعود من الثلاثة برغاتي
0: أي نحكو راه
5: والناقة اللي عماها يعني ولدها نقول احنا خلفه من الخمس ونص للستة.
0: ما شاء الله ما شاء الله معناها يعتبر هذا سوم باهي ولا زايد على
5: قبل؟ هذا سهل هذا هو السوم المرفق هذا هو مهناش يعني على خاطر تو هي الكبش والبزاز ملايين. باش مزيش
0: معناها يسمى صحيح صحيح. على كل حال ربي
5: ان شاء الله ربي
0: يبارك لكل شخص يا ربي الابل خطر
5: ربي يبارك كل يعني الفلوس معاش عندها يعني قيمه خلاص
0: صحيح صحيح. ويقول لك سي محمد اي شخص
5: تشجع فن على التراث وتشجع فن على
0: هذا هذا اثرنا لازم نعتز به
5: قبل يعني انت فكرت
0: انا انت ربيت قبل الابل يا محمد؟
5: والله ما ربيتش الدار ولكن تبعتها يعني سرحت
0: بيه. اي سرحت بها اي وهيك اصعب حاجه
5: ساعتها ممكن الناقب 500 من سرحت بها
0: يا حسره يا حسره
5: اي حسره
0: اي هي صحيحه سي محمد قبل ما نختم معاك صحيحه يقول لك البل كي ربوها معناها فيها برشا بركه في المنزل ويقول لك تعطي بركتها معناها تجيب رزقها
5: والله هي الاقوال ياسر يا عفاف يقول لك البل
0: بالتجربه
5: والغنى زيتون
0: ايوه
5: هو هذا يقولوا فيها الكلمة هذه واللي قال بالبيت على كبار صحيح أنا اللي تبعت يعني 66 ومعهم قول إحنا 400 كبار يعني نعجل كان النياق والأخرين يقعدوا عليهم هذا عليش بالبيت على كبار
0: أي واضح يا سيدي
5: الحي بس والأخرين يقعدوا أحلام
0: أي على كل حال
5: نقول إحنا نقول إحنا سلب الدارك يعني الدارك الكبير يسموها دارك
0: كي الأنثى معناه كي تكبر يقول لها دارك
5: اي الانثى والذكر يعني هي نقول احنا واحد يسميها سلب واحد يسميها دارك
0: ايوه هذه مصطلحات جديده حتى الاجيال اللي تسمع فينا تو على الاقل احنا بدنا نحفظه ولا حاجات هذه معناها نتعلموها
5: بصراحه والله اجيال يعني نقول لك حتى قاعده صغار يعني بدا تعرف الشيء هذا ومتمرس على الشيء هذا وثم اللي حتى اكبر منه ما يدري عليه يعرف كيف بالقصعه
0: صحيح صحيح صحيح على كل ربي يديك يا سي محمد ديما هيك بطرشتك صحيح وهذه ثقافه كامله هذه ثقافه كامله هي راهو للامانه
5: عيدك مبروك يا
0: حنا خلينا وعلي
5: بعد العيد ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله ربي يحيينا بخير ومشكور جدا سي محمد تحياتي ليك ديما هيك عندها مداخلات طريفه سي محمد هو بالفعل معناتها ثم تو الجيل تو كان تسال على البل وكيفاش وكذا فما برشا مش عارفين قيمه الابل ورمزيتها وممكن كيفاش تتربى كيفاش وفما شكون ما شاء الله عليهم زاد ما ننكروش اللي ثم اصحاب مشاريع حاليا من الشباب هما بيدهم مخذين معناها مجازفة ومخذين تحدي وقاعدين يربوا في الإبل ويبيعوا فيها نذكر بالقداء في بنجردين فما عدة صاحبات مشاريع ذكر منهم سيدة نسيت الاسم الحقيقة تو لكن نذكرها مربية الإبل وتبارك الله عليها معناتها كي تحكي على الإبل عارفة كل تفاصيلها يلا ناخذ تليفون مساء الفل
6: أسلامك يا عفا
0: تحياتي أهلا وسهلا أخويا الحمد لله كيفاش
6: تنشيتك سمح
0: العشي ربي فضلك إن شاء الله هيك فرهدناكم شوية على الأقل هاي سيدي أعطيني الاسم فقط
6: البلبلة والخلج نور وكخيار كثوبة نعج الزيتون
0: عاود لي البيت
6: البلبلة
0: أي
6: والخلج نور
0: والخلج نور أي
6: وخيار كثوبة نعج الزيتون
0: هذا زيد ترجم هنا زيد فسرنا شنو المقصود به خطر حسيت فيه ميل أكثر لتربية الماشية والزيتون ولا لا
6: ايه تربيت النعجة والزيتون
0: علاش مش يقولوا البل هو المرزاق اكثر ولا لا
6: والله
0: مش يقولوا زاد الخيل هو يقول لي خويا منير خلقت من الجن هكا مش عارف صحيحه ولا لا الله اعلم
6: الله اعلم هيك غادي يعلم بهذا
0: اي اما بالتجربه معناتها يقول لك تربي الماشيه والزيتون تثمر لك اكثر هكا
6: النعجة والزيتون
0: واضح هذا بيت يختصر كل شيء
6: والنعجة مسمينها بنك حاضر
0: معناها تجيب تجيب راس مالها فيسع فيسع ما شاء الله
6: فيسع فيسع يا تجيب عدوش وتبيعيه في الموسم هذا تو الماسر هذا تجيب
0: ايوه واضح
6: ثاني شيء نعطيك تفاصيل ناقة توراها بستة ملايين ونص المتر باللغة العربية لولد
0: ايوه ستة ملايين ونص
6: والسعود هي راها بستة ونص
0: ما شاء الله
6: القعود ايه ودي صيف عليه صيف ودي ب 4 ملايين
0: ب 4 ملايين ما شاء الله
6: على طبعا عارف علاش التفاصيل على خاطر في المناسبات ومعول هو على خاطر لان المعيز والنعاج
0: غالي
6: بالنسبه للنعجه ما ياكلوهاش احنا بالنسبه للتطاوين بالذات
0: اي اي يقول لك حتى في العراس مثلا في جهات اخرى يذبحوا الثور ولا البقره ولكن في جهات في جهاتنا يظهر لي البل يذبحوا القعود
6: توم اللي توصل الزرديس وبرا غادي يولوا يميحوا للعجل العجل ويميحوا للبقرة ويميحوا كل شيء
0: أيوة به. وعلاش كتبوا عليها برشا؟ ممكن على الصفات هذه اللي خلقها فيها ربي سبحانه وتعالى، ولا ممكن لأن العرب تعودوا ممكن في التجارة قبل كانوا ديما يعتمدوا على البل والجمل؟
6: ما هي البل عفاف وقتها بسمين سفينة الصحراء.
0: سفينة الصحراء
6: هذه ولا؟
0: أكيد أكيد.
6: والبل راي تقعد بالعشر وخمسة يوم ما تشربش.
0: أيوة.
6: في قربتها في بطنها.
0: أيوة واضح. على كل حال
6: إذا
0: يعطيك صحة مشاركة رشيقة، وهذه هي الإضافة والإفادة اللي نحبهم فيدوا بها برشا ناس تبع فينا.
6: زيد أعطيك معلومة أختي أخرى.
0: قولي.
6: قعود الصغير مسمينا مخلول.
0: أيوة.
6: وبعثالي هو اللي قعود، وبعثالي هو اللي يوصل دار عليه العام هو اللي بناي البل.
0: أي أنا
6: والعام اللي زاد هو اللي عندته
0: به. صحيح، هو لتأييد الكلامك حتى في الألوان، ثم ألوان معينة يسموا بها الحسن فارطة، نذكر ذحاة سمتهم الألوان، ونذكر في استضافة في زيارة ونيارة كانت استضافة للأخت وردة نحييها برشا من دوز، حكيت لي أن كيفاش الإبل عندهم يعملوا لها كيما القمارة، معناتها كل عرش وكل اسم عائلة
6: حتى هنا في تطوي
0: موجودة. شو يسموها العملية هذه؟
6: سمي السيمة.
0: شو اسمها؟
6: اسمها السيمة.
0: السيمة السيمة ايه يعطوها سيمة. برافو عليك، يعطيك الصحة. السيمة
6: السيمة تم اللي تم اسمها شوفي على الفوق اليمين.
0: أي.
6: الناس بتونس هنا
0: بيه
6: على الفوق اليمين، وكل عرش عندي سمتة معروفة، العرش الفلاني العرش الفلاني كل هد وسمتة.
0: ايوة
6: بليبيا بليبيا كان الحلقة.
0: ايوة
6: علي صار
0: علي صار
6: علي صار.
0: جميل، هذا معناها كل بلاد ورطالها كما يقولوا، كل بلاد
6: ورطال.
0: اي جميل.
6: وكان حاجه اخرى زيد نضيف لك حاجه اخرى.
0: اي
6: العجيبه شنو معناها؟ لو كان ثم برشا شباب تو ما عرفتش العجيبه.
0: اي
6: هي العجيبه؟
0: لا الحقيقه ما عنديش فكره عليه شنو العجيبه. العجيبه
6: ثم اللي يدير في حلق على الحنك.
0: اي
6: وفي اللي يدير حلق على الفخذ اليمين ولا خط.
0: ايوه
6: هيك اسمها العجيبه.
0: بيه هذه وين يعتمدوها اكثر العجيله؟
6: في هنا لك طريق في تطوين.
0: في تطوين باهي يا سيدي.
6: أي.
0: يعطيك الصحه. والله
6: عندنا هنا عندنا وقت في تطوين وعندنا في جنوب ليبيا في الصيعه.
0: ايوه هو نتشابه شوي حتى في طريقه تربيه الابل بين ليبيا وتطوين، فما تشابه شوي الحقيقه. باهي جميل جدا، يعطيك الصحه على الاضافه الكبيره، بارك الله فيك يا سيدي. والله هيك نتعلم منكم صراحه. انا بيدي
6: اخوك حبيبي عزمك اللي ما تعرفيهاش يعطيك عليها تفصيل.
0: يا سيدي مرحبا بيك، وديما شارك معنا، وهيك تكون الإضافة لي وللسادة المستمعين الكل. سي الحبيب نحييك برشا برشا، شكرا ليك، بارك الله فيك يا سيدي. سي الحبيبك أعطاكم معطيات جديدة، السيمة والعجيلة وتسميات بالحق، معناتها المخلول القعود نعرفوها بطبيعتنا. نمشوا تليفوني بعد ترى اش باش نضيفوا تو. مرحبا مساء الفل.
7: اهلا وسهلا بنتكم طيبه.
0: الله يخليك، بارك الله فيك سي محمد، تحياتي ليك يا سيدي.
7: شنو احوالك يا ولد؟
0: لاباس عليك، الامور طيبه؟
7: طيبه والله، عندي من زمان اتصل بيك ما نجمتش. المهم اخترت لكم انا من كتاب عنوانه الابل وتاثيرها.
0: أيوة.
7: الدكتور ايمن الحسيني
0: باه ايش قال؟
7: مركز الطب والتغذيه في الاسكندريه صفحه اعداد 51.
0: ايش قال ترى؟
7: على نبل الابل. يقول لابن الإبل علاج لسرطان الكبد، غذاء واقي
0: وصحي الجميع،
7: السيطرة على مرض السكري، علاج لارتفاع الكوليسترول.
0: أيوة.
7: غذاء مثالي لحالات الفشل الكلوي، علاج للأنيميا وفقر الدم والوقاية من هشاشة العظام. يستعمله النساء الأسيوات كناع لنظارة البشرة ومنع التجاعيد.
0: أيوة جميل.
7: وفي جنوب افريقيا تم اكله يدروها يخلطها بالبن اللي بالي يسموها مرجور.
0: اي مرجور
7: ايه.
0: نتذكر انا بالقدا حتى في الاردن
7: مهر. ايه. كان العرب يدعوه مهر، مجلسهم عندكم قصه عنتر بن شداد وقت اللي شرط عليه عمه.
0: صحيح.
7: قال 200 ناقه من النقل الحمر.
0: اي شكون يكسب الناقه؟ معناها حاجه ما تحكيش خلاص، معناها يعتبر غني جدا. تسمع انت في السوم 6 ملايين ونص و5 ملايين، فما بالك اللي يكسب ما شاء الله معناتها اعداد كبيره، فتخيل معناها ثروه ما شاء الله. على كل حال شكرا.
7: اي وسمي الحادي اللي يمشي يقول احنا مثل هاك اللي هاز يبي يحذف البل الحادي معناته ويغني لها باش معناته تعجل في السير وما تعياش.
0: اي
7: اخترت لكم من كتاب روح الأرواح للشيخ ابن القيم الجوزي.
0: أيوة.
7: معناتها في الصفحة 47 يقول فيها رفقا بها بالله هي جمالها، أما ترى الحجاز قد بدا لها.
0: أيوة.
7: أليس حكم الشرع قد أوصلها؟
0: أيوة.
7: فكم قطعت بالثرى أوصالها. إن الذي في الأرض قد أجالها مقدر لها، فقد أجالها وصبر الرفق لها نوالها، وفاز من بالرفق قد نوالها، أفكارها السير وقد أمالها، يمينا تأخذ أم شمالها. وشكرا، يعطيك الصحة.
0: يعطيك الصحة، هذا كلام قاصد به البلة.
7: اي خاتمه الحاج يقول هكا يمشي، وش عبد الله يعرف خير مني.
0: أي
7: وبارك
0: أي
7: الله فيه ووفه وكفه.
0: اكيد يعطي الصحه كلهم. وسي عبد الله زاد اعطانا هيك تقنيات حتى البل وقتاش يشرب وكيفاش.
7: وهذا نعتذر كان معناتها تجرأت ودخلت في المواضيع هذه.
0: لا لا بالعكس، جرأة مطلوبة راه في مواضيع هادفة ومواضيع تفيد الناس الكل، وخاصة أنت تستند إلى كتب. بالعكس احنا يا ريت الناس ترجع للمطالعة وترجع للكتاب وجيب لنا مراجع، لأن في نهاية الأمر كي نحكي على موضوع لازم مرجع علمي ولا مرجع.
7: الكتاب هذا فيه برشا برشا علي بالله عندك كان نقراه ما تبغينا الغضب.
0: يلا سيدي بارك الله فيك سي محمد، نحييك برشا على محبتك الكبيرة للمطالعة. شكرا لي.
7: شكرا.
0: يلا نمشوا تليفوني بعدها. مساء الفل، مرحبتين.
8: مساء النور، مساء الخير.
0: مساء اهلا مونيا. وينك يا مونيا؟
8: ويني يا
0: الجمل فاتك يا مونيا.
8: صفتك 100 مرة ما تعبرتش
0: والله برشا. ايه برشا الحقيقه تليفونات، وني والله نبقى ديما في احراج معاكم، مضبيه الناس الكل تشارك وتلقى الوقت. باهي قولي لي مونيا، شنو قصتك مع جمل بالنسبه لك انت؟
8: بالنسبة للجمل ما نشمع حتى
0: ما عندكش حتى جار ولا حتى شكون يربي جمل؟
8: لا لا ما نراه كل شيء، احنا عندنا في جربة يستعملوا ياسر. انا في الشحافة
0: شفتي كيفاش سألتك، يعني قلت لك شنو شنو علاقتك بالجمل؟
8: ايه
0: اي انتم العروسة تركبوها على الجمل؟
8: اي يركبوها على الجمل.
0: اي ايش يسموها كل نقول احنا الجحفة متاع العروس، فما جهات يسموها عندها اسامي خاصة.
8: ايه والله طرشنا احنا
0: الهودج. الهودج في بالي كان مش غلطة.
8: ايه طرش من نفس الانبات
0: موني. انت لازمك ديما تتبع البرنامج هذا باش تاخذي برشا مصطلحات تزيد تأثر شويك. انا بيدي راني قاعدة نتعلم زيك، معناتها برشا مصطلحات نتعلم فيها من السادة المستمعين.
8: حبيت بركة نشارك معك خاطر باش نعطيك الصحة ونقول لك على النشاط الحيوي والاغاني الجميلة.
0: يفضلك يفضلك
8: الصحة ان شاء الله ديما متألقية.
0: يخليك يا موني
8: ديما محبوبة هيك.
0: عايش
8: وربي يوفقك
0: وانت ان شاء الله عيدك مبروك. وانا قلت لهم راهم المفروض نحكوا على علوش اليوم، لكن نعرف اللي برشا من الناس رسم يجحهم كي نحكوا على علوش ولا شريان شريان العيد. خلينا في الجمل الخير. يفضلك يا منيا. شكرا جزيلا لك.
8: الفريق معاك المستمعين الكل
0: ان شاء الله عيدك مبروك يا لله، وان شاء الله نتلاقوا ثاني ايام العيد بقدره الله. شكرا لك منيا، تحياتي لك. تقريبا باش نسمعكم ود جمال ايمن غزال، لكن ناخذوا اخر تليفون معانا للاسف الوقت ما عادش يكفينا برشا. يلا مساء الفل، مرحبتين.
9: مساء الخير، ان شاء الله عيدك مبروك.
0: وانت بالامثل ان شاء الله.
9: انظر في دقيقه 50 51.
0: اي 51. يلا اوكي قولي.
9: تك تك تك تك قبلكم شايفين عيد الوقت ايش نخاف من نص الوقت
0: من ساعتين للخمسه.
9: جو برشا برشا جو مع عفيف.
0: اي سيدي اعطينا وصف دقيق للجمل والابل.
9: نحب نسمع اغنيه الجمل. اي دونك الجمل فما جمل عربي
0: خصوصا
9: النام الواحد يشكل نسبة 94% من عدد الإبل في العالم. الجمل البختري ذو السنمين يشكل نسبة 6%. الجمل البختري البري هو نوع مختلف وليس له سلف الجمل، وهو مهدد بالانقراض إذ يبلغ عدد أفراد أقل من 1000 فرد. والاسماء بيان سور الجمعه اللي فاتت قلتهم الكل الاسماء الكل. اما فما الاسماء في القران الكريم فما الاسماء هذه لله محمد رسول الله في دونك الجمل عن الجمل كما قلت كان البختري هذايا. فما الجمل لله محمد رسول الله سامحوني نعرف الوقت
0: اذا نسيتها مش مشكل.
9: الاحلس الاحمر الاكلف الادخن الادهم الاشكل الاصهب الصعيبي الاغنس الاكهب الامغز الاملح الاوراق الاوضح الثوار كله
0: يعطيك صحة برشا أسماء. شكرا لك يا منذر. شكرا يا منذر. كل المستمعين أنا في انتظاركم زادة إن شاء الله نعيدوا بخير. إن شاء الله عيدك مبروك. أكيد باش نختم بالتعليق هذا. أخونا منصور للأسف حاول يتواصل معنا لكن برشا ضغط على التليفونات. يقول نحب نذكر بالدور المهم للإبل واستعمالها في نقل المؤونة والعتاد والماء والسلاح من طرف المواطنين خاصة بالمشاركة في الحرب ضد المستعمر بمعركة الجلاء ببرج الخضرة. شكرا لك، هذه معلومة مهمة جدا. كل من يملك جمل وضعه على ذمة المجاهدين.

للمستمعين أختنا أخونا منير، نحييك برشا إن شاء الله عيدك مبروك. أختنا رباب بنقول لك كل عام أنت بخير يا للا. زينوب زادة زينب بنقول لك كل عام أنت بخير. كل الأصدقاء صراحة دون استثناء، سمحوني يا أختنا رباب زادة، كل الأوفياء دون استثناء، أختنا رقية، كل إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله نتلاقوا في ساعة سعيدة. أجمل تحياتي حسن محمدي عادل جميل كامل الفريق، ونقول لكم هذه الأغنية اللي حبينا نختموا بها المرة اللي فاتت طلبتوها، ولد الجمال أيمن غزال. إن شاء الله ربي يخلي كل الأباء والأمهات وإن شاء الله ديما متلمين بحذاكم، حتى كان بعد فكروهم وخليكم قراب منهم، لأن الوالدين ديما مكانتهم خاصة وخاصة جدا. إن شاء الله ربي يحفظكم وإلى اللقاء في نمان.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. تم اليوم إمضاء اتفاقيات شراكة بين مؤسسات فندقية بجزيرة جربة وبلدية مدون، وتم إمضاء الاتفاقيات لدى إشراف وزير السياحة سفيان الطقية على المجلس الشجاوي للسياحة بولاية مدين في دورته الثانية. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المتضم اليوم بشعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام للديون الوطني البريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وضعت وزارة النقل إلى غاية الأول من جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبات عيد الأضحى. وصل أكثر من 1.5 مليون حاج إلى المملكة العربية السعودية ومن خارجها لأداء فريضة الحج، وتبدأ المناسك الرسمية بعد غد الاثنين بالمبيت في مشعر ميناء الموافق للثامن من ذي الحجة قبل الوقوف على عرفة يوم التاسع من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. شن الطيران الحربي التابع للمحتلة الصهيوني اليوم غارة جديدة على جنوب لبنان، أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين. نقلت شبكة بي بي سي نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله اليوم إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يقتربون كثيرا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. الموجز في أمان الله.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: نصوص المؤسسة. نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيدا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج نصوص مؤسسة. في هذه الحلقة الثالثة من هذا البرنامج نسعد أن يرافقنا كالعادة الأستاذ محدين المليح. محدين مساء الخير، مرحبا بك.
1: مساء الخير سيموني، مرحبا بكم.
0: في تجربتنا في النصوص المؤسسة انطلقنا بجمهورية أفلاطون، وهو كتاب في السياسة والأخلاق والمعرفة، ولكن إذا وصلنا النسق التاريخي للفلسفة اليونانية سنتوقف عند أرسطو. هل سنختار كتابا في الميتافيزيقا أو كتابا في السياسة، أم نختار كتاب فن الشعر باعتباره نصا مؤسسا؟ أليس في الأمر بعض حرج ربما؟
1: بالضبط أستاذ منير، نعم، يعني هو يعني من يعني أو الذي يدرس المتن الأرسطي أو المدونة الأرسطية عادة ما يعني يذهب إلى أو يميل أو يغريه صح التعبير، يشد انتباهه كتبا أخرى مثل كتاب السياسة، كتاب الميتافيزيقا، وعادة ما وعادة يعني لا ننتبه إلى الكتب الأخرى ومن بين هذه الكتب الأخرى كتاب فن الشعر. لذلك استاذ منير يعني عندما كما قلنا نحاول اذا ان نبحث عن اي الكتب يعني حظي بمكانه هامه لدى المؤرخين ولدى المهتمين بالفلسفه الارسطيه والفكر الفلسفي عموما، نجد ان كتاب الشعر هو تقريبا اقل هذه الكتب حظوه واقلها اهتماما. وبالتالي فإن اختيار أن يكون هذا النص أو هذا الكتاب يعني نصا كتاب النص مؤسس، يعني هذا فيه كما قلت أستاذ منير فيه شيء من المغامرة، ولكن في حقيقة الأمر مغامرة. لماذا؟ لأننا عندما ننطلق في في في تقييمنا أو في يعني تحديدنا لمفهوم النص المؤسس من خلال الفلسفة والكتب يعني الفلسفية، الكتب المعرفية النظرية، لكن إن حاولنا أن نفكر أو نتريث قليلا ونبحث عن أي الكتب أثار يعني جدلا في مجالات أخرى غير الفلسفة، سنجد بالضرورة كتاب فن الشعر. هذا الكتاب أستاذ منير، رغم هذا الكتاب والذي يتحدث عن الشعر ومنه يمدح الشعراء، صحيح أنه كان يعني كان يعني حالة فارقة وحالة غريبة، لأنه أتى بعد كتاب آخر تناولناه في العصص الفارطة وهو كتاب جمهورية، ورأينا الفصل الأخير من هذا الكتاب كان مخصصا لطرد
0: الشعراء
1: ومعاتبتهم واعتبارهم يعني خطرا على الجمهورية. وأيضا حتى الفلسفات العربية الوسيطة عندما اهتمت بكتاب فن الشعر لم تهتم به من جهة كما اهتمت ببقية كتب أرسطو، ربما اهتمت به لأسباب أخرى، حتى يعني ليست فقط العربية الفلسفة العربية الوسيطة العربية فقط، بل حتى المسيحية والعبرية وغيرها. إذا نحن نتناول كتابا أو نحاول أن نفكر معا في كتاب يعتبر كتابا ثانويا في نظر العديد، ولكنه في الحقيقة هو كتاب مؤسس. لماذا؟ لأنه سنرى انطلاقا من هذا الكتاب ستعود للشعر قيمته، وسيستعيد الشعراء منزلتهم وموضعهم الحقيقي في المدينة. لماذا؟ لأن أرسطو كما سنرى في هذا الكتاب أنه لا يعتبر أن الشعر أفضل من الفلسفة، أو أن النمط القولي الفلسفي النمط القولي الموجود في الشعر أفضل من بقية النمط الأخرى، ولكنه لا يقبل أو يحاول أن يدافع عن تصور آخر يختلف عن محاكمة أفلاطون للشعر. هو لا يحاكم الشعر ولا يلحقه بالفلسفة، ولكنه يعتبره خطابا قوليا له خصوصيته وله قيمته التي لا تقل عن قيمة بقية أنماط أخرى التي من بينها وربما على رأسها القول الفلسفي.
0: نعم، في هذا الجانب بالذات وربما سنعود إلى بعض التفصيلات فيما بعد، حينما نقول نص مؤسس ليس في مجال الفلسفة بقدر ما هو كان الأمر متعلقا بأنماط القول الأخرى وتأثير هذا الكتاب إلى حد الآن في تحديدنا للشعر ونقدنا للشعر أولا، ولكن خاصة في أنماط الأنماط الشعرية، ولكن الأنماط المسرحية التي إلى الآن طلبة المسرح في الجامعات في العالم يعودون إلى هذا النص، لأنه داخله تتحدد الأشكال المسرحية الحقيقية بالنسبة لهم وبالنسبة للناس من خلال التعريف الشهير لأرسطو باعتبار المسرح فن نبيل كامل. هذا هو التعريف الأشمل لفن المسرح، وسنعود إلى تفصيل ذلك. لن نتحدث عن كتاب فن الشعر إلا بعد أن نعرف بأرسطو. من هو أرسطو؟
1: إذن أستاذ منير، أرسطو يعني ولد في تقريبا في سنة 384 قبل الميلاد، يعني تقريبا بعد موت سقراط ب 15 سنة، وأيضا عندما كان عمر أفلاطون 43 سنة في مدينة إغريقية هناك تسمى ستاجيرا، واليوم تبدل اسمها وأصبح اسم ستافور. وهذه المدينة تبعد أستاذ منير عن مدينة أثينا، عن جزيرة أثينا موطن الحضارة الإغريقية بحوالي 200 ميل. إذن واضح أنه ليس أثينيا، وبالتالي فإن ثقافته ربما هذا السر الذي سنفهمه لاحقا سبب هذا الاهتمام بالشعر، أنه لم يكن ثقافته ليست ثقافة أثينا، يعني أنه لم يكن يعني ثقافته تختلف عن ثقافة سقراط وتختلف عن ثقافة أفلاطون. هناك اختلاف، وربما هذا الاختلاف هو الذي دفعنا إلى أن نختار الحديث عن كتاب فن الشعر. أبوه يعني والده كان طبيب نيقوماخوس، وكان طبيب اسم والده هكذا، وهو كان طبيب ملك مقدوني آنذاك أمنتس الثاني. ويبدو أن مهنة الطب أستاذ منير كانت يعني شأنا عائليا، هو يعني
0: مهنة متوارثة.
1: نعم، جده يقال أن جده كان طبيبا أيضا، وربما هذا السبب الذي جعل يعني أنه نجد عندما نتفحص أو نتمحص جيدا في مدونة أرسطو نلاحظ هناك هذه الروح العلمية وهذا التحليل التجريبي وهذا الاهتمام ربما بما هو واقعي أكثر مقارنة بما نراه من التصور المثالي عند أفلاطون. سنة وهو في عمر 18 سنة يعني رحل إلى أثينا، يعني عاد إلى أثينا، والتحق بأكاديمية وهي المدرسة التي أسسها أفلاطون وكان يدرس فيها الفلسفة، ومن ثم بدأت علاقته بأستاذه أو معلمه الأول كما يسميه أفلاطون. بقي في هذه المدرسة تقريبا 20 سنة، ولكن عندما توفي معلمها أفلاطون يعني غادر الأكاديمية واستقر في مدينة طروادة، مدينة صغيرة اسمها أسوس، وأنشأ فيها فرعا من الأكاديمية الأثينية، الأكاديمية الأفلاطونية. ثم بعد ذلك عاد إلى أثينا بعد 13 سنة وأسس مدرسته الشهيرة، مدرسة اللقيون. وهذه المدرسة سميت أستاذ منير تسمى معروفة بالمشائية، لأن طلبتها كانوا يدرسون وهم يتجولون
0: يمشون.
1: نعم، ثم ذلك سميت بذلك عندما في ذلك الصراع الذي كان قائما بين المدن يعني قريبة من اليونان أو التي تمثل يعني قريبة من أثينا، يعني عندما انتصر منافس اسكندر المقدوني ديموستين وسيطر على أثينا، اضطر أرسطو ليهرب ويعود إلى مدينة مسقط رأس أمه، مدينة خلقيس، حيث توفي هناك سنة 322 قبل الميلاد وأصيب بمرض المعدة.
0: نعم.

0: هذه سيرة أرسطو باختصار، أما مؤلفاته فهي متعددة.
1: نعم، هو يعني هو كتب يعني كتب كتب عديدة وفي كل المجالات تقريبا، لكن أغلب من أشهر هذه الكتب وأشهرها وأكثرها تأثير في التاريخ، وكانت ربما هي الفيصل أو يعني الكتب التي حددت تاريخ أو تاريخ التفكير الفلسفي بعد أرسطو، هي اللورغانون، وهي الكتب المنطقية الخمسة التي كتبها، وهي المقولات، العبارة، التحليلات الأولى، التحليلات الثانية، الجدل، المغالطات. هذه الكتب يعني أنت تعرفها سيمونير والجميع يعرفها، يعني لا يمكن إذن أن نفكر دون
0: خارج هذه الكتب،
1: نعم، إما نقدا أو تحليل أو تجاوز، المهم أنها هي الأساس. أيضا له كتاب معروف شهير جدا، وهو كتاب بعنوان ما بعد الطبيعة، كتاب الميتافيزيقا. أيضا له مؤلفات في الفلسفة الطبيعية، يعني في تلك الفترة أستاذ منير يعني ربما للجمهور أنه الفيلسوف كان شاملا، يعني كان يعني أنه يهتم بجميع المجالات، نعم، الميتافيزيقية والمنطقية وحتى الطبيعية، الفيزيكا، الفيزياء. له كتاب معروف، كتاب الطبيعة، وكتاب فخم يتكون من 8 أجزاء، وأيضا كتاب السماء، كتاب الكون الفساد، وهناك كتب أخرى خاصة علم الحيوان يعني الجيولوجيك. وهو أيضا مؤلفات في الأخلاق والسياسة، كتاب في الأخلاق النيقوماخية، إيتيكانيكوماك، كتاب السياسة معروف، وكتب أخرى عديدة تهم خاصة بالدساتير الإغريقية. وله أيضا كتب في الفنون، في الجانب الفني، وضمن هذه الكتب هناك في الخطابة، وهناك الكتاب الذي سنهتم به أستاذ منير، وهو كتاب فن الشعري أو في الشعر.
0: نعم. من أرسطو إلى مؤلفاته إلى كتاب الشعري تحديدا، وهو يدرج ضمن الكتب الفنية تقريبا. ما هي أهم فصوله، أهم مضامينه؟
1: نعم أستاذ منير، يعني يعني يعني يعني الذين اطلعوا أو اهتموا بأرسطو بكتبه وحتى بالفلسفة الإغريقية عموما، يعني سيلاحظون أن أرسطو كتب يعني ألف كتبا نشرت لعامة الناس ومعروفة، وهناك كتب أخرى لم ينشرها لأسباب عدة، سميت بالمؤلفات المستورة، التي بقيت خفية لأسباب عدة. من بين هذه الأسباب من يقول أنها كانت مجرد
0: دروس
1: كان يلقيها بين ربما لطبيعها التقني، ربما أنها كانت مجرد دروس أقلام. المهم أنها لم تنشر، وبالتالي تم اكتشافها مؤخرا. من بين هذه الكتب هو كتاب فن الشعر، ينتمي إلى هذه المؤلفات المستورة. وهذه المؤلفات استاذ منير يعني لها اسلوب يعني ربما يعني ليس مستساغا، يعني تحتاج دراستها واطلاع على مضامينها، يحتاج الى جهد يبذله القارئ حتى يتمكن من فهم مضامينها. لماذا؟ لان عاده ما تكون موجزة، وفيها صياغتها ايضا غير محكمه، وفيها بعض الغموض مما ربما اربك يعني اربك
0: الدارسين.
1: نعم، وربما سنرى انه من الذين اربكهم ابن رشد عندما اعتبر انه الشعر ارسطو يتحدث عن الشعر الذي يشبه الشعر العربي، الاوركيا ارسطو يتحدث عن الشعر بما هو المسرح، الشعر الملحمي، وبالتالي هذا الخلط. هو ايضا هناك من يقول ان هذا الكتاب يعني انه كتاب يعني ليس مكتملا، هناك جزء اخر غائب،
0: وهو جزء الكوميدي.
1: نعم بالضبط، نعم، ولديهم اشارات لذلك، يقولون انه يعني يذكر في بدايه الكتاب انه سيتحدث عن الكوميديا ويشير اليها، ولكن بعد ذلك لا نجد
0: الفصول،
1: نجد فقط التاكيد كما قلت على التراجيديا او الماساه او الجانب الاول. اذا بالنسبه الى الفصول، هو كتاب صغير في الحجم، ليس كبيرا، يتكون من 26 فصل. الفصول الأولى من الفصل الأول حتى الفصل الخامس يعني كان بمثابة تقديم عام يتحدث عن الشعر بصفة عامة. من الفصل الثالث إلى الفصل الثامن عشر، ونستثني منها ذلك الفصل السابع عشر يعني له موضوع خاص، كان تناول أساسا ركز على الشعر التراجيدي أو الشعر الملحمي. من الفصل 17 و19 والفصل 22 انتبه ركز على كيف يمكن التراجيديا، كيف يمكن نؤلفها،
0: نكيفها،
1: ما هي كيفية تأليفها، مكونات لغتها. يعني اهتم من خصصه للحديث عن التراجيديا بما هي يعني احد الفنون الاكثر شهرة في اليونان في انذاك، وحاول ان يقارنها ويوازن بينها وبين الملحمة. أما الفصل 25 فقد خصصه ليعرض مشكلة، ينقل قد مشكلات نقدية عامة حول الشعر. ينتمي هذا كما قلنا، إذن هذا بصفة عامة الكتاب، يعني هو كتاب يعني صدقا يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى صبر لفهم مضامينه.
0: قبل أن منخرطة في تحليل الكتاب وفصوله وربما بعض قضاياه كمفهوم التراجيديا أو مفهوم الشعر الملحمي أو مفهوم المسرح إلى غير ذلك. لا بأس أن نشير إلى أن هذا الكتاب الذي يحتفي بالشعر والشعراء تقريبا كان موضع احتفاء بالنسبة للشعراء العرب أنت أشرت إلى ابن رشد، ولكن أيضا هو كتاب ملهم ومهم في الحركة النقدية عموما، وإليه يرجع سلسلة المسرح إلى الآن مثلا.
1: بالضبط أستاذ منير، وهنا ربما المفارقة، يعني المفارقة يعني أنه يعني حتى عندما يعني أستاذ منير عندما نعود إلى يعني إلى أرسطو يتحدث عن فن الشعر، يعني أنه يعني يحدده بطريقة موضوعية، هو من أنه يحدد ويقدم لنا 5 أنواع من الأقوال الدسكور. في رأس هذه القائمة نجد القول البرهاني وهو موضوع الحقيقة والفلسفة، ثم بعد ذلك يتحدث عن الجدل أو الذي موضوعه ما هو محتمل، يتحدث عن
0: الخطاب
1: عن الإقناع، يتحدث عن السوفسطائية كذلك التي تقوم على التمويه، ثم يتحدث عن الشعر ويقول، وهنا المفارق يقول أن موضوع فن الشعر هو الخرافة والتخيل. يعني هذان المصطلحان أستاذ منير عندما نحاول إذن تحليل تعريفهما على عجل يبدو كأن الأمر يعطي انطباعا سلبيا، لأن يعني الخرافة عندما تتحدث مجتمع إغريقي يقدس الفلسفة يقدس الحقيقة ويدافع عنها والعقل ويؤمن بالكذا، إذن وتقول أن الشعر موضوعه الخرافة والتخيل، يعني المتسرع الغير يعتبر وكأن أرسطو كان أرسطو يعني وكأنه قد ذهب في نفس ما ذهب إليه معلمه وهو أنه سينقل، لكنه يعتبر أن هذا الشعر برغم أنه يهتم بالخرافة ويهتم بالتخيل فإنه يحقق متعة، هي متعة عقلية تختلف عن المتعة العقلية التي يحققها القول الفلسفي. نعم، لكن لماذا؟ لأن هذه المتعة حسب حسب حسب أرسطو تقوم على التصوير، الوصف، على محاكاة الأفعال الإنسانية، الانفعال، الأشياء، على إعادة بناء الواقع، هذه الأشياء التخيلية، هذه الأشياء القائمة على الوصف، على إعادة خلق الواقع. صحيح فيه اللجوء استعمال المخيل واستعمال الخيال، ولكن تحدث ولدى المتقبل متعة خاصة، متعة خاصة تختلف عن المتعة العقلية، ولكنها متعة خاصة وتثير يعني متعة لدى المتقبل، وهو ما يضفي قيمة للشعر، وهو السبب كما قلت أستاذ منير الذي جعل هذا الكتاب من يتحوز أو له هذه القيمة الكبرى، وتقريب هو الكتاب صح قرآنه النقد الأدبي في أوروبا الحديثة. يعني كما قلت من الآن التعريب هو فن نبيل كامل إلى الآن إلى يومنا هذا، يعني أن الشعر، لأنه سنرى العلاقة بين الشعر والمسرح، إذن لا زال هذا الكتاب يدرس، وكان هو منطلق حركة نقدية أدبية في أوروبا الحديثة. أيضا كان موضع اهتمام من الفلسفة العربية الإسلامية، من كان أستاذ منير ببعض الخلط، لأن هناك خاصة أرسطو لأنه خلط، ونحاول أن يقارن بين، اعتبر وكأن كتاب الشعر هو يشبه الشعر العربي،
0: الشعر العربي بينما هو شيء
1: مختلف تماما عندما قارن بين الشعر الهجائي الهجاء في الشعر العربي. على كل اهتم به وحاول أن يشرحه وحاول أن يبينه، ولكن المهم أن هذا الكتاب كان حاضرا حضورا يعني موازيا للحضور الفلسفي، وبالتالي أنه يعني جدير كما قلنا ونعيده مرة أخرى بأن نحتفي به مثلما تم الاحتفاء بكتبه الأخرى.

0: في تحديد القول الشعري باعتباره باعتبار موضوعه الخرافة والتخيل يأتي مفهوم نقدي فلسفي أيضا وأساسي في تعريف القول الشعري وتعريف القول المسرحي وغيره، وهو مفهوم المحاكاة، بمعنى أن التصور المخصوص الذي قدمه أرسطو للمحاكاة فيه شكل من أشكال رد الاعتبار للشعر والشعراء على عكس أفلاطون.
1: بالضبط أستاذ منير، هو عادة القاعدة التي تقول أستاذ منير أن الكتب التي تبقى، والكتب التي تبقى من خالدة والتي تبقى لها أثر، والتي من ربما نحن أنتم يعني ونحن أنتم بالأساس حتى نكون منصفين يعني اعتبرتموها نصوص مؤسسة، هي الكتب التي تنجح في أن تتجاوز ما سبقها وأن تؤسس لتقاليد أو لمقاربة مختلفة عن التي سبقت.
0: نعم.
1: يعني إن طبقنا هذه القاعدة أستاذ منير على كتاب الشعر لأرسطو، نحن لماذا هذا الاحتفاء بكتاب الشعر؟ لماذا احتفاء به؟ لأن أرسطو في هذا الكتاب يعني أنه احتفظ بفضل معلمه وتجاوز معلمه. نعم. كيف؟
0: نعم.
1: المشترك بين أرسطو وإفلاطون هو المحاكاة، يعني نعم. هناك
0: إقرار هذا المفهوم
1: هناك إقرار بهذا المحاكاة، وأن المحاكاة هي إعادة محاكاة شيء ما، يعني أنه إعادة تصوير شيء ما. إذا لكن الذي اختلف ما هو أن إفلاطون يعتبر هذه الإعادة، هذا الخلق من جديد، هذا البعث من جديد، يعتبره أمرا سلبيا، في حين أن أرسطو يعتبر أن ذلك أمرا إيجابيا. الفرق الذي لماذا هذا الفرق بينهما؟ لأن بالنسبة إلى أرسطو، بالنسبة إلى أفلاطون، كان يعتبر أن كل أنواع المحاكاة هي محاكاة رديئة، محاكاة نسخة ثانية للأشياء في ذاته، والجميل في ذاته، الخير في ذاته، وعادة المحاكاة عادة يكون أقل
0: درجة جمالا من الأصل.
1: بالضبط، لأن هناك لديه معيار، وهو معيار المثل أو مثير، يعني الأشياء في ذاتها. عندما نحاكي الخير في ذاته فإن نموذج نسخة الخير هي أقل من قيمة الخير،
0: أقل خيرية من الخير.
1: بالضبط، وهذا التصور الإفلاطوني، وهذا التصور الإفلاطوني، وبالتالي فربما هو السبب الذي جعله كما قلنا أنه ينقد الشعراء ويدعو إلى طردهم من المدينة، ويعتبرهم خطرا على الجمهورية، لأنهم اعتمدوا أساسا على المحاكاة. وخاصة انتقد الشعر هوميروس الذي يقوم على كما قلنا واعتبره شعرا رديئا، وينشر كما رأينا الرذيلة ويسيء للآلهة ويتناقض مع قانون الحقيقة التي يجب أن تكون واحدة وثابتة، ويعطي قيمة أكثر للانفعالات ويجنح نحو الخيال، يعني في حين أنه مجد مقابل ذلك الشعر الغنائي لأنه يتوافق مع الفضيلة والحق والخير. إذن هنا هذا الأمر يعني صحيح، إذا انطلقنا من من الرؤية الإفلاطونية.
0: نعم.
1: ما الذي فعله أرسطو والذي جعله يدافع عن الشعراء ويدافع أساسا عن هوميروس الذي انتقده
0: أفلاطون،
1: وكأنه أراد أن يعيد الشعراء إلى الجمهورية إلى المدينة؟ بالنسبة إلى أرسطو يقول أن لنتفق أول أن معلمه لم يرفض الشعر، يعني لم يرفض الشعر في حد ذاته، بل هو رفض نمطا من الشعر هو الشعر الملحمي.
0: نعم.
1: لماذا؟ الشعر الملحمي وهو الشعر الإغريق آنذاك لأسباب عدة. قال بالنسبة لي أن هذا الأمر يعود في تقدير أرسطو يعني ربما لفهم حسب تقديري غير دقيق للمحاكاة. المحاكاة التي يتحدث عنها أرسطو والتي جعلته منا يعلي من شأن الشعر، الشعر الملحمي، المحاكاة ليست محاكاة الأشياء الخارجية.
0: بالضبط،
1: لأن محاكاة الأشياء الخارجية بالضرورة تؤدي إلى إلى إلى إلى محاكاة زائفة، وبالتالي يصبح أفلاطون له الحق في ذلك. وليست أيضا أن المحاكاة هي التي تروي أشياء ما تعيد الحديث عن أشياء حقيقية، مثل ما هو المؤرخين في في في في في مدينة أثينا. المحاكاة التي يقصدها هي المحاكاة التي تحاكي الأفعال، تحاكي الأفعال، وبالتالي تحاول إذن أن تنطلق من الأفعال الإنسانية وتحاكيها محاكاة حقيقية واقعية. هذه المحاكاة هي التي ظهرت في الشعر الملحمي، وبالتالي هي التي استطاعت أن تنفذ إلى أعماق النفس البشرية من خلال يعني محاولة استخراج تلك الأفعال الإنسانية ومحاولة انطلاقا منها محاولة إذن تحديد معايير الخير والشر. هذه المحاكاة التي نراها في الشعر الملحمي يقول أنها ليست سيئة، بالعكس أنها تتنا وجها آخر، من وجه آخر من وجوه الحقيقة، هو الوجه الذي الوجه آخر من وجوه الحقيقة، لأنه لا يشوه الواقع، وأنه أيضا لا يصور لنا الواقع كما هو، بل أنه يسعى إلى أن يقدم واقعا بديلا، واقعا جميلا، واقعا جميلا مثيرا يثير الحواس يمتع، قد يكون له نفس القيمة كما قلنا، نفس القيمة التي التي التي هي للفلسفة.
0: نعم، هنا للتوضيح فقط للمستمعين ربما، أن المحاكاة بالنسبة لأفلاطون، وسنواصل في تحليل هذه النقطة بالذات محي، المحاكاة بالنسبة لأفلاطون هي محاكاة تقريبا الشكل الخارجي،
1: خلال
0: الصورة تقرب لل كأنما يتحدث الشاعر عن شكل الشجرة.
1: نعم.
0: المحاكاة الأرسطية لا تتعلق بالشكل الخارجي، تتعلق بالجوهر بشكل ما باللغة الحديثة وليس باللغة الأرسطية. تتعلق بالأفعال التي يأتيها البشر في الطبيعة، في الفعل الطبيعي، أو بالقيم التي يزرعها البشر من خلال أفعالهم. إذن المحاكاة هي محاكاة باطنية أساسا وليست ظاهرية خارجية كما هي عند أفلاطون، وهو ما يمكنه من أن يستعيد الشعر الملحمي اليوناني جميعه ويعيد النظر فيه على عكس أفلاطون مثلا.
1: نعم، وبالضبط، ربما السبب هو هذا الذي جعله يعني كما قلت نجح في أن يعيد الاعتبار للمحاكاة، أن يعيد تعريف المحاكاة دون أن يسيء إلى معلمه، دون أن يسيء له، لأن احتفظ بالمحاكاة. هو أنه يعني تخلى عن عالم المثل، لأنه أفلاطون عندما يعني عندما وهذا الموقف السلبي للمحاكاة بما هي نسخة النسخة وعادة النسخة، لأنه لديه نموذج من عالم مثالي مكتمل في ذاته ويقيس كل أشياء على ضوئه. أرسطو ماذا فعل؟ أنه تخلى عن هذا العالم، تخلى وجانب التجريب الجانب الواقعي، وبالتالي حاول أن يفهم الأشياء كما هي، كما هي موجودة، يعني الواقع، الأشياء الواقع، الأفعال، يعني ما هو موجود، كل ما هو موجود، وحاول أن يبحث داخل ذلك الموجود على عناصر الحقيقة داخله، لأن الحقيقة بالنسبة إلى أرسطو ليست مثالا موجودا، ليست، لا، هي موجودة في الأشياء، موجودة بالقوة، وبالتالي يجب أن نستخرجها. هذا الأمر كما ينطبق على حقيقة الأشياء، الحقيقة العلمية، هو ينطبق أيضا حتى على المشاعر والانفعالات، يعني الأفعال الإنسانية داخلها ضمن هذه الأفعال توجد القيم، سواء كانت قيم نبيلة أو قيم شريرة. وبالتالي فأنه ما نحتاج إلى ماذا فقط؟ هو إلى نمط قولي منظم جمالي مرتب، يحاول إذن أن يخرج لنا تلك الأشياء الموجودة كما قلتم داخل هذا الشعر الملحمي، داخل الحفلات أو الدينية التي، وبالتالي نظهرها في شكل جمالي، وبالتالي عبر وسائل تخص الشعر، هي كما تعرفون أستاذ من، هي الإيقاع والانسجام واللغة، وحدد ثلاث أنماط.
0: نعم.
1: اللي هي ربما هي المأساة، نمط المأساة والملهات
0: والملحمة.
1: نعم، قال هذا الوسائل الثلاثة هي الإيقاع والانسجام واللغة، إما توجد معا،
0: نعم،
1: في نجده في المسات والملهات، أو يوجد من نمط منهما في الجيتار والناي وهي إيقاع والانسجام، أو نجد معناها واحدة فقط هي اللغة مثلا في الحوار السقراطي أو الملحمة. وبالتالي نحن إذن أمام فيلسوف يقدم لنا فلسفة في الشعر،
0: نعم،
1: لا يقدم لنا حكما عن الشعر أو محاكمة للشعر. لماذا؟ لأن السبب الذي أدى إلى محاكمة الشعر هو تصور مثالي، تصور تراتبي للكون، يجعل أن ما يقع هو نسخة مشوهة لعالم آخر. أرسطو أزال هذا المثال الخارجي وحاول أن يبحث عن ما هو جمال في الطبيعة ذاتها. الطبيعة يعني حتى في الفن الفوتوغرافي ربما نعم. أن يقول أن الأشياء جميلة ليست نسخة من نسخة، ولكن علينا أن نبحث عن ذلك الإبداع الموجود داخلها، وبالتالي أصبحت المحاكاة ما هي هي نوعا من محاولة إظهار الإبداع الإنساني والإبداع الإلهي داخل الأشياء. يعني نبحث عن الحقيقة في الأشياء، الجمال في الأشياء، النبل في الأشياء، والرذالة في الأشياء.

0: بهذه التقسيمات نسأل إذن ماذا يحاكي الشعراء
1: بالضبط.
0: وكيف يحاكون؟ الأمر ليس ماذا فقط ولكن كيف.
1: نعم.
0: ما هي طريقة المحاكاة للشعر؟
1: بالضبط. بالنسبة إلى المضمون يعني ماذا يحاكون الشعراء الشعر بصفة عامة، هم أن الأمر يتعلق بالأفعال الإنسانية، معناها الأفعال الإنسانية. وبما أن في التصور الإغريقي للإنسان أن الإنسان أن هناك أشخاص يفعلون أفعال تؤدي إلى الفضيل وأفعال تؤدي إلى الرذيلة، وبالتالي فإن هذه الأفعال لكي يظهرها الشعر إما أن يظهرها من خلال محاكاة الأفعال الفاضلة وتسمى الملحمة والمسات، أو من خلال محاكاة الأفعال الرذيلة وتظهر في الكوميديا خاصة. إذن بالنسبة كيف كما قلتم، الكيف يقول إما أنه الأمر يتم عبر، أو الحاجة أنه بالنسبة إلى أرسطو يعتبر أنه الكيفية ليست مطروحة لمن الإنسان لديه ميل فطري وغريزي نحو المحاكاة، يعني أن العملية يعني هي غريزية
0: غريزية
1: ليس هناك معنى أن الإنسان يسمي فيه الشعر ارتجالي، يعني نعم. أنه شاعر بالفطرة، بالتالي وان المعنى القول البشري بصفه عامه نجد فيه دائما هذا الميل نحو ان يعني يكون منسجما نحو ايقاع معين، وبالتالي لكن هذا الامر يتطور، هذا الميل يتطور لياخذ شكلا منظما شكلا جماليا، نجده في الشعر الهجاء اللي هو اللي يظهر الكوميديا، او في الشعر المديح الذي نجده في الشعر في الاشعار المعنى الاغريقيه هي شعر المأساة. نعم. ولا ننسى استاذ منير عندما يتحدث عن هذه الاشياء الكوميديا المأساة يعني قد تبدو غريبه لبعض المستمعين، هذا امر يتعلق بالمجتمع الاغريقي انذاك، لانه نعم. الشعر في المجتمع الاغريقي
0: هو يجب ان نوضح للمستمعين ايضا انه كلمه شعر تقريبا تعني النص المسرحي.
1: بالضبط. نعم.
0: للمستمعين باش يفهموا انه حديثنا عن الشعر، لأن الشعر في اليونان لا وجود له تقريبا خارج النصوص المسرحية التي وصلتنا.
1: بالضبط.
0: وحينما نتحدث عن شعر الهجاء فإننا نتحدث عن النصوص الكوميدية التي وصلتنا، وحينما نتحدث عن إما الشعر الملحمي أو المأساة فإننا نتحدث عن التراجيديا أو عن الملاحم الكبرى، ملاحم هوميروس الإلياذة والأوديسة إلى غير ذلك.
1: بالضبط. وهنا ربما الذي يطرح إشكال أنه الشعر بصفة عامة والشعر الملحمي هو يتعلق كما قلنا بالجانب الديني، يعني لأنه في الحضارة أو المسائل الإغريقية المسرح اليوناني القديم أستاذ منير كان مسرحا يعني دينيا.
0: نعم.
1: كان موضوعه الأساسي هو
0: الآلهة.
1: الآلهة، صراع الآلهة، صراع الآلهة فيما بينهم الأحداث، يعني كان صراع من أنه ربما أنه الشعر كان يعكس القيم، الصراعات بين الآلهة، بين آلهة الخير آلهة الشر، إذن كان يتم ذلك في شكل مسرحي، وبالتالي فكانت الشعر أو كانت الملحمة هي تحاول أن تظهر هذا الصراع، هذا الصراع الصراع القيمي بين القوى الغيبية، تظهره في شكل فني جميل. وبالتالي فإن مهمة فن الشعر أو مهمة الشعر حسب أرسطو هو أن يحاول إذن أن يكشف لنا القوانين، القواعد، المبادئ التي يقوم عليها الشعر، وبالتالي المسرح يعني يحاول إذن أن يؤسس لنا ما يسمى بفلسفة الشعر، أو يعني كيف تبنى تراجيديا الإغريقية، كيف تبنى الكوميديا الإغريقية من خلال كما قلنا من خلال مسلمة، ما هي أنه ما يوجد في ذلك الشعر هو قيم صراع الخير والشر، صراع آلهة، يعني يعكس هو انعكاس لبيئة ثقافية بيئة فكرية لا زال فيها هناك التمازج يصعب الفصل فيه بين ماذا؟ بين الجانب العقائدي، الجانب القيمي، القوى الغيبية، علاقتها بالآلة بالإنسان، والجانب الفني، يعني الفن في مفهوم الفن في الغرب هو القدرة على تجسيم ذلك الصراع يعني ذلك الصراع الديني أو صراع
0: الآلهة، صراع الآلهة واقعيا في
1: النماذج في شكل النماذج الشعرية اللي كما قلت أستاذ منير تأخذ إما شكل الملحمة أو يعني التراجيدي أو شكل المأساة.

0: القسم الأساسي في كتاب فن الشعر طبعا بالإضافة إلى الفصول التعريفية الأولى والتفريق بين أنماط القول الشعري إلى غير ذلك، القسم الثاني فيه تركيز كبير على مفهوم التراجيديا، وتقريبا التراجيديا إذا استطعنا أن نختصرها بشكل ما هي هذه الحكاية الخرافة الأسطورة التي تتميز بالوحدة والأحكام وتشبه الكائن العضوي، ولكن أيضا تكشف عن هذا التمزق الكبير وهذه المأساة التي يعيشها اليوناني في صراعه مع الآلهة.
1: بالضبط، ربما هنا في القسم الثاني استاذ منير يظهر من ربما هو الذي سيبرر لنا أكثر وربما سيمنح وجاهة لاختيار كتاب فن الشعر، لأنه ما قام به أرسطو في جزءه الأول وهو بعجالة هو أنه حدد لنا قال يعني ماذا أعني بالشعر، بالتالي وضح أو ضبط على أو صحح عن صح التعبير موقف أفلاطون من الشعر وبرر لماذا يعني أن لماذا طرد أو قام أفلاطون بطرد الشعراء من المدينة واعتبرهم خطرا وبين ذلك، وانتهى الأمر قال أن راه الشعر الملحمي وأشعار هوميروس ليست كما تصور أفلاطون أنها مسيئة للآلهة وأنها مؤذية وأنها لا بالعكس هي هي هي تعكس ذلك الصراع بين قيم الخير وقيم الشر.
0: نعم.
1: وبالتالي فإنه لا بد أن نعود إلى هذه الأشعار ونعود إلى هذه
0: الملاحم
1: حتى نحدد بالضبط قيمة الخير والشر. بالتالي الشعر يمكن أن يكون ليس الفلسفة فقط، بل أيضا الشعر يمكن أن يكون منطلقا لضبط العلاقة بين الخير والشر في شكل، هذه المرة في شكل أكثر متعة أكثر نظام، هو الشكل الشعري أو شكل الملحمي. وبالتالي فخصص ثاني وأصبح وكأنه يدرس
0: لماذا استطرقية تقريبا
1: نعم هو دارس إنسان يدرس هو وحاول إذن أن يفكك لنا ربما قيمة هذا الكتاب، أنه ربما الجزء الثاني أعتقد أستاذ أنت أدرى مني بهذا المجال أنه في الجزء الثاني بحق بينا يعني أو كان المنطلق لي لي يعني لي للفن المسرح اليوم، يعني كيف تبنى التراجيديا، كيف تتم المحاكاة، ما هي مواضيعها، وبالتالي فبين أن تلك الأحداث التي كانت تروى في التراجيديا أو في المساد ليست أحداث يعني انفعالية أو لا وليست حقيقية، بل هي أحداث تتم في شكل نشاط منظم في شكل يعني أنها يعني مرتبة لها مجال، وبالتالي يمكن تحليلها ويمكن فهم قواعد التي تسير عليها وفهم يعني كيف تبنى، وبالتالي انتهاء فيها إلى حكم موضوع، يعني وكأن هنا قدم الأستاذ منير إلى أن الجمال في في في في فن الشعر ليس جمالا حقيقيا بالمعنى الأفلاطوني، وليس جمالا تاريخيا بمعنى روايه الاحداث، لا الجمال هو في تلك فيما يحدث، وسنرى ذلك من خلال وقت يقع من خلال الصراع ما بين الآلهة والمفاجاه وكيف يتغير مصير البطل وكيف تحدث، اذا هذه الاشياء هذه الجزئيات الموجوده في الملحمه هي التي تكشف لنا عن قيمه الشعر، وبالتالي هي التي ربما يعني بررت لأرسطو حتى يمنح الشعر قيمته.

0: حينما نتحدث عن المأساة في كتاب فن الشعر فإننا نتحدث تقريبا عن المسرح, بمعنى أن الأمر يتعلق بالفعل المسرحي وليس بالشعر
1: بالضبط.
0: وحتى النماذج التي استوعبها أرسطو وتحدث عنها هي نماذج من المسرح اليوناني وتحولاته, كيف مر من الفرد إلى مرحلة الجامعة أصلاً.
1: نعم, وربما هنا أستاذ منير, وهي ملاحظة هامة الإشارة إليها, وربما هذا السبب الذي جعل ربما أن أرسطو يميل أكثر إلى الشعر الملحمي وليس إلى الشعر الغنائي, لأنه الشعر الغنائي أو الحوار السقراطي الذي يقوم بفضل هو عادة مفهوم الواحد المثال في ذاته عند أفلاطون. إذن أرسطو يريد ذلك الشعر الذي يكون فيه
0: هذا التعدد
1: ليس عيبا كما ذهب إلى ذلك أفلاطون, هو بالعكس هو يعني التعدد, لأنه يعني التمثيل, يعني الحوار, يعني المسرح.
0: نعم.
1: وبالتالي فإن الشعر الذي نتحدث الذي يقصده أرسطو ويدافع عنه هو الشعر أو المسرح, يعني هذا السير. وبالتالي فإنه عندما يعني عندما مثلا نراه أنه مثلا تحدث عن أسخيلوس وواحد الشعراء عندما رفع عدد الممثلين من واحد إلى اثنين
0: بالضبط. ما قبل أسخيلوس كان هناك ممثل,
1: نعم بالضبط,
0: هو الشاعر وخلفه الجوقة.
1: نعم,
0: أسخيلوس هو الذي نقل المسرح اليوناني من مرحلة الممثل والجوقة إلى مرحلة الممثلين وتقليص الجوقة
1: وقلسة. نعم, ومنح الحوار مكان أكثر للديالوج الخطاب, وربما أنه أيضا أشار أكثر ثمن أكثر ما قام به سوفوكليس, لأنه رفع عدد الممثلين إلى ثلاثة, وبالتالي خرجنا من شعر غنائي الجوقة, من شعر من يركز على الغناء.
0: نعم.
1: ويركز على الفرد, إلى الشعر يركز أكثر على الأفعال, يعني على العلاقات الموجودة اللي هو فديكون التياتر المسرح. نعم. وربما هنا قيمة هذا الكتاب, وربما السبب الذي يفسر أستاذ منير هذا الاحتفاء الكبير بهذا الكتاب, لأنه أسس فعلا لمفهوم المسرح اليوم كما نراه اليوم, ويقال أنه حتى الذين نقدوه في النهاية عادوا إليه وبينوا أنه ذلك هو التعريف الأفضل للمسرح الذي قدمه أرسطو. نعم.

0: بعد أن أشرنا إلى هذه الضوابط لابد أن نتحدث عن الغاية. بالنسبة لأرسطو كل فعل له غاية، وحينما نتحدث عن هذا الفعل النبيل الكامل فإن غايته بالنسبة لأرسطو هي أن تكون المأساة أداة للتطهير، لتطهير النفس من الانفعالات العنيفة أو ما بمفهوم نتعامل به الآن إلى الآن في حقيقة الأمر وهو مفهوم أفلاطوني هو الكترسيس.
1: بالضبط بالضبط نعم. وربما هنا وهنا قيمة هذا الكتاب وقيمة أرسطو وموضوع أو منزلة أرسطو في التاريخ الروماني. إذا قيمة الكترسيس أو تطهير النفس من الانفعالات كانت مهمة الفلسفة أستاذ منير. كان هذه المهمة حكرا على الفلاسفة وبذلك الجدل الصاعد وإماتة الجسد وآخره. إذن مع سقراط مع أرسطو هو يعني أبقى الفلسفة، ولكن قال هناك سبيل آخر لهذا التطهير، لهذا الكاترزيس، لهذا التخلص من تلك الانفعالات، وهو سبيل المسرح الشعر. بمعنى ماذا؟ لأنه في نهاية الأمر المسرح الإغريقي والمآسي التي يعني الأحداث التي تتم في في في تلك الحفلات الدينية قال هي شكل، هي تراجيدا نعم، ولكن شكل من أشكال تطهير النفس من الأثام ومن الأفعال. وربما يعني ربما حتى عملية كلمة تراجيدا في في في في في في اللغة الإغريقية هي يقال مكونة من تراجو وكانت تعني العنز.
0: نعم.
1: أو سنرى وأودي وتعني الأغنية.
0: أغاني العنز.
1: أغاني العنز. نعم. وهناك خلاف ماذا يقصد بهذا العنز، هل تلك العنز التي تذبح في في في في تلك الاحتفال الديني أم تلك التي تهدى؟ المهم نحن إذن أمام يعني احتفال ديني. إذن هنا أن لماذا؟ لأن الغاية من المحاكاة، محاكاة هذه المحاكاة هي أن تحدث حسب أرسطو نوع من الرأفة، الشعور بالرأفة والخوف من خلال قاعدة هي داوين بالتي هي دا يعني دا. أنه قمة المأساة، قمة التراجيديا، قمة الألم تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى
0: شفاقة الضمير بشكل ما،
1: وشفاء النفس بالضبط. يعني بالضبط بهذا المعنى. وبالتالي فإنه لابد من ما يسميه هو ما ندخل التفاصيل أستاذ منير، المفاجأة. ما معنى المفاجأة؟ يعني أن المحاكاة لا تحاكي، لا تروي أحداثا مثل ما هو التاريخ أو أنها تصور وأشياء، بل أنها تعمل على ماذا؟ أنها تحاول إذن أن تحدث حدثا فجئي يتم في أثناء الملحمة ومترابط، وهذا الحدث الفجئي يؤدي إلى نوع من نوع الدهشة، نوع الدهشة، وبالتالي مثلا يؤدي ما يسميه بالتعرف، عندما يتغير مصير البطل في المسرحية وبالتالي ينقلب الفعل حسب من إلى ضده وتبدأ الأحداث تتغير. إذن هناك مثلا أن يكون البطلين من لا يعرفان بعضهم البعض.
0: نعم.
1: مثلا معروفة
0: الحكاية الملك وديب أو في إلكترا أو في غيره من الحكاية.
1: نعم. وشنو يقع هناك؟ ذروة، معنى ذروة الحدث، ذروة التراجيدة، عندما يكتشف أن
0: ابنه أن عدوه هو ابنه الذي تركه في الغابة.
1: بالضبط. وبالتالي يتعرف، وبالتالي تحدث الذروة، ذروة العقدة باللغة المسرحية، وبالتالي ننتقل من حالة الجهل إلى حالة المعرفة، يؤدي ذلك إلى تغير في الانفعالات، ويؤدي إما من الكراهية إلى الحب أو بالعكس من الحب إلى الكراهية عند الأشخاص الذين مقدر لهم السعادة والشقاء. إذن هنا أن مهمة المحاكاة أنها تمثل الأفعال التي تثير كما قلنا الشفقة والخوف وتظهرها على الركح. وبالتالي فإن نموذج المأساة أستاذ منير هنا، وهذا النموذج متاع إظهار الكوارث، إظهار الكوارث يعني هو الذي في نهاية الأمر يكشف أن المسرح يستطيع إذن أن يخلص النفس
0: من آثامها ومن ألامها ومن توقعها للشر.
1: نعم.
0: حينما تحدث عن الكاترسيس نشير إلى تلك المفاهيم التي أشرت إليها أستاذ موحي، ولكن أيضا إلى مفهوم أساسي هو أن الإنسان حينما يشاهد الفعل المؤلم
1: نعم
0: فهو يتخلص من رغبته في فعله.
1: بالضبط. نعم.
0: وبالتالي يقوم المسرح هنا بنوع من التربية، بمعنى نعم. أنه يثير في المشاهد الرغبة في عدم الفعل، بما أنه عاش تلك الأحاسيس وهو يشاهد غيره يقوم بها.
1: بالضبط. نعم. ربما كان يذكركم بمفهوم تحليل النفس الفرويدي، يعني وقت عندما متى يشفى المريض تحليل النفس الفرويدي، عندما يصرح بالشيء الذي سبب مرضه يصرح به. ربما عملية هذه من ربما دراماتيزاسيون من الذروة العقدة، إذا هي وكأن النفس تقول قد تخلصت من تلك التي كانت كما قلتم سبب ألامها، وبالتالي ولكن الجميل أنه رسو يقول أن هذا الأمر يتم بشكل مسرحي، بشكل منظم، بشكل مرتب، بشكل جمالي، وبالتالي هنا هو السبب الذي جعله يعتبر أن التراجيديا شكل من أشكال الحقيقة. وهنا أضاف يعني وهنا قيمته أنه ليست فقط الفلسفة الجدل الصاعد الجدل النازل، لا، يمكن أن نصل إلى الحقيقة، يمكن أن نعرف الخير، يمكن بالخيال، نعم، بالوصف. وهنا ربما قيمة هذا الكتاب وقيمة أهمية، وكأنه ربما أرجع قيمة الشعراء، من أعاد قيمة الشعراء دون أن يناقض كليا معلمه وهو أفلاطون.
0: كأنما هناك نوع من إعادة الاعتبار إلى مقدونيا مقارنة بأثينا، بمعنى المقدونيين كانوا أصحاب خيال فيما أهل أثينا كانوا أصحاب عقل.
1: بالضبط. وأستاذ عندما نتحدث عن المسرح نتحدث عن التجربة، نتحدث عن الحواس، ونتحدث عن التحليل التجريبي، ونتحدث عن الأصول الطبية، يعني كيف كان متأثرا بمهنة أجداده. يعني نحن وكأن انتقلنا، يعني نريد أن نربط هذا، لماذا هو نص مؤسس؟ عندما نريد أن نربطه بالحركة الفكرية، نحن انتقلنا من تصور مثالي، تصور طوباوي، تصور ما تصور يتحدث عن عالم لا وجود له في الواقع، إلى تصور قد انتهى من هذا الجانب وحاول أن يفكر بالموجود، أنه الحقيقة موجودة هنا بالقوة، الحقيقة والخير والمشاعر والإصلاح وكل موجود موجود في الأفعال الإنسانية. المهم هو نمط قولي يظهرها. هذا النمط القولي قد يكون الحقيقة وقد يكون جد المسرح.
0: نعم.
1: يعني ما يفعله الفيل ما يفعله ما يفعله
0: الشاعر هو ما يفعله الفيلسوف، ولكن بوسيلة أخرى،
1: بوسيله الجمالي. وبالتالي هنا أنه ربما قال أن هنا الشعر، وكأنه قال أفلاطون الشعر لا تخشى الشعراء، الشعراء هم يساعدون أو يكملون عمل الفيلسوف، وبالتالي فإن ما فعله سوفوكلوس لا يهدد المدينة. وربما هنا يقال أنه حتى كانت السياسيين في مقدونيا خاصة كانوا كما قلت كانوا يستعينون كانوا يوظفون هذه الحفلات الدينية
0: والحفلات في
1: نعم في مثلا في الحرب لعملية
0: شحن النفوس،
1: نعم، وفي الأمن، ويعني لأنه في هذا الأمر الملحمة كانت شكل من أشكال تثبيت التدبير المدني، هو قوة أرسطو في هذا كما قلت، أنه لتثبيت المدينة وبناء هذه المدينة الفاضلة يجب أن نمنح مكانا للشعراء. نعم. لا نحتاج لكي نقوم بطرد الشعراء من المدينة حتى
0: تستوي المدينة،
1: لا، يقول له أرسطو، لا، بالعكس، المدينة تحتاج إلى هذا الشعراء، تحتاج إلى الشعراء حتى كما تحتاج إلى الفلاسفة. وهنا قيمة أنه، واليوم ممكن أستاذ منو تعرف ذلك، اليوم قيمة المسرح في المسائل السياسية قيمة، يعني في نهاية الأمر يعود إلى هذه الفكرة الأولى، فكر أنه لا ينبغي أن نطرد الشعراء من المدينة حتى تقوم المدينة، لا، يجب أن نمنحهم موقعهم الذي يتكامل مع موقع الفلاسفة من خلال كما قلنا العودة إلى هذا التحليل العلمي، التحليل الفني، يعني للتراجيديا أو للشعر الملحمي الإغريقي. ورأينا أنه في النهاية لا وجود لتعاون أفلاطون، ربما كان لم يكن على حق، لم يكن منصفا في عمله مع الشعراء. نعم.
0: ركزنا كثيرا عن التراجيديا وعن الملحمة باعتبارهما الشكلين الأساسيين، ولكن أيضا أساسا لأن هذه المادة هي التي توفرت لنا مما كتب أرسطو عن الفنون أو عن الثلاث أنماط، الملحمة والتراجيديا والكوميديا، باعتبار أن الكوميديا غائبة ولم يعثر على الفصول التي كتبت في هذا المجال إن كتبت، ولكن يمكن أن نقول أن الكوميديا تطبق عليها نفس المقولات الأرسطية ولكن في اتجاه آخر، هو اتجاه تهكمي، بمعنى لا في اتجاه تصعيدي مثل ما هو الشأن في التراجيديا، بقدر ما هي في اتجاه تهكمي ساخر، والأفعال المستهجنة والأفعال القبيحة تقدمها الكوميديا كي يتخلص

0: أرسطو كان يعتبر كوميك يشير إلى المدينة التي كانت تتم فيها هذه الاستعراضات. المهم الثابت بينهما هو أن ذلك الموجون المجون الذين ونرى رسالة نقدية لأفلاطون، ذلك المجون الذي نجده وتلك الإساءة التي بدت وكانها إساءة للآلهة عند أفلاطون ليست حقيقية بالنسبة إلى لأرسطو، هي شكل من أشكال السخرة لغاية
1: التخلص من الدناءة،
0: نعم لغاية صفاء النفس بالضبط. يعني ربما وكأنه يقول لأفلاطون لقد تعجلت في حكمك على الشعراء، قد تعجلت لأنهم عندما يمجون هذا المجون وهذا الإفراط في الاحتفال وهذا وهذه المآسي، هي في الحقيقة هي عندها وظيفة علاجية، هي تحاول إذن كما قلت أستاذ منير من خلال عملية تعقيد الأشياء ربما مأساوية الأشياء والمبالغة في التهكم، ومحاول إذن أن كما قلت أن تظهر أو أن تبني نموذجا مثاليا نموذجا فاضلا هو نفسه المدينة التي ينادي إليها، وكأنه لا يجب أن نطرد الشعراء من المدينة، يجب أن نبقيهم ونحدد لهم موقعهم، وبالتالي أن لهم منزلة لا تقل عن منزل. ربما هذا هو في تقدير ربما هذا السبب الذي ربما جعلك وجعلني أستاذ منير أن, أن, أن, أن نعتبر أن هذا الكتاب ليس كتابا بسيطا ثانويا. نعم هو أسس لفلسفة أخرى، فلسفة الواقع، أن ننطلق من الواقع من ما هو موجود من وبالتالي نتخلق قليلا عن تلك المثاليات الطبويات التي بناها أفلاطون. نعم
1: هكذا كن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نصوص مؤسسة، في الأسبوع المقبل نلتقي. شكرا لك سي محدي.
0: شكرا لكم سي منير، بارك الله.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أقر المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدين الذي أجرى بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية إدراج القرى الحرفية بولاية مدين بكل من إخداش ومدين وحمد السوق ضمن المسلك السياحي وإعادة النظر في دراسة إحداث ملعب الصولجان بجلالة. اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه اليوم الذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم بشعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. شن أطار حربي التابع للمحتل الصيني غارة جديدة على جنوب لبنان أسفرت في حصيرة أولية عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين. قال مصدران باكستانيان مطلعان لرويترز اليوم إن إيران وباكستان قدمتا مقترحا معدلا إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

0: فالموجز في أمان الله.
1: غني لي.

0: نشرة الأخبار.
1: طيب تهرتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمه من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدين يقرر إدراج القرى الحرفية بولاية مدين ضمن المسلك السياحي. وزارة النقل تضع برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى. مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. أكثر من 1,500,000 حاج بالبقاع المقدسة ومناسك الحج تبدأ بعد غد الاثنين. إلى تفاصيل الأخبار. سجل اليوم الوطني الثاني لساحة العيون المنتظم اليوم بشعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1,500 عملية جراحية مجانية الماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأكد الوزارة في بلاغ صادر عنها أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، معتبرة أن هذا النجاح الوطني الاستثنائي قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد بل أيضا من حيث دلالاته الإنسانية والاجتماعية. وفي تطاوين انتظم اليوم هذا النشاط ويتحدث عنها المدير الجوي للصحة بتطاوين عمر بعون.
2: تم اليوم برمجة 20 عملية صلاة بوفقها صلاة وقب الإسلام للنفس كله يستند نور البصر، هي نعمة كبيرة من عند ربي سبحانه وتعالى. انطلقت العمليات الحمد لله يا ربي، مع الناس إشكاليات كبيرة، مع الناس تنقل مرضى البرة. هذا اليوم الثاني إن شاء الله ثم أيام أخرى. برنامج هذا كل يهدف إلى التخليص من قوائم الانتظار.
1: أشرف وزير السياحة سفيان الطقي مساء اليوم على تظاهرة الاحتفال بمرور 50 سنة على أحداث معهد تكوين في مهنة السياحة بجربة. عقبة الغضوي مدير معهد المهن يتحدث عن الاحتفالية وفاق التكوين الجديدة من خلال إضافة اختصاصات جديدة في متابعة للزميل خميس أبو بطانة.
3: اليوم عرس دونك بأتم معنى الكلمة بمعهد التكوين في مهن السياحة بجربة، يشرف عليه السيد وزير السياحة ويشارك فيه كافة الفاعلين في قطاع السياحة على مستوى وطني وجهوي. تم عرض فولكلوري، تم العديد من الفقرات دونك شهدت تعثير ملكي جزئي في عدة مشاريع دونك بشقة زيارة الفقرات هذه اللي من خلالها بشقة تعزيز القدرة التكوينية للمؤسسة تاعنا وبشقة برمجة اختصاصات أخرى مطلوبة على مستوى سوق الشغل.
1: هذا وأقر المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدين الذي جرى بإشراف وزير السياحة سفيان الطقي أقر إدراج القرى الحرفية بولاية مدين بكل بن خداش ومدين وحمد السوق ضمن المسلك السياحي، وعدت النظر في دراسة إحداث ملعب الصولجان بجلالة. كما أقر المجلس الذي انتظم بمقر بلدية جربة ميدون دعم الشركة الأهلية لتثمين حرفة الفخار بهذه المنطقة والعمل على تسجيل بعض منتوجاته الخزفية ملكية فكرية. احتضنت دار الشباب محمد علي بجابس المنطقة الخامس حول مرض التوحد وطيف التوحد بشعار أنا الولي أنا المرافق الذكي، فعاليات حضرها عدد من الأولياء والمربين وأمنها عدد من المختصين في التربية المختصة. منظمة الملتقى زينب بن موسى تتحدث للزميلة هند رزق.
4: اليوم الملتقى متاعنا قدمنا فيه استشارات، نصائح، توجيه أبوي، محاضرات على التربية المختصة ودورها، على الأرتوفونيست والدور متاعها، عطينا استراتيجيات يستعملوهم المربي والولي في مسيرة التعليمية والتربوية مع صغيرة، شوية على تعديل السلوك من منظور لغوي، من منظور يحني كأخصائي علاج نطق صوت وكلام، وعطينا دور الفريق المتعدد الاختصاصات في هالمسار التربوي العلاجي التأهيلي، وبرشة تساؤلات أجبنا عليهم، وإن شاء الله باش تتم متابعة وسويفي للي حضروا اليوم الملتقى. تحدي كبير، الحملات التحسيسية اللي نقوموا بها مهيش قاعدة تظهر للضوء كما نحبوا حني، فما نقص وعي، فما قلة تكوين متاع المربين المعلمين في المدارس ولا في الروضات باش يتعاملوا مع صغيرات هذوما.
1: افتتح اليوم رسميا المركز المندمج للصحة الإيجابية ورعاية الأم والطفل بجرجيس في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية، والتي بفضلها سيصبح مركزا مرجعيا المندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري بمدينة صلاح بوسكاية. تحدث في هذا الإطار لزميلة شعلان المشعي.
0: المركز المندمج الصحة الجنسية بمكوناتها بدءا من الإرشاد السابق للزواج حتى لسن المينوبوز الأيس، مرورا ببرنامج الوطني لما حول الولادة اللي هو يتضمن مراقبة الحمل وما بعد الولادة ومكونات الأخرى كلها، التعفنات المقولة والصحة الجنسية والجنسية للشباب وسرطانات الأنثوية اللي على رأسهم سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، ومع برنامج الوطني للتلقيح. الرؤية هذه في إطار رؤية الاستشرافية لوزارة الصحة اللي هي إدماج خدمات الخط الأول على الضوء تشخيص عام وطني وجهوي ومعطيات الإحصائية اللي خذيناها من التعداد العام للسكان والسكنة في 2024، فما برشا نقائص اللي هو في عدة مجالات طبعا، لكن في قطاع الصحة ككل نسبة التغطية بالخدمات ما بالكاشف كونها ناقصة. لابد مع نغير طريقة تناولنا وتقديمنا للخدمات، إن شاء الله بشوي بشوي نطمح كل من موقعه يولي مركز مرجعي سنتر دي ريفرنس لخدمات الخط الأول الكل، والباكسيناسيون للبيبي للمرأة الحامل، الخدمات البريستاسيون الباراميديكال والميديكال.
1: ولتقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين، اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه اليوم الذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات لموسم الفلاحي 2026-2027. وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة مع تكثيف البرنامج الخصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حصيدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات والمصالح وزارة الفلاح والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. كما تقرر خلال الاجتماع ذاته تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعيرة وضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميات الحبوب المزمع تجميعه وتعزيز دور الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب، فضلا عن تجديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة بداية من اليوم إلى غاية الأول من جوان القادم برنامجا استثنائيا لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى، يقوم على الاستجابة للطلب على التراقنات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المتضمن للأشخاص، وقع ترخيص لسيارات الأجرة لواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها بطاقة الاستغلال، وذلك خلال نفس الفترة. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اكتمال استعداداتها لتشغيل لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 هجري ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم ويسر أدائهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة. وقد وصل أكثر من 1.5 مليون حاج إلى المملكة العربية السعودية من خارجها لأداء فريضة الحج، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام قبل بدء مناسك الحج الرسمية بعد غدين الاثنين بالمبيت في مشعر ميناء الموافق لثامن من ذي الحجة قبل الوقوف على عرفة يوم 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت 8 شهداء و29 مصابا خلال الساعات 48 الماضية، في حين قالت حركة حماس أن التصعيد السوني يمثل انقلابا واضحا على الاتفاقات المبرمة برعاية الوسطاء. في لبنان، شن الطيران الحربي التابع للمحتل الصهيوني اليوم غارة جديدة على جنوب لبنان أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخرين، وارتفعت اليوم حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 3123 شهيدا. قال مصدران باكستانيان مطلعان رويترز اليوم إن إيران وباكستان قدمتا مقترحا معدلا إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وتوقع المصدران أن ترد الولايات المتحدة العرض غدا الأحد. هذا ونقلت شبكة سي بي سي نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله اليوم إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يقتربون كثيرا من توصل الاتفاق لإنهاء الحرب. وأضاف ترامب في مقابلة مع الشبكة أن أي اتفاق نهائي يجب أن يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ويضمن التعامل بشكل مرضي مع اليورانيوم المخصب الإيراني. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدين يقرر إدراج القرى الحرفية بولاية مدين ضمن المسلك السياحي. وزارة النقل تضع برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الأضحى. مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027. قدمنا لحضراتكم من إذاعة تطاوي نشرة أخبار الليل. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: مسجد قباء هو أول مسجد في الإسلام، ويقع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية على بعد حوالي 3 كيلومترات ونصف الكيلومتر جنوب المسجد النبوي. يرتبط مسجد قباء بتاريخ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حيث كان أول مكان ينزل فيه عند وصوله إلى المدينة هو قباء، وهناك وضع بنفسه حجر الأساس لهذا المسجد المبارك. بني مسجد قباء في السنة الأولى من الهجرة، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في بنائه، وكان بمثابة نواة للمجتمع الإسلامي الجديد. يمتاز المسجد بتصميمه المعماري الإسلامي الفريد، وقد مر بعدة توسيعات وتحديثات على مر العصور بدءا من عهد الخلافة الراشدة وحتى العهد السعودي، حيث شهد في السنوات الأخيرة توسعة شاملة مع الحفاظ على طابعه الروحي والتاريخي. يحتوي المسجد واليوم على ساحات واسعة ومرافق متطورة للزوار والمصلين، ويستقبل آلاف المسلمين يوميا خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، لما له من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين. يمثل مسجد قباء رمزا للوحدة والتأسيس، ويجسد روح التضامن والتقوى في الدين الإسلامي، وهو شاهد حي على بداية عصر جديد في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو كذلك مقصد روحي لكل من يزور المدينة المنورة.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: نجوم الشرق والغرب،
1: نجوم الشرق والغرب. برام برام نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذيف الله.

مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من منوعة سبت نجوم الشرق والغرب. كالعادة نختار لكم في كل أسبوع زوز نجوم مختلفين ولكن يلتقون دائما في لغة الموسيقى التي هي لغة يفهمها الجميع من الشرق إلى الغرب. الليلة اخترنا زوز نجوم. نجمنا الأول هو المطرب السعودي محمد عبدة، والنجم الساعة الثانية من سهرتنا الليلة هو المطرب ذي الأصول الأذرية أو الأذربيجانية سامي يوسف. نتمنى لكم سهرة ممتعة الليلة معي ومع رشيد بوزاخر اللي رافقني في الجانب التقني. خلينا نبدو بالغناية اللي عرفت العالم العربي على مطرب شاب اسمه محمد عبده.

أبعد كنتم من حافل القاهرة عام 1978. إذن محمد عبده المطرب الذي ساهم في تطوير الأغنية السعودية ونقلها من المحلية إلى الانتشار العربي ولفت الأنظار والأسماع بصوته العذب وقدرته المميزة على التلحين. وأول من أطلق عليه لقب فنان العرب هو الرئيس التونسي السابق لحبيب بورقيبة إثر حفل أحياه بتونس عام 1981. ولد محمد عبده يوم 12 جوان 1949 في جازان بأقصى جنوبي السعودية، وعانى من الفقر واليتم صغيرا بعد وفاة والده، وسافر بعد ذلك مع عائلته إلى مدينة جدة حيث التحق بالمعهد الصناعي للتخصص في صناعة السفن من أجل تحقيق حلمه بالعمل بحار مثل والده. ورغم أنه أكمل دراسته في المعهد

0: فإن تعلقه الشديد بالفن والغناء جعله يعدل عن السفر إلى إيطاليا لإكمال دراسة صناعة السفن، وحول وجهته إلى بيروت لدراسة الفن بعد نصيحة من مكتشفه عباس فائق غزاوي الذي غنى معه في الإذاعة في برنامج بابا عباس. في بيروت تعرف على الملحن السوري محمد محسن الذي لحن له أول أغنية خاصة، وهي أغنية خصمت عيني من سنين، وكانت أول أغنية يسجلها في الإذاعة. دخل بعدها بقوة في عالم الفن، وساعده في ذلك تعرفه على الشاعر إبراهيم خفاجي وتعاونه مع الموسيقار طارق عبد الحكيم في أغنية سكة التيهين التي كانت إعلانا لانطلاقته الحقيقية في عالم الفن، وذلك عام 1966.
1: الأغنية اللي كانت نقطة انطلاقة وعرفت الجمهور بعدها،
2: أي نعم،
1: يعني ما هي هذه الأغنية؟
2: والله هي لكل مرحلة انطلاق، أنا أعتبرها مراحل، أي لو جزأتها بالنسبة للمراحل البداية، أول ما بدأت أنا سجلت أسطوانات في نعم سجلت أسطوانات في عام 61، كانت طالعة الأسطوانات البلاستيك،
1: نعم،
2: لسه في أول طلعتها،
1: نعم،
2: وكانت الأشرطة هذه الكاسيت مش موجودة ولا سجلات الكاسيت،
1: نعم،
2: كانت حوالي 7 أو 8 أسطوانات، بس كانت منها أسطوانات طبعا أغاني جيدة، لأنه كان صوتي يعني صغير وما كان يعني واضح، يعني وضوح، إنما كان يحمل أيضا يعني نبرات مطرب،
1: نعم،
2: فكانت أغاني فلكلورية من التراث، نجح منها الكثير، مثلا يا الله سألتك بحلات العقود وماشي بتتهادى، وكان أيضا في تلك الفترة أول فنان لحلي اللي هو الأستاذ عمر كدرس،
1: نعم.
2: بعد كده تيجي من منطلق الإذاعة،
1: نعم،
2: الإذاعة يمكن أكون أنا أول ما بدأت في إذاعة المملكة السعودية، ما كان لي يعني أول مرة فشلت يعني في برنامج الإذاعة،
1: يعني برنامج مسرح فنان يحترف شلون يعني
2: مسرح الإذاعة، كان برنامج مسرح الإذاعة،
1: نعم،
2: وهذا المسرح انطلق منه كثير من الفنانين الكبار عندنا، انصهارهم وتجربتهم المسرحية خارج الإذاعة أفادتهم كثير على خشبة المسرح حقت الإذاعة، عندهم جمهور عريض،
1: نعم،
2: فبدأت أنا يمكن كهاوي وطلعت على المسرح، فما قدرت أوفق بين مقابلة الجمهور وأحاسيسي، ففشلت في الواقع. بعدين يمكن تكون الانطلاقة الإذاعية الحقيقية هي من إذاعة الكويت عام 65، وعندما أيضا وجدت في نفسي منطلق جيد بالنسبة للتلحين، نظرة الفنان إلى أو نظرة الشخص إلى الفن، هل هي منطلقها الشهرة أو منطلقها إشباع الهواية أو إشباع ما في داخله وما في صدره من شجأ أو معاناة؟
1: نعم،
2: أنا أقدر أقول لك من خلال تجربتي البسيطة يعني أو مرحلة اللي مريت بها، إحنا بدأنا الفن أو دخلنا مجال الفن لإشباع الرغبة مش للشهرة، كنا نستحي أيضا من الشهرة،
1: يعني
2: نتخبى كنا من الجمهور، ما كان كنا نستحي من الناس، فلذلك الفنان عندما إذا سلك طريق الفن كإشباع هواية أو رغبة فيما في داخله، فلا شك أنه هو ينتقي اللحن والكلمة، الكلمة واللحن،
1: نعم،
2: ينتقيها انتقاء اللي يتمشى مع معاناته وأحاسيسه وعواطفه يغنيه،

كانت أغنية أبعاد اللي سمعناها في بداية الحصة، وهي تعاونه مع الشاعر الكويتي فائق عبد الجليل والملحن أيضا الكويتي يوسف المهنة، هي التي نقلت شهرته إلى الوطن العربي وحقق انتشارا غير مسبوق، مما شجعه على دخول عالم الأغنية الطويلة. وخلال تلك الفترة أيضا خاض أول تجربة تمثيل في مسلسل أغاني في بحر الأمان، ثم دخل مرحلة فنية جديدة بالتعاون مع الموسيقار عبد الرب إدريس. في نهاية فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وبعد أن طرح ألبوم المسافة، توقف عن الغناء لمدة 8 سنوات لأسباب مجهولة، وعاد بقوة عام 1997 إلى الساحة الفنية من خلال حفل خاص أقامه في لندن بمناسبة اليوم الوطني للسعودية، وقدم فيه 21 أغنية جديدة دفعة واحدة، وكان أول فنان عربي يقدم 5 ألبومات دفعة واحدة، ووصل بعدها تقديم الحفلات بشكل مكثف. من ناحية التكريمات، حصل محمد عبدة على وسام وميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية للملك السعودي فهد بن عبد العزيز، ووسام بورقيبة للثقافة من الدرجة الثانية عام 1982، كما فاز بالاستوانة الذهبية عام 89، وبجائزة الموسيقى العالمية لأفضل أداء حي، وبجائزة الموسيقى العالمية لأفضل فنان ترفيهي في العالم لعام 1998. كان هذا يا محمد عبدو اللي ما زلنا باش نسمعوه في الأماكن، واحدة من أشهر أغانيه، ثم مقطع نكملوا به من مذهلة، وبعد الموجز نرجع كما اعتدنا مع مطرب الساعة الأولى، ثم نفسح المجال بعدها لسامي يوسف. ابقوا معنا.

موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أقر المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدين الذي جرى بإشراف وزير السياحة سفيان الدقيع إدراج القرى الحرفية بولاية مدين

0: كله ما بنخداش ومدينة رحمة السوجة. ده من المسلك السياحي وعادة النظر في دراسة أحداث ملعب الصولجان بجلالة. اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه اليوم الذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفراني زانزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات لموسم الفلاحي 2026-2027. سجل اليوم الوطني الثاني ساحة العيون المنتظم اليوم بشعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق بعد جري أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشاركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري والثنائي للتبادل الحر بين البلدين خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأة التفاضلية وآلات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. قال مصدران باكستانيان مطلعان لرويترز اليوم إن إيران وباكستان قدمتا مقترحا معدلا إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه جرى التفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم حول اتفاق السلام مع إيران وأنه سيتم فتح مضيق هرمز مشيرا إلى الكشف على التفاصيل في وقت لاحق. الموجز في أمان الله.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: نجوم الشرق والغرب،
1: نجوم الشرق والغرب. برام
2: برام
1: نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذيف الله.

محمد عبد رجعنا معاها في أغنية من التراث اليمني أعاد توزيعها وأيضا تغيير بعض الكلمات واشتهرت كثيرا بصوت محمد عبد حتى أن الكثير يظن أنها من أغانيه ولكن هي أغنية من التراث اليمني. وهكا نكونوا خذينا الميكروفون من محمد عبد وأعطيناه لمطربنا الثاني ونجمنا الثاني اللي هو النجم البريطاني ذي الأصول الأذرية من أذرب بجان سامي يوسف الذي يعني تميز بأسلوبه الفريد الذي مزج عناصر من التراث الإسلامي والغربي والشرقي وهو أطلق على هذا الأسلوب الموسيقي الروحانية أو سبيريتيك وتتمحور كلمات أنشيد سامي يوسف حول الروحانية الشاملة وحقق ألبومه الأول المعلم الذي كان باللغة الإنجليزية مع بعض الأناشيد بالعربية نجاحا كبيرا خاصة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. تبعها ألبوم أمتي ووصلت مبيعات الألبومين معا إلى 10 ملايين نسخة وشيء الذي جعل صحيفة الجارديان أو الجارديان عفوا تطلق عليها أو تكتب مقال بعنوان أكبر نجم في الشرق الأوسط هو بريطاني كما سمته مجلة تايم بأكبر نجم روك إسلامي. إذن سامي يوسف هو نجمنا الثاني في الجزء الثاني من حصتنا الليلة من نجوم الشرق والغرب.

إذن سامي يوسف هو الفنان الذي يعني أخرج الأغنية الدينية ربما من ثوبها التقليدي وقدمها بصورة معاصرة ويعني بنمط غربي، ما جعل الشباب ربما يحفظون هذه الأغاني ويتعلقون كثيرا بهذه الأناشيد والأغاني الدينية. نعرفكم على هذا المطرب. إذن سامي يوسف ولد في 21 جويلية 1980 في طهران، هو أبويه من أصل من أذربيجان، وتعود أصوله أصول العائلة إلى باكو العاصمة الأذرية. غادر أجداده البلاد عندما استعادها البلاشفة بعد الحرب العالمية الأولى. تأثر بمجموعة واسعة من الأنواع الموسيقية التي أتيح له أن يقترب منها في إيرلينغ أو إيلينغ عفوا في غرب لندن، حيث نشأ وتعلم منذ صغره العزف على العديد من الآلات الموسيقية بما في ذلك البيانو والكمان وكذلك الآلات التقليدية ومثل الدف والطبلة والعود وغيرها من الآلات والتار أيضا. وفي عام 2003 على الرغم من تفكيره في متابعة مهنته في القانون أنتج وأصدر ألبومه الرائد الأول المعلم، وكان ألبوما من تلحينه وإنتاجه وغنائه، وسرعان ما أصبح النجاح دولي، وكان ذلك شرارة الانطلاق لسامي يوسف في عالم الموسيقى والإنشاد. ولاحقا درس الموسيقى كطالب تكوين في الأكاديمية الملكية البريطانية المرموقة وكذلك في جامعة سالفورد في جمال غرب إنجلترا.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: سمي يوسف إذن الذي سمعناه في نهاية الأغنية يتكلم بالعربية، وهو قال أنه العربية قضى 15 شهرا يتعلمها، ووصفها بأنها من أصعب اللغات، وهو الذي يعني يتحدث عديد اللغات كالإنجليزية والتركية والفارسية والأردية والأذرية والماليزية، ويعزف على العديد من الآلات الكلاسيكية وغيرها. عندما تم إصدار ألبوم المعلم عام 2003 لقي رواجا داخل وحول العالم الإسلامي ونجاحا باهرا، وتم بيع أكثر من 5 ملايين نسخة، وظل الألبوم في قائمة الأولى لمدة 12 أسبوعا في كل من تركيا ومصر. وكان الألبوم أو ألبوم المعلم كان له دور في إحداث يعني أحياء للمصطلح النشيد الإسلامي، وكان من المغنيين من اتبع خطى سامي يوسف وبدأ بتطبيق نفس الفكرة، فمنهم من سرع في نفس الاتجاه، وتضمنت برامجهم الفنية أغاني فيها يحضر الدين أو الإيمان، وكل هذا كان بفضل النجاح الباهر الذي حققه ألبوم المعلم. عام 2005 جاء الألبوم ألبوم أمتي، وانتقل سامي يوسف من المعلم نقلة نوعية، فلم يعد بالدف أو النشيد وتوجه نحو الموسيقى، فكان ألبوم أمتي قريبا أكثر من الموسيقى الغربية، وجمع بين عدة أنواع مختلفة من الموسيقى الممزوجة مع بعضها، وكذلك أحدث هذا الألبوم تغييرا في الموسيقى الإسلامية إن صح التعبير. كل هذا جعل مجلة التايم تطلق عليه لقب أكبر مغني روك إسلامي، واعتبرت موسيقاه البديل المنافس للموسيقى الغربية السائدة.

سمية يوسف في أداة ثنائي مع مطرب باللغة الإسبانية، وكان غنى في الغنية هذه باللغة التركية. الغنية مصحوبة بأداء رقصات صوفية، يعني أداء رقصات الدراويش، ما يعرف بالدراويش والموسيقى يعني صوفية نوعا ما. وعلى ذكر التركية، ففي حفل في ميدان تقسيم في إسطنبول حضر لمشاهدة أداء سامي يوسف أكثر من 250 ألف متفرج، يقولون إنه واحد منا لأنه يغني بالتركية ويجيدها إلى حد ما. أيضا حضر له الجمهور في قاعة المزار في لوس أنجلوس، وفي فيلدروم في كيب تاون في جنوب أفريقيا، وفي قاعة ويمبلي في لندن. وخصص هذا الحفل في لندن لجمع الملايين من الجنيهات للتبرع لضحايا الصراع في دارفور. وأيضا عمل جنبا إلى جنب مع الجمعيات الخيرية تحت رعاية الأمم المتحدة وصندوق إنقاذ الأطفال للمساعدة في رفع الروح المعنوية لضحايا فيضانات باكستان عام 2010، من خلال إرسال رسائل الأمل والدعم المتواصل. والأغنية التي قدمها تحت عنوان أسمع نداءك، وكان اللسان الناطق لحملات التوعية التي يقودها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتم تعيينه في عام 2014 سفيرا عالميا للأمم المتحدة لبرنامج الغذاء العالمي. سامي يوسف أبحر ببراعة عكس التيار، فملك قلوب وعقول الملايين من الناس في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا وشمال إفريقيا. وسنختم بآخر نغم لسامي يوسف بعنوان The Fire Within أو Beyond the Stars. ونشكركم على حسن الانتباه مستمعينا، مع أجمل تحياتي وتحيات رشيد بوزاخر. عيد سعيد للجميع، إلى اللقاء.

موجز الأخبار. منتصف الليل هنا بدعة طوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أقر المجلس المجاوي للسياحة بولاية مدين الذي يجرى بإشراف وزير السياحة سفيان الطقي إدراج القرى الحرفية بولاية مدين بكل بين خداش ومدين وحمد السوق ضمن المسلك السياحي، وعادة النظر في دراسة أحداث ملعب صولجان بجلالة. اتخذ مجلس الوزاري مضيق في اجتماع أمس الذي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب، وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على سرعة قبول إصابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل إصابة بضمان الدولة. سجل اليوم الوطني الثاني صحة العيون المتضمن إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق بعد تجري أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس أن 25 شخصا من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري لمستشفى بجنوب لبنان أصيبوا بجروح جراء غارات لقوات المحتلة الصهيونية. قال مصدران باكستاني

0: مطلعان لرويترز أمس إن إيران وباكستان قدمتا مقترحا معدلا للولايات المتحدة لنهاية الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: برج الحصار. جغرافيا السفر من صفاقس إلى جزيرة قرقنة على اللود يستغرق ساعة وربع من الزمن، ولكن تاريخيا الكتابة عن جزيرة قرقنة امتدت على 25 قرنا، أرخت بمختلف اللغات لحضارات متعاقبة تعود على الفترة الأمازيغية والبونية الفينيقية وما بعدها. فإذا استحضرنا التاريخ القديم كتب عنها الكثير من المؤرخين الإغريق والرومان، أما أكثر الباحثين ولعا بقرقنة فهو أندري لوي الذي أصبح المختص الأول في الدراسات الأكاديمية حول الجزيرة. ومن الباحثين التونسيين نذكر الأساتذة فوزي محفوظ ورضا بوسفارة وفتحي شلبي وعبد الحميد الفهري. ماذا يمكن أن نقول عن برج الحصار وكيف نقدمه؟ هل هو برج روماني أم عثماني؟ أكان برجا عاديا للحراسة أم تكفل بكل وظائف الأبراج بمعنى حصن مراقبة وموقع عسكري؟ متى عرف هذا البرج عصره الذهبي؟ وما هو نصيبه اليوم في الترتيب والحماية من المعهد الوطني للتراث ووزارة الشؤون الثقافية؟ برج الحصار هو أهم معلم تاريخي قائم اليوم بجزيرة قرقنة. السيدة رجاء كريد محافظة مستشارة بالتفقدية الجهوية للتراث والجنوب الشرقي بصفاقس تحدثنا عن برج الحصار.
1: برج الحصار هو أهم موقع أثري بجزر قرقنة، يمثل أثار مدينة قرقنة القديمة. وقع اكتشافه سنة 1992 وانطلقت به أشغال استكشافات أثرية وحفريات منذ صيف 1993. أثبتت هذه الأبحاث وجود مدينة بونية بكل منشآتها العامة والخاصة، وجود خاصة ميناء تجاري وعسكري، وجود قبور بونية، وجود مصانع لصنع الخزف ولتصبير الأسماك لساليزون إلو غاروم، وجود أيضا حمامات. وقد تواصل استغلالها خلال الفترات الرومانية. عرفت هذه المدينة أوج ازدهارها خلال الفترة الرومانية، وأثبتت الحفريات وجود مدينة ذات هندسة شطرنجية متكونة خاصة من منشآت سكنية وبناءات عامة، منها حمام ومعبد مترا.
0: يقع برج الحصار على هضبة تحتل أعلى موقع بجزيرة قرقنة، تواجه في الجانب الآخر من البحر صفاقس وسيدي منصور. يبلغ معدل ارتفاعه حوالي 5 أمتار. هو مبني بناء حصينا على طوابق، إذ يتجاوز عرض جداره 1 متر أحيانا، كما أن الجدران الواقعة في مواجهة البحر يكشف وسطها عن استعمال الحجارة المسقولة، مما يعطي للمبنى سمة البرج الحصن والموقع العسكري الكبير. الدكتور عبد الحميد الفهري أستاذ التاريخ في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ومدير مركز سرسينا للبحوث في الجزر المتوسطية يمدنا بهذه المعلومات عن برج الحصار.
2: برج الحصار هو معلم يمثل تواصل الفعل التاريخي لقرقنة عبر كثير من العصور، من البرج الظاهر حسب الأعمال التي قام بها الأستاذ فوزي محفوظ يبين أنه هو بنفسه فوق أبراج أقدم، ويمشي الأستاذ فوزي إلى أنه ينجم يوصل حتى الفترات البونيقية. البرج بطبيعة الحال هو معلم دفاعي ياخو أهميته من استراتيجيته باعتباره أعلى نقطة في قرقنة، أنا 16 متر. والبرج هذا فيه كل الخصوصيات الموجودة في القلاع، يعني فيه مكان للصبل للخيول أو للجمال حسب الفترة، وفيه مكان بطبيعة الحال للخزن، وفي مكان اللي سكن المرابطين أو الجيش، يعني تختلف العملية من فترة أخرى. وهنا أمامنا كتاب أندري لوي يحكي على أنه في سنوات الستينات كان فيه مدافع من نحاس وقع تحويلها للمهدية، نحن مازلنا نطالب بعودتها إلى قرقنة. والمعلم هذا مبني بحجارة كلسية هشة الكالكير توندر اللي موجودة في قرقنة بالذات واللي كانت تكعب لتسهيل البناء. والجير كان يصنع بأفران قرقنة وقرب البرج من أحسن وأفضل الأكبر الأفران بقرقنة.
0: عانق الأرخبيل أعرق الحضارات، فقد كانت قرقنة موقعا من مواقع المتوسط الأساسية، حط فيها الفينيقيون رحالهم ليؤسسوا محطة تجارية وليغرسوا غاباتها بالزيتين والكروم. إلا أن العصور الرومانية وهبت قرقنة مجدها الأقصى، وسخر الرومان كل قدراتهم لحسن استغلال الموقع الاستراتيجي للجزيرة. في ذلك الزمن كان برج الحصار ضمن مدينة عرفت بكركينة، وهي مدينة كما يكشف عن ذلك الحقل الأثري بالحصار قائمة بشوارعها وأزقتها ومعابدها وأرضيتها المحلات بالزراب الفسيفسائية، وخاصة بمينائها. في هذا الميناء الذي كانت منارته تهدي السفن القادمة من القارة، حيث حجرت البو حاليا تبعد حوالي 20 متر عن البرج، أرسل القائد القرطاجني حنبعل، ومنه فر سنة 195 قبل الميلاد نحو بلاد الأناضول قبالة بلاد الشام، ثم انتقل بين الجزر الأناضولية حيث أنهى حياته في إحداها.
1: أهم شخصية هي شخصية حنبعل، مر على مدينة كركينة في فترة الحروب البونية. أوج الفترة اللي عاشها هي الفترة الرومانية اقتصاديا وعمرانيا، شهد التوسع عمراني هام تناولته المصادر التاريخية وأثبتته الاكتشافات الأثرية والتنقيبات. كموقع أثري قديم بقيت بعض المنشآت العامة والخاصة في منطقة الحفريات، هناك القبور البونية في المنطقة الشرقية للبرج، هناك بعض مصانع الخزف في الجهة الغربية للبرج العثماني، وهناك أيضا في منطقة الحفريات بعض المنازل الخاصة.
0: سجلت وزارة الشؤون الثقافية والمحافظة على التراث برج الحصار معلما مرتبا في 15 مارس من عام 2013، وفي الزمن الضارب في التاريخ منح أباطرة روما مدينة كركينة الواقع على سفوح الربوة حيث برج الحصار لقب مدينة حرة تدفع ضرائبها من سبائك الفضة ضمن النظام البلدي الروماني، حتى أن المدينة العتيقة بصفاقس وهي المدينة الإسلامية لم تظهر إلا بعد 9 قرون من حصول سرسينة على لقب مدينة حرة، وبعد 7 قرون من تدمير طينة التاريخية. فما هي وضعية برج الحصار حاليا؟ وما هو نصيبه من الحماية والترميم؟
2: نقول كلمة هكا بكل صراحة وكل أوجاع لإنقاذ هذا البرج، العدد اللي يطلع فوق منه اليوم والعدد اللي يتردوا عليه وكل ما هو موجود اليوم من عملية معناها استغلال سيء، غير أنا لفت انتباه كل من لهم علاقة بالعملية، ما نذكروش الناس لكن لا من موجود، فما أركان منه تحت مرة واحدة، فما اختر لأن يطلعوا فيه الناس على بعض ومطلين النجم ما نعرفوش احنا، إن شاء الله نقوله خير، لكن على كل حال فما اختر، وهي دعوة لإعطاء هذا المعلم ما يستحقه من عناية قبل أن ينهار ويفوت الفن.
3: وثائقي برج الحصار إنتاج إذاعة صفاقس، مع تحيات عائشة بيار، طارق بكور، سمية كريشان، فاطمة خنفير، نص الدكتور رضا القلال، أشار الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

تأليف حسنين بن عمو. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: شكون اللي جايني توا هذا؟ هيا هيا نجيت صبر. منو بيا؟ ايش بيك طلعت يا مراه؟
1: دنيا خايده يا رحمن.
0: ادخل الساعة ادخل ادخل ادخل ادخل
1: خليني
0: ادخل. ايش بيك رجعتني؟
1: الحرب الحرب يا رحمن.
0: حرب شنو زيدة؟ شنو حرب؟ تكلم يا مراه.
1: ما سمعتش اللي سبانيور وصلوا الباب حر ولي الحرب قايمة غادي بيناتهم وبين الترك والتوانسة؟ ما سمعتش؟ ما سمعتش يا رحمانة اللي الحسن الحفصي خلي اليوم لتونس هو قاعد يدور ويلم في جماعته؟
0: وعليك يا رحمانة ما قعد ناقصني كان الحسن الحفصي، ما قعد ناقصني كان الحسن الحفصي. عليه يا ربي عليه عليه هكا مازالش قدامك يا رحمن. تحربت وقت جيت انا نعرس؟ على ما قلتوليش يا منوبية؟ على ساكتين عليا مخليني مغمضة عيني، مخليني هكا انزغرت ونغني ونشطح. وعليك يا رحمن وعلى سعادتك وعلى ايامك يا رحمن وعلى سعادتك
1: يا رحمن. حبيت اقول لك انا
0: اش تقول
1: لي تعرف؟
0: وكنت تبق السماء على الارض غدوه نعمل دخلتي برعايه لي حمدين. فاش استنى قوم برعايه لي حمدين.
1: به به به
0: قوم.
1: هدي روحك هدي روحك. به به حاضر

0: الرحمن، واش قررت باش تتحجب عليا هالايام الكل؟
1: ما سمعتش السيف في البلاد؟ ما سمعتش بلي الحسن الحبس يرجع؟ ما سمعتش يا حمدان؟ ما سمعتش؟
0: حتبي يا رحمن، اش يهمنا منو احنا؟ الحسن الحبسي في المدينه ولا في البحر؟ احنا نعرسو خطوه نعرس بيك يا رحمن، خطوه نعرسو، خطوه نعرسو.
1: لازم تتم دخلتنا الليله يا حمدان، لازم نعرسو اليوم، اليوم قبل الخطوه. راني خايفة، خايفة قلبي ما قايل لي خير، قلبي ما قايل لي خير. خايفة من بختي المسود، خايفة لا ترجع يما تنكد ونحس، خايفة لا تضيع من بين يديا. خايف
0: تخافش يا رحمانة؟ اعمل ربي في بالك، شنو هذا الكلام؟ اغسل لي رحمانة، رحمانة اغسل لي يا سعاد. هيا اضحك لي هيك الضحكة الحلوة، سنت وجهك الحلو يا رحمن. لو كان جيت نعرف اللي تاني في خطر، راني جيت وقلت لك ورانا هاجينا من تونس يا رحمن، ورانا مشينا من هالبلاد، ورانا عرسنا في بقعة أخرى يا رحمن. طيات حب نسمع صوت الدربوكة والسخريت، حب نسمع صوت الفرح خارج من داري يا رحمن. اسمع رحمن، حتى لو كان مدافع الطرق وسبانيور تبدأ تضرب على باب السويق، نحب نعرس بيك، يلزمني نعرس بيك يا رحمن. رحمن راني نحبك يا رحمن، يا رحمن نحب نشوفك وانت فرحانة، رحمن نحب نفرح بيك يا رحمن. يا بنات، يا منوبية زهرت، يا منوبية، يا بنات زهرتوا دربكوا، خذ يا منوبية بخر الدار، بخر الدار يا منوبية. نحب عرسي ما صار الجملة يا منوبية، نحب يوقع تحديث الناس كل يا منوبية، بخروا يا بنات.

0: الموقف متاعنا أصبح حرج يا جماعة. اليوم أصبح جيش متاع شارلوكان رغم سخانة وعطش وتعب وسلاح ثقيل. مشق ثنية بين حلق الواد وتونس كان بشق أنفس. وصلوا الليلة قدام أسوار متاع مدينة يستناو في طلوع نهار لهجوم. وأنا ما عنديش ثقة كبيرة في هالرهب من العربان ومن أهل البلاد اللي معانا. كلهم بعاد على فنون حرب، ما عندهمش حتى خبرة بالشيء الجديد، وخوفي من هروبهم في اللحظة الحاسمة وقت اللي جد جد.
1: ما ظهر لي يا باشا، الشيء اللي شفناه اليوم من هالناس شرفهم. كلهم حماس حزم، كل قبائل متاع عربان جو ومعاهم شيوخ وخيول وفرسان. شيء عظيم يا باشا، حتى ولاد بلاد خرجوا بسلاح، وما نظنش باش يخيبوا الظن. وعلى خاطر ما جاوش لهنا كان باش يدافعوا على مدينتهم وعلى ديارهم ونساهم وأولادهم.
0: نعرف هذا مليح، لكن مانيش مطمئن من القتال. كيف ما تعرفوا عنده قوانين وفنون وتنظيمات وأخلاقيات كمان.
2: يلزم نظام، يلزم كلمة قايد تكون مسموعة من كبير إلى صغير. هذوم ناس مش مستانسين بخروب.
0: شفتوا جيش إسبانيول كيفاش منظم ومسلح سلاح جديد ما يعرفوش التوانسة، ومستعد استعداد كامل باش يهجم في أي لحظة رغم تعب مثل اليوم. فما حاجة أخرى مقلقتني أكثر من أهل البلاد.
1: أظن أنها حكاية أسرى مسيحيين يا باشا.
0: بالضبط، خطر صافي. قداش هما من واحد؟
1: 3000 وزيادة يا باشا. شيء مربوط في حبس القصبة وشيء في بقايا أخرى.
0: شفت وكان لا قدر الله يتصيبوا، يهجموا على سكان ويضربوهم في ظهور ويحلوا بيبان متاع مدينة لعسكر إسبانيول ويأخذوا سلاح ويولوا عسكر جديد يعاون عسكر شارلوكا. وهكا نخسر على طول خط 3000. أمان يا ربي أمان، 3000 برشة. هذوما بلاد كاملة، يلزمنا نلقاو لهم حل الليلة قبل غدوة.
3: وقت ضيق برشة يا باشا، ما تهماش فايد. كيف ما قال قايد، شي محبوس في قصبة، شي في سجون أخرى، وشي في ديار كمان. وتمكن حالوه تشديد حراسة عليهم.
0: الحل واحد، قتلهم بكلهم. نعم، يلزم نقتل روام المسجونين بكلهم حتى ما يكونش نكبة علينا. هذه هي الحل الوحيد.
1: لا يا باشا، مش ممكن نعمل عملة شنيعة. أخلاقنا وديننا ما قلناش هكا، حتى قوانين حرب ما جاتش بهالمنطق. ومولانا سلطان معظم سليمان قانوني عمره ما عمل عاملة. ومن المستحسن في هالحالة تفكير في النصر، ونرى أن بقى هالناس بعد النصر خيرنا وبالكش يساعدونا.
3: عفارم
0: خلاص مفهوم اللي تشوفوه، لكن حضرتنا مش مقتنع. أنا أعرف خطر، ويلزم نسبق خطر قبل ما يسبقني. على كل حال إن شاء الله ما يحصل مكروه. ارتاحوا الآن وحضروا رواحكم لغدوة بكري.
4: أمرك
3: أمرك
1: أمرك, أمرك. أمرك. أمرك.

0: بس شوية شبعنا يا ولد شبيه. أصبر شوية راني قريبة تكب على وجهي.
1: سكر الباب سكر الباب فيس. مشينا مشينا يا أمي مشينا خبر.
0: شنو اللي صار؟ قل لي راك جاك
1: إسبانيول يا أمي إسبانيول خالتين.
0: كيفاش؟ شكون؟
1: أعطيني شرح أعطيني نشرب سيدي.
0: بيه
1: بيه سيدي سيدي في حلقي عمري بالعمر ما شفت اللي صار اليوم.
0: خوش يا ناري يا ناري يا في حدنا ملا قولي تغلبنا.
1: ما نعرفش صار بالضبط يا أمي كان كل شيء على أحسن ما يكون في الساحة. الجيش خير الدين كان منظم يعمل 66 كيف ومعه الفرسان متاع العربان ورجال المدينة والعلامات والسناجة قطرفر ورجال الكل كانوا كيف السودة تقولش عليهم في نهار عيد منظرهم بركة يا أمي يفرح وخير الدين يسهل ويجول في وسطهم كان منظر سبانيول قدامنا ما يساوي حتى شيء قدام العسكر متاعنا. قلنا الناس الكل في صبحية واحدة باش نهجموا عليهم نسحقوهم ونرتاحوا منهم

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العياشي. شارك في هذه الحلقة ليلى الرزقي، عز الدين الحمروني، حسين المحنوش، حسون الناجي، بالقاسم البريكي، والرزقي العوني. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المدب. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.

0: مع الموسيقى إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلى مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة على أوتار

0: مساء الخير مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في سهرتنا ليلى مع الموسيقى. ليلى ننصت فيها وتنصت فيها القلوب قبل الأذان، ونسافر فيها بلا وجهة فقط، حيث تقودنا الألحان وتدلنا النغمات. نفتح في القلب نوافذ الحنين، حيث لكل وتر حكاية ولكل صوت عبور نحو الزمن الجميل. نترك للموسيقى حرية الكلام وللروح متعة الإصغاء، فالموسيقى دايما على موعد معنا، وأنا معكم في ليلة مع الموسيقى.
1: أهلا أهلا حياتي، أهلا يا حبيبي، أهلا